سفر هوشع الأصحاح الحادي عشر. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. كلما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وأنا دركت أفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم، فلم يعرفوا أني شفيتهم. كنت أكذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم، ومددت إليه مطعما إياه. لا يرجع إلى أرض مصر، بل أشور هو ملكه، لأنهم أبوا أن يرجعوا. يثور السيف في مدنها ويتلف عصيها ويأكلهم من أجل آرائهم. وشعبي جانحون إلى الارتداد عني، فيدعونهم إلى العلي ولا أحد يرفعه. كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل؟ كيف أجعلك كأدم أصنعك كصبويين؟ قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا. لا أجري حمو غضبي، لا أعود أخرب أفرايم، لأن الله لا إنسان، القدوس في وسطك، فلا آتي بسخط. وراء الرب يمشون كأسد يزمجر، فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر. يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور، فأسكنهم في بيوتهم، يقول الرب. قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر، ولم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين. الأصحاح الثاني عشر. أفرايم راعي الريح وتابع الريح الشرقي، كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، ويقطعون مع أشور عهدا، والزيت إلى مصر يجلب. فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب أفعاله يرد عليه. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا. والرب إله الجنود يهوى اسمه. وأنت فارجع إلى إلهك.

احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. مثل الكنعاني في يده موازين الغش، يحب أن يظلم. فقال أفرايم: إني صرت غنيا، وجدت لنفسي ثروة، جميع أتعابي لا يجدون لي فيها ذنبا هو خطيئة، وأنا الرب إلهك من أرض مصر، حتى أسكنك الخيامة كأيام الموسم. وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى، وبيد الأنبياء مثلت أمثالا. إنهم في جلعادة قد صاروا إثما بطلا لا غير، في الجلجال ذبحوا ثيرانا، ومذابحهم كرجم في أتلام الحقل. وهرب يعقوب إلى صحراء آرام، وخدم إسرائيل لأجل امرأة، ولأجل امرأة رعى، وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر، وبنبي حفظ. أغاظه إسرائيل بمرارة، فيترك دماءه عليه، ويرد سيده عاره عليه. الأصحاح الثالث عشر. لما تكلم أفرايم برعدة ترفع في إسرائيل، ولما أثم ببعل مات. والآن يزدادون خطية، ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم، أصناما بحذاقتهم، كلها عمل الصناع. عنها هم يقولون: ذابح الناس يقبلون العجول. لذلك يكونون كسحاب الصبح، وكالندى الماضي باكرا، كعصافة تخطف من البيضر، وكدخان من الكوة. وأنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سواي لست تعرفه، ولا مخلص غيري. أنا عرفتك في البرية في أرض العطش، لما رعوا شبعوا، شبعوا وارتفعت قلوبهم، لذلك نسوني. فأكون لهم كأسد، أرصد على الطريق كنمر، أصدمهم كدبة مثقل، وأشق شغاف قلبهم، وآكلهم هناك كلبوة، يمزقهم وحش البرية. هلاكك يا إسرائيل أنك علي، على عونك. فأين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك، وقضاتك حيث قلت: أعطني ملكا ورؤساء؟ أنا أعطيتك ملكا بغضبي، وأخذته بسخطي. اسم أفرايم مسرور، خطيته مكنوزة، مخاض الوالدة يأتي عليه، هو ابن غير حكيم، إذ لم يقف في الوقت في مولد البنين. من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة عن عيني. وإن كان مثمرا بين إخوة، تأتي ريح شرقية، ريح الرب طالعة من القفر، فتجف عينه وييبس ينبوعه، هي تنهب كنز كل متاع شهي. تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم، والحوامل تشق. الأصحاح الرابع عشر. ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك، لأنك قد تعثرت بإثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا.

الى الرب، قولوا له ارفع كل اثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. لا يخلصنا الشور، لا نركب على الخيل، ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا، انه بك يرحم اليتيم.

أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه، ويكون بهاؤه كالزيتونة، وله رائحة كلبنان. يعود الساكنون في ظله، يحيون حنطة، ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. يقول أفرايم: ما لي أيضا وللأصنام؟ أنا قد أجبت فألاحظه، أنا كسروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور، وفهيم حتى يعرفها؟ فإن طرق الرب مستقيمة، والأبرار يسلكون فيها، وأما المنافقون فيعثرون فيها.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: ما عطش شعب الله في البرية أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح الثامن من اول الايه الاولى: وكان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسه التي في اورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهوديه والسامره ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا. فكان فرح عظيم في تلك المدينة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة كنا انتهينا من القسم الثاني في سفر الأعمال. احنا قلنا القسم الأول كان الإصحاح 1 و2، كان عنوانه إعلان ميلاد الكنيسة، كان بيدور على حول يوم 50. القسم الثاني اللي احنا ختمناه المرة اللي فاتت من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7، وكان بيدور حوالين الكنيسة في أورشليم. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي القسم الثالث وهو الإصحاح 8 و9، الكنيسة في اليهودية والسامرة. احنا قلنا خط سير الكرازة زي ما رسم ربنا يسوع للتلامذة، قال لهم تكونون لي شهود الأول فين؟ في أورشليم، بعد كده في اليهودية، في السامرة لأقصى الأرض. فالقسم اللي فات في سفر الأعمال كان بيكلم عن الكنيسة في أورشليم. طيب المرحلة الثانية قال لهم المسيح تكون ليه شهود بعد كده فين؟ في اليهودية والسامرة. فالقسم اللي هنبتديه النهاردة القسم الثالث الإصحاح 8 و9 بيدور حوالين الكنيسة في اليهودية والسامرة. محور القسم دوت ان الكنيسه لغايه هذه اللحظه اللي احنا فيها اللي هو سفر الاعمال الاصحاح 7، الكنيسه تحيا ملتصقه بالهيكل، عايشين في اورشليم مرتبطين بالهيكل، لدرجه انه حتى اليهود المتعصبين ما كانوش بيقاوموا الكنيسه، لان شافوا ان الرسل بيحترموا الهيكل وبيقدسوا العوائد اللي هم معتادين عليها، فكانوا سايبين حتى الرسل والكنيسه لغايه هذه اللحظه انه بدون اضطهاد رسمي. صح كانت فيه شوية مقاومات للرسل زي ما شفنا، لكن ما فيش اضطهاد رسمي من الهيكل ضد الكنيسة. ليه؟ لانه شايفينهم انه ناس مش ضد العوائد بتاعتهم. طيب لغاية ما جه القديس استفانوس، وبدأ القديس استفانوس يكشف الحقيقة او يعلنها بوضوح انه الهيكل ما بقاش له لزوم، انه العوائد والناموس دي كانت مجرد رمز للعهد الجديد ولم يكن هناك احتياج ليها بعد مجيء المسيح. فمن هذه اللحظة بقى بدت المقاومة الرسمية من الهيكل ضد الايه؟ ضد الكنيسة. لان هنسمع النهاردة انه شاول اللي هو بولس كان بيروح يقبض على الرجال والنساء من البيوت، فكون ان واحد يسطح للبيت ويقبض على حد يبقى ده بالتأكيد معاه حاجة ايه؟ معاه حاجة رسمية. طب الحاجة الرسمية دي خدها منين؟ خدها بتفويض رسمي منين؟ من الهيكل. بل الهيكل أمده بجنود، الجنود دول كانوا من اللاويين، علشان يساعد بولس في إتمام المهمة بتاعته. فمن أول ما ظهر استفانوس وبدأ استفانوس يعلن أن كل العهد القديم ده مجرد رمز ولم يعد هناك احتياج، فبدت بقى المقاومة الحقيقية من الهيكل للكنيسة. فكانت النتيجة أنه هتبتدي الكنيسة تخرج بقى بره إيه؟ بره أورشليم. فكان لابد انه يحصل اضطهاد على الكنيسه في اورشليم علشان يخرجوا. المسيح وصاه قال لهم تكونوا لي شهود في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض. احنا النهارده سنه 35 ميلاديه، يعني بقى لنا 5 سنين بعد قيامه المسيح. ورغم هذا حتى هذه اللحظه الاباء الرسل ما خرجوش اي رحله تبشيريه خارج ايه؟ خارج اورشليم. لكن كان كل ما في الامر انه ممكن يجوا ناس من الخارج يدخلوا
في أورشليم ويسمعوا الكرازة بتاعة الرسل. فعلشان كده كان الحل أن يحصل اضطهاد على الكنيسة في أورشليم. وفعلا بدأ اضطهاد اليهود للكنيسة، وبدأت الكنيسة تنتشر خارج خارج أورشليم. وكانت الشرارة بتاعة بداية الاضطهاد هي قتل مين؟ قتل القديس استفانوس. وحنشوف بقى دلوقتي من النهاردة ما هتبتدي الكنيسة تجني الثمار بتاعة قتل استفانوس، زي ما قال القديس كبريانوس ان دماء الشهداء هي الايه؟ البذار بتاعة الكنيسة. البذرة دي تحطيها في الارض تجيب ايه؟ تجيب ثمر. تحطي حبة حنطة واحدة تجيب ايه؟ الاف الحبات. اه كل شهيد الدم بتاعه كأنه شوية ايه؟ بذار بيتحطوا فين؟ في الارض. يموت الشهيد يجي بداله ايه؟ الافات. اهو هيموت استفانوس، سفك دم استفانوس ده كان هيكون هو بدايه انتشار الايه؟ انتشار المسيحيه خارج اورشليم. هنلاحظ بقى في الجزء اللي جاي في سفر الاعمال كله لغايه النهايه انه في اربع خطوط لانتشار الكنيسه او اربع مسارات. المسار الاول على ايد القديس فيلبس، وده هنشوفه في الاصحاح الثامن، لغاية ما هنسيب فيلبس في حتة اسمها قيصرية، وحنسيبه فترة طويلة لغاية ما هنرجع له في آخر سفر الأعمال لما بولس اتقبض عليه وراح قيصرية. سمعنا بقى مرة تانية عن فيلبس المبشر اللي كان له أربع بنات عذارى كنا يتنبأن. فيبقى الإصحاح 8 هيورينا كرازة فيلبس أو أعمال فيلبس. الإصحاح 9 هيورينا أعمال شاول، بداية إيمان مين؟ شاول اللي هو بولس، الجزء الأول في الإصحاح التاسع. بقية الإصحاح التاسع هيكلمنا عن القديس بطرس. من الإصحاح 9 والإصحاح 10 والإصحاح 11 هنلاقي إن بطرس كمان هو هيبتدي يطلع يكرز في لدة وفي يافا، وهيروح بيت كرنيليوس، فده مسار آخر للكنيسة. بعد كده هنوصل لمسار رابع في آخر الإصحاح 11، إن مجموعة من اليونانيين اللي قبلوا الإيمان بالمسيح راحوا أسسوا كنيسة في أنطاكيا، ومن كنيسة أنطاكيا بقى هتبقى هي الشرارة اللي تطلع منها رحلات بولس الرسول للعالم للعالم كله. يعني سفر الأعمال هيمشي معنا في أربع مسارات: المسار الأول أعمال فيلبس أو كرازة فيلبس، المسار الثاني إيمان شاول الإصحاح التاسع، بقية الإصحاح التاسع لغاية الإصحاح 11 كرازة بطرس اللي على دي هيتم عماد أول راجل أممي، بعد كده من الإصحاح 11 الباراجراف الأخير لغاية بقى بقية سفر الأعمال هنشوف الكنيسة اللي في أنطاكيا اللي تأسست، واللي منها هتبتدي تطلع رحلات مين؟ رحلات بولس للعالم كله. ده تقريبا ملخص أو المحاور الرئيسية بتاعة بقية سفر الأعمال. نشوف بقى الآيات. يقول الآية الأولى: وكان شاول راضيا بقتله، قتله اللي هو قتل مين؟ قتل استفانوس. زي ما شفنا في المرات اللي فاتت انه شاول مش بس كان بيقاوم استفانوس، بل شاول فرح بموت استفانوس، لانه كان شاعر ان استفانوس دوت هو اللي اللي بيقاوم العوائد بتاعة اليهود، وهو اللي بيقول كلام ضد الهيكل وضد الناموس. فشاول مش بس كان بيقاومه، بل شاول فرح ان احنا خلصنا من مين؟ من استفانوس. مين شاول دوت؟ طبعا ده هتبقى لينا معاه رحلات طويلة، لكن اللي احنا نقدر نقوله لغاية دلوقتي ان هو شاب يهودي غيور جدا على الديانة اليهودية، اتعلم الناموس تحت رجلين غملائيل، كان بيضطهد الكنيسة لانه كان زي ما هو متعلم من رؤساء الكهنة ان دول بيقاوموا الديانة اليهودية، فكان بيضطهد الكنيسة بكل غيرة. شاول هو اللي بدأ حملة الاضطهاد، وعلى ايده قتل استفانوس، وبعد كده هيبقى هو القائد اللي يقود الاضطهاد ضد الكنيسة. ودي احبائي ملحوظة، لو رجعنا لتاريخ الكنيسة

إقراري كتير قوي إنه أكم من ناس هم اللي كانوا بيقوموا الكنيسة وهم اللي بيضطهدوها وهم اللي بيسفكوا دماء شهدائها مش بس تحولوا إلى ناس معتدلين بل تحولوا إلى إيه؟ مؤمنين بل كارزين بل شهداء من أجل المسيح اللي هم كانوا في الأول بإيه؟ بيضطهدوا. يعني شاول ده دلوقتي اللي فرحان بقتل استفانوس، شاول دوت اللي بيضطهد الكنيسة سيصير مين؟ بولس اللي يموت على اسم المسيح. دي تكررت على مدار تاريخ الكنيسة مرات عديدة جدا. يعني مثلا أقرب مثل كلنا نعرفه مين؟ إريانوس والي أنصن. إريانوس ده كان بيضطهد الكنيسة، وتقريبا معظم الشهداء اللي احنا نعرفهم مثلا ماريمينا والست ديميانا وكديس أبانوب، معظم الشهداء المشهورين دول من ضمن اللي شاركوا في اضطهادهم، بل يمكن كتير منهم اللي قتلهم مين؟ إريانوس والي أنصن. ايه رأيكم ان إريانوس اللي مضطهد ده للكنيسة يصير ايه؟ مسيحي، بل يصير شهيد على اسم المسيح. نفس القصة بتاعت بولس بتتكرر ايه؟ بتتكرر مرتين. ويمكن بتسمعوا دلوقتي كتير عن يعني وخصوصا في النت من المقاومين للكنيسة ومن اللي كانوا بيتسببوا في اعثار كثير وخصوصا من البنات من غير المسيحيين صاروا فيما بعد صاروا مسيحيين، بل البعض منهم لغاية هذه اللحظة في السجون بسبب إيمانه بمين؟ إيمانه بالمسيح. فهي قصة إيه؟ قصة متكررة. كان شاول راضيا بقتله. رضا شاول بقتل استفانوس دي حاجة فين؟ حاجة جوه. طب مين اللي كتب سفر الأعمال؟ لو طب سؤال، عرفت منين لو اللي جوه شاول دي حاجة جوه؟ عرفها منين لو؟ عشان يقول كان شاول راضي، كان مبسوط ان استفانوس اتقتل. برافو. مين اللي حكاله؟ بولس نفسه. مش لو ده كان رفيق بولس في الايه؟ في السفر. ده كان زميله في الرحلات. وبولس عجيب بقى، في يعني اتضاع شديد وفي تمجيد لاسم الله، قال له اكتب ديت يمين، قال له اكتب ان انا كنت فرحان يوم الراجل دوت اتقتل، علشان يبان عظم عمل مين؟ عظم عمل المسيح. كان شاول راضيا بقتله. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة مع الرسل. هيبتدي من اليوم يا أحباء الكنيسة تخرج مكانيا من جهة المكان إلى خارج أورشليم. تمهيد يعني النهاردة بس احنا سبنا الهيكل وطلعنا بر، لكن ديت مرحلة علشان تخرج الكنيسة لاهوتيا وعقائديا خارج الايه؟ خارج الهيكل. بمعنى ايه؟ الخروج النهاردة مجرد ان احنا سبنا أورشليم وسبنا الهيكل وطلعنا بر، لكن ديت مرحلة علشان بعد كده الفكر المسيحي حيتنقى تماما من كل عوائد الايه؟ اليهود وعوائد الناموس. لكن لو كنا فضلنا لازقين جنب الهيكل ده من تدابير الله العجيبة ان يحصل الاضطهاد دوت على الكنيسة، وإلا كانوا سيظلوا المسيحيين إيه؟ مؤمنين إن المسيحية ديت شيعة من شيعة اليهود، إن أنا عشان أبقى مسيحي ماشي بس لازم برضو أمشي زي ما الهيكل بإيه؟ بيقول. لكن ربنا علشان يعني يفطم الكنيسة عن الهيكل وعن العوائد بتاعت اليهود وعن الناموس، إن كل دي كانت مجرد رموز، فدي تمت على مراحل. المرحلة الأولى بعدهم عن الهيكل، لأن زي ما شفنا لغاية هذه اللحظة الكنيسة بتمارس العبادة بتاعتها فين؟ كانوا كل يوم في الإيه؟ في الهيكل يحضروا الصلوات بتاعت اليهود، وممكن أو يشتركوا في تقديم الذبائح ولو بفكر العهد الجديد، ممكن طبعا سفر الأعمال ما قالش بس ممكن، لكن كانوا ملتزمين بالقانون اليهودي لدرجة ان احنا سمعنا ان بطرس يوحنا صعد معنا الى الهيكل وقت صلاة الساعة الثالثة. طب ده نظام ايه دوت؟ نظام صلوات يهودية. وتملي كان الاجتماع في احد أروقة الهيكل، فتبان كده المسيحية. وده السر زي ما بقول لكم ان اليهود ما اضطهدوش المسيحية في البداية اضطهاد رسمي. ليه؟ ما شايفينهم ناس معانا في الهيكل وبيمارسوا العبادة بتاعتنا. هم بيقولوا ان يسوع هو المسيح، احنا بنقول لا مش هو المسيح، لكن ماشيين بالفكر والمعتقد اليهودي. فكانت ستظل المسيحية ايه؟ شيعة من شيعة اليهود. فربنا علشان يفطم الكنيسة دي تمت على مرحلتين. المرحلة الاولانية بعد عن الهيكل، خلاص غصب عننا بقى، لا في لا ممارسات للعبادة اليهودية ولا في صعود للهيكل ولا في التزام بصلوات اليهود، غصب عننا.

علشان تيجي بعد كده المرحلة التانية إن ننفطم حتى إيه لاهوتيا. فكر الكنيسة بقى يعرف إن كل العهد القديم ده كان مجرد إيه، مجرد رمز. علشان كده بصوا القديس لوقا حبكها حبكة لطيفة قوي. بص يقول إيه، وكان شاول راضيا بقتله فتشتت الجميع. ربط موت شاول، إيه موت استفانوس بشاول بتشتت الكنيسة. قتل استفانوس خلانا نخرج خارج أورشليم. طيب لما خرجنا بعدنا كمكان عن الهيكل علشان يجي بعد كده شاول اللي هو بولس اللي يبتدي تبقى محور الكرازة بتاعت بولس، انه مفيش ضرورة للايه، للتهود وللهيكل وللعبادات اليهودية. فالقديس لوقا ربط التلاتة دول ببعض، شاول باستفانوس بالايه، بالتشتت، بداية من المكان، ثانيا تبقى دي الكرازة بتاعت ايه، بتاعت بولس. فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، يعني كل المؤمنين سابوا. طبعا هنا هو في رأيين على فكرة، يعني في البعض قال انه اللي تشتتوا دول اليهود اللي بيتكلموا يوناني اللي احنا سمعنا عنهم في الاصحاح السادس، حدث تذمر بين الايه، اليهود واليونانيين. احنا قلنا اليونانيين دول مش ناس امم، قلنا اليونانيين دول مين، ناس يهود بس بيتكلموا ايه، يوناني. فالبعض قال الاضطهاد حصل على النوعية دي لان دي من نفس نوعية مين، استفانوس. البعض قال الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة مش على المسيحيين كلهم، وان كان ده احتمال ضعيف يعني، بس البعض قال كده، قال الاضطهاد حصل على المسيحيين اللي بيتكلموا يوناني لان دول فكرهم نفس فكر مين، استفانوس، واحنا اصلا هايجين ضد مين، ضد استفانوس. البعض قال لا، الاضطهاد ده كان على الكنيسة ايه كلها، حتى المسيحيين اللي من اصل ايه، يهودي من جوه أورشليم اليهودية. لكن في كلتا الحالتين لما حصل التشتت ده، مين اللي ظل مقيم في أورشليم؟ الرسل. بمعنى ان ظلت رئاسة الكنيسة فين؟ في أورشليم برضو، يعني لسه برضو ما تفطموش قوي عن الايه، عن الهيكل. طبعا هي شجاعة من الرسل ما نقدرش ننكر، لما يكون في اضطهاد والكل يهرب ويفضلوا الرسل قاعدين في أورشليم، دي شجاعة منهم ولا مش شجاعة؟ يوم 28/10 كله ساب محرم بيه مش كده؟ يوم 21 يعني في شوية كده اتجدعنوا وفضلنا قاعدين في البيت، لكن في 28 كله وانا قبليهم ايه، كله رحل مش كده؟ مش اللي حصل؟ في 21 ولا في 28 ما تفرق فلما حصل الاضطهاد الكل ايه، انا ما وعصت قلت لهم كده، قلت لهم احنا تمثلنا بالايه، بالكنيسة. ما الواحد برضه يعني لازم يجد موقف انجيلي يؤيده، قلنا احنا عملنا زي الايه، زي الكنيسة الاولى الذين تشتتوا بس احنا ما رحناش بشرنا، احنا رحنا قعدنا في بيوت وقفلنا على نفسينا صدقوني كان نفسي اعملها نهضه، بس الواحد عشان مربوك هنا ده ما تتنسيش يعني، دي علامه في الكنيسه يعني، او في نفس الواحد يعني، فالمفروض دي يتعمل لها تذكار سنوي يوم 21/10. سقتوا بتضحكوا بس ديت، ما ابونا اغسطينوس علشان هو اللي اتكوى بالنار لا المفروض صدقوني تتعمل يعني بصدق، بس هو الواحد كان مربوك، هي جات يوم سبت بس الواحد كان مربوك هنا، فعشان كده ما لحقناش. لا السنه دي، ما هي كانت يوم جمعه بس السنه دي جات يوم سبت، 28 كان يوم سبت. المهم يعني، فبقول دي شجاعه من الرسل انه لما حصل اضطهاد الكل ايه، الكل ترك اورشليم ما عدا مين، ما عدا الرسل. لكنها حملت بقى يعني حاجه ضمنيه انه لازالت رئاسه الكنيسه مرتبطه بالايه، مرتبطه بالهيكل. ورئاسه الكنيسه اقصد بيها يعني فكر الرسل. عشان كده يعني اخواتي الموضوع ده مهم، علشان كده هنشوف بطرس لما يشوف رؤيه ملاءه مدلاه والملاك يقول له روح يا بطرس، ويروح لكرنيليوس لما هنوصل له في الاصحاح العاشر، بطرس ما رضاش يعمده. كل اللي عمله بطرس ان حكى له قصه المسيح. طب ويا قصة المسيح كفاية يا بطرس، مش المسيح قال من لا يولد من الماء والروح ما ايه،
ما يدخلش السماء يعني لازم تعمده. لا مش هعمده. ولما حل عليهم الروح القدس كما علينا نحن في البداية، فبطرس قال من يقدر أن يمنع الماء حتى لا يعتمد؟ لا، فرح معمد راح رجع أورشليم. هاجوا ضد مين؟ بطرس. إزاي تدخل عند رجال غلف وتاكل معاه وكمان تعمدهم يا بطرس؟ يبقى ده دليل أنه لسه الفكر حتى في الأباء الرسل مرتبط بالإيه؟ بالهيكل. فعلشان كده لما بقول لكم أنه تشتت الجميع ما عدا الرسل، هي تحمل معنى أدبي أنه دي شجاعة من الرسل، لكنها تحمل حاجة ضمنية أنه لازال فكر الرسل أن احنا مرتبطين لسه بالإيه؟ بالهيكل وبالعوائد بتاعت اليهود. طبعا ما نتلخبطش، أنا قلت لكم في مرة قبل كده مش معنى كده أنه فكر الرسل حاجة وفكر استفانوس أو بولس حاجة. لا، هو الكل يعلم أن دي مجرد رموز بس مش قادرين ينسلخوا منها. ما نقدرش نقول للناس ما تتختنوش، ما نقدرش نقول للناس ما تحفظوش السبت، هي مش ضرورية، بس إحنا سايبين الناس ماشيين بالطريقة ديت. واخدين بالكم من الحتة ديت؟ فتشتت الجميع في قور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. اللي شعدهم على التشتت دوت إيه؟ ان احنا من الاصحاح الثاني والثالث عملنا ايه في الاملاك والمقتنيات؟ بعناها وحطينا الفلوس تحت رجلنا الايه؟ الرسل. فلما حصل اضطهاد كان سهل ان احنا نسيب ايه؟ نسيب البلد ونمشي. لكن لو كل واحد اللي عنده بيت واللي عنده ارض يقول لك انا اسيب الارض واسيب البيت فين؟ فده كان ايضا تمهيد. يعني الله كان بيعد يا احبائي، لانه بقول لكم دي كانت مشكله في الكنيسه الاولى، التهود دي من اجلها هيعقد اول مجمع مسكوني في تاريخ الكنيسه. احنا بنقول مجمع نيقيا هو المجمع المسكوني الاول، لا، في الحقيقه المجمع المسكوني الاول هو ايه؟ اعمال 15، مجمع اتعمل في اورشليم علشان يناقشوا حكايه الايه؟ التهود دي. دي كانت مشكله. معظم رسائل بولس الرسول بتتكلم عن المشكله ديت، انه في ضروره للتهود ولا ما فيش ضروره، وبالاكثر رساله غلطية. فالموضوع كان بالنسبه للكنيسه ولا ما كانش بسيط ان الكنيسه تنفطم عن الايه؟ عن الهيكل. وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. كلمة مناحة في اليوناني لما واحد يخبط على صدره كده، عارفين الستات لما يلطموا كده وكده، دي كلمة المناحة دي. واليهود خدوا العادة دي من مين؟ إننا إحنا أساتذة في الإيه؟ في المناحة. هاي إحنا حتى لما بنضحك نعيط، مش لاقي، مش في ناس كده تضحك تقعد تطلع لي غير كسر فرحان حتى الفرح. فاكرين في زي ده كده من الانجيل، انا مش بنتكلم من فاكرين تكوين 50 لما مين مات؟ لا، قبل يوسف، ابو يعقوب. فعملوا عليه مناحه ايه؟ طب وانتوا يهود انتوا مالكم؟ قال لا، ما احنا قاعدين في وسط المصريين بقالنا سنين، فاحنا ايه؟ اتطبعنا بايه؟ بطبعه ميت، يعني ايه؟ نلطم ونخبط على صدرين. فاليهود ايه خدوا العاده دي منين؟ من المصريين. دي معنى كلمه مناحه في اليونان. وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحه عظيمه. ايه سر المناحه دي؟ ممكن يكون حاجه من الاثنين. الحاجه الاولانيه ان الكل كان يعلم ان استفانوس ده مات مظلوم ولا مش مظلوم؟ مظلوم، ده راجل ما عملش حاجه. اللي زود المناحه ان الراجل ده احنا شفنا وجهه ايه؟ زي الملاك، وجهه منور. فإزاي يتجرأ اليهود على استفانوس وإيه؟ ويموتوه؟ فدي كانت زيادة في شدة الإيه؟ شدة المناحة. لكن برضه يا أحبائي ما أقدرش أتجاهل إن الرجال الأتقياء اللي عملوا المناحة دي شجاعة منهم إنه إيه؟ مناحة يعني إيه؟ يعني عملوا جنازة كده ومهابة، والحكاية كانت خدت إيه؟ خدت حقها. طب ده كده في تحدي لمين؟ مين اللي قتل استفانوس؟ رؤساء الكهنة ومجمع السنهدريم. يبقى احنا لما نعمل المناحة العظيمة ديت يبقى احنا كده بنتحدى مين؟ بنتحدى اليهود. فطبعا ديت شجاعة من الرجال دول انه يعملوا كده، مش خدوا استفانوس ودفنوه في السر. واما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن. كلمة يسطو في اليوناني زي الوحش كده لما يهجم على الفريسة ويمزقها، يعني دي بالضبط الكلمة اللي مترجمة هنا ايه؟ يسطو. يعني عايز يقول ان شاول ده كان عامل زي الايه؟ زي الوحش، لدرجة ان هنسمع ان يقول الكتاب انه كان شاول لم يزل ينفث ايه؟ تهددا وقتلا. ينفث دي الكلمة اللي بتتقال عن التعبان لما ايه؟ يبصخ السم، والتعبان يطلع السم امتى؟ لما يعض الفريسة. التعبان لو هو ماشي كده ما يطلعش سم، لما يعض يروح مطلع الايه؟ فعايز يصور شاول ده انه زي الايه؟
زي الوحش. ايه اللي خلى شاول وحش كده؟ انه الشيطان

ملك من ايه؟ من شاول، عشان يستخدمه انه يمزق بالايه؟ المسيحيين والكنيسة. يبقى اي انسان بيضطهد الكنيسة، وفي الحقيقة مين اللي بيتملك هذا الانسان؟ الشيطان. يعني اي واحد بيضطهد الكنيسة بتضطهد دول ايه؟ دول ناس غلابة. يعني عمر التاريخ ما فيش غير مرة كان واحد اسمه مينا في تاريخ الكنيسة كان عمل جيش وحب ان هو يستقل عن، كان داخلها الوقت ده كان الاسلام داخل مصر، وعمل جيش في الجنوب وجاي حارب في القاهرة علشان يجلي المسلمين عن مصر. دي المرة الوحيدة اللي حصلت، وكان الراجل ده هينجح لولا حصلت خيانة من جوه فانهزم. اسمه القائد مينا، ده الوحيد في تاريخ الكنيسة كلها اللي يعني عمل الحكاية دي. لكن طول عمر الكنيسة ايه؟ حملان. طب سؤال بقى، اللي بيضطهد الكنيسة ده، اللي بيسطو على الكنيسة، اللي قاعد يدخل في البيوت وايه ويقفش في الرجالة والستات، طب دول عملوا لك ايه؟ ده كل ده الشيطان ايه؟ متملك من فكره. درجة هو نفسه بولس يقول كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. كلمة أتلفها هي نفس الكلمة اللي كان ايه؟ يسطو، نفس التعبير دوت. نلاحظ هنا ملحوظة يا احبائي، الآية تقول كان يسطو على الكنيسة، وبعديها يقول ايه؟ وهو يدخل الايه؟ البيوت. طب هو بيسطو على الكنائس ولا بيسطو على البيوت؟ لا، ما هي الكنائس كانت فين؟ كانت في البيوت. لغاية هذه اللحظة طبعا لسه ما فيش كنيسة اتبنت بمفهوم المبنى الايه؟ الكنسي دلوقتي، لكن كانوا يجتمعوا في بيوت المؤمنين يصلوا ويرتلوا ويكسروا الايه؟ الخبز. لكن الوعظ كان فين زي ما قلنا؟ كان في الهيكل، أروقة الهيكل. نفس بولس الرسول هنسمع عنه في سفر الأعمال الإصحاح 26 بيوصف اللي هو عمله في الكنيسة. قال لهم إيه؟ فحبست في سجون كثيرين من القديسين. ودي أول حاجة عملها بولس، إنه خد ناس وإيه؟ وسجن. نمرة 2 يقول ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. يعني مش بس كان بيسجنهم، لكن كان يختار من المسجونين مثلا يعد 1 2 3 العشر إيه؟ نقتله. يبقى نمرة 1 حطهم في السجن، نمرة 2 كان بيقتلهم. يقول وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف. كان يقعد يعزف المسيحين لغاية ما يضطر المسيح أنه إيه؟ يجدف على اسم المسيح علشان يخرج من الاضطهاد. طبعا في كل عصور الكنيسة في البعض تحت وطأة الاضطهاد الشديد ممكن إيه؟ ممكن يضعف. علشان كده من أجل الموضوع ده اجتمع مجمع في تاريخ الكنيسة، مجمع محلي، علشان يناقشوا المشكلة دي. طب افرض واحد مسيحي تحت وطأة الاضطهاد الشديد أنكر، طب بعد ما انتهى الاضطهاد عايز يرجع، نقبله في شركة الكنيسة ولا نرفضه؟ فعملوا مجمع للموضوع ده وقالوا اللي هو أنكر تحت وطأة الاضطهاد شديد ممكن يدوله قانون طبوي إيه؟ ويرجعوا. مش الكل يقدر يحتمل الاضطهاد الشديد. فبولس نمرة 1 كان بياخدهم في السجن، نمرة 2 كان يعمل قرعة على المسجونين واللي يطلع في القرعة كان يتقتل، نمرة 3 كان يعذبهم في المجامع حتى يضطرهم للإيه؟ للتجديف. كمان يقول كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. لما كنت أغلب بقى مع واحد مسيحاوي أروح كرشه إيه؟ كرشه بره المدينة. ده هو نفسه اللي بإيه؟ اللي بيقول الكلام ده في سفر الأعمال الإصحاح 26، اللي هو هنا لخصها لوقا في الآية. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. يقول في الآية 4 فالذين تشتتوا، يبقى حصل اضطهاد بعد قتل استفانوس، فبدوا المسيحين يسيبوا أورشليم، فاللي خرجوا من أورشليم فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. كلمة تشتتوا ديت بقى ليها معنى لطيف. أولا تشتتوا اللي جات منها بعد كده كلمة المؤمنين الذين في الشتات. هنسمع القديس بطرس بيكتب رسالته يقول بيكتبها لمين؟ للمؤمنين اللي فين؟ في الشتات. إيه اللي في الشتات دول؟ اللي هم إيه؟ اتشتتوا، اللي كانوا ساكنين في أورشليم وبسبب الاضطهاد خرجوا. كلمة تشتتوا ديت نفس الكلمة اللي تتقال على الرجل الفلاح لما يجي يمسك البذرة وإيه؟ ويبذرها. وهو المنظر ده بيمسك البذر كده وبيبذرها، دي في اليوناني كلمة ايه؟ تشتتوا. يعني كأني كل واحد من المسيحيين دول عبارة عن ايه؟ بذرة خدها المسيح وايه؟ ونصرها بره، وكل بذرة جابت ايه؟ جابت ثمار. وكأني كل واحد منهم عبارة عن جمرة نار. تصوروا كده لما نمسك شوية جمرات نار ونايه؟ نرمي جمرة هنا وجمرة هنا، وكل جمرة نار في حتة تروح عاملة فيها ايه؟ تولح. بس تولحها مش بالشر، لكن تولحها في ايه؟
في التهاب القلب بمحبة المسيح. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وهنا غصب عنهم نفذوا وصية مين؟ المسيح. المسيح قال لهم تكونون لي شهود فين؟ أورشليم واليهودية والسامرة والأقصى. طب احنا قاعدين في أورشليم؟ لا، سمح بالاضطهاد علشان غصب عنهم يطلع. قال لهم روحوا اكرزوا بالإنجيل للإيه؟ للعالم كله. طب ده احنا 5 سنين لازقين جنب الهيكل. سمح بالاضطهاد ده علشان ايه؟ يخرجوا. ولما خرجوا ايه؟ نفذوا الوصية. يبقى معنى كده يا احباء انه مرات كتير الضيق بيساعدنا على تنفيذ وصية ايه؟ المسيح. مش في وصية في الانجيل بتقول لهم روحوا كرزوا؟ لا، ما رحناش نكرز. طب لما جه الضيق، الضيق ده خلاهم ينفذوا ليه؟ الوصية. وبقى ده مبدأ روحي يا احبائي، انه الضيق هو المناخ المناسب علشان نسلك في وصايا مين؟ المسيح. عرفتوا ليه بقى ربنا بيسمح بالضيقات؟ صدقوني اديكم مثل. يشوع، يشوع داخل أريحة، كان مرعوب من أريحة، انتصر. طيب بعد ما انتصر في النشوة وفي النجاح وفي الانتصار، نسي يشوع الصلاة. قولوا ناس اسمهم الجبعونيين قالوا له احنا من أرض بعيدة جئنا و يقول من زادهم أخذوا ومن فم الرب لم يسأل. يعني ايه؟ يعني بصوا المنظرهم كده، هدومهم متقطعة وأكلهم يابس، فصدقوا ان الناس دي جاية منين؟ من آخر الدين. لكن ما وقفش يشوع يسأل ربنا، رب الكلام ده صح؟ يا رب اعمل مع الناس ذو المعاهدة؟ ما صلاش. طيب رايحين نحارب عاي، وقف يشوع يصلي زي قبل ما يدخل أريحة ويظهر له ملاك الرب أحزورات المسيح في العهد القديم؟ لا، قالوا له عادي صغيرة مش محتاجة يعني ايه غلبة، احنا نبعت شوية صغيرين من الجيش. طب يشوع وقف صلي لربنا؟ ما صلاش يشوع. ربنا قال له طيب نكسرك يشوع في عاي، علشان بعد ما انكسر في عاي لقينا يشوع ده منطرح من الصباح للمساء قدام ربنا يبكي ويشق ثيابه. طب كنت فين من زمان؟ كنت فين من زمان؟ يعني الضيقه هي اللي خلتك ايه؟ تصلي. عرفتوا ليه بقى القديس يعقوب قال احسبوه كل فرح لما تقعوا في ايه؟ في تجارب. مش عكننا يعني، مش مزاج ربنا يعكنن علينا. قال لنا لا، بس انتوا الضيق هو المناخ اللي بيساعد على تنفيذ الايه؟ الوصيه. طب انا هسال سؤال، المسيح لما بيقول لنا حبوا اعدائكم، العدو دوت يعني يعني عدو يعني واحد بايه؟ بيأذي، بيقاوم. طب هنفذ الوصيه دي ازاي لو ما فيش عدو؟ يبقى فعلا عشان وصيه المسيح تتنفذ لازم يكون في ايه؟ ضيق. فلما يكون في ضيق يبقى ده المناخ المناسب لتنفيذ وصيه مين؟ سيد ربنا. عارفين الانبا باخوميوس قبل الايمان بالمسيح ازاي؟ رايحين مدينه اسنا في ناحيه الاقصر كده، فالمسيحيين سمعوا ان في ناس جايه ايه؟ تذبحهم. ما سابوش البلد ومشيوا، راحوا طالعين على باب المدينه وراحوا جايبين ترابيزات وحطوا اكل يستقبلوا الايه؟ اللي جايين يذبحوه. فايه يعني انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا انتوا جايين من سفر ومحتاجين تاكلوا، انتوا مين؟ احنا سكان القريه، ديانتكم ايه؟ مسيحيين، احنا هنذبحكم. ماشي ماشي كلوا وبعد كده ايه؟ كده اذبحونا. باخوميوس كان جندي في الجيش الروماني، ايه الناس ديت؟ دي حاجه عجيبه. فبدا يسال، فعرف ان ديت ايه؟ دي وصايا المسيح ان احنا نحب ايه؟ عدا لا حد كرز لباخوميوس ولا حد بشره، لكن شاف مسيحيين بينفذوا الايه؟ نفذوا الوصيه. فدي كانت سبب في ايمان مين؟ باخوميوس. يبقى فعلا الضيقات هي المناخ اللي بيساعدنا على ايه؟ على تنفيذ وصية ربنا. كلنا بنصلي، لكن أسألك سؤال، الصلاة في الضيق شكلها إيه؟ لا ما تسألش، ده الواحد من القلب بيقطع قلبه مش بيقطع هدومه. مش كلنا كده؟ مش كلنا كده؟ داود في الراحة لما ارتاح ونجح وبنى القصر لقينا داود ده بإيه؟ بيلخبط. طب لما كان داود دوت مضطهد من شاول وكان هربان وكان بيبات في مغاير، سمعنا من داود المزامير الحلوة اللي هو ايه؟ اللي هو قال. هو البني آدم كده، الطبيعة البشرية كده، الضيق هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيعدلنا. الضيق هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيعدلنا. لما الوصية تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، طول ما العالم مزهزة والدنيا حلوة ايه؟ لا تحبوا العالم ازاي؟ ده انا بموت في العالم. ليه؟ ما مش كده؟ طب لما يبتدي الانسان بقى ينحصر في مرض او في تجربه، اقول لك ايه؟ تعالي مش عارف فسحه، تعالي اتفرج يا شيخ، بقى انا لا عايز ولا اشوف فسحه ولا سيبني في حالي. خلاص
اللي حصل؟ انفطرنا.

عن العقل. صدقوني كلنا كده، طبيعتنا كده. طبعا هو بقى ربنا بيسمح بيها بمقدار، ولا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، وبيحط لها مدة، و ما بننكرش كل هذا. لكن الجزئية اللي أنا بركز فيها إنه فعلا فعلا فعلا إحنا ما يصلحش لينا إلا الإيه؟ إلا التجربة. الأباء الرسل، المسيح خد الجموع وراح مأكلهم يوم إشباع الخمس خبزات، عشان الناس هتفت هو ده الإيه؟ المسيح. فأرادوا أن يختطفوه يجعلوه إيه؟ ملك. مين اللي مشي في الايه؟ في الزفه ديت؟ الرسل. عجبتهم الحكايه، بس اخيرا عرفوا ان يسوع هو الايه؟ المسيح، يعملوه ملك. واحنا بقى ال 12 راجل بتوعه، اللي يمسك له وزاره واللي يمسك له مش عارف مركز. فالرسل انسجموا من الموضوع، بس احنا طول عمرنا قاعدين نقنعه يقول لنا ان ابن الانسان يصلب. يصلب ايه ابن الانسان ده؟ احنا ابن الانسان ده نعرف من الناموس انه يحيى للايه؟ للابد. بس اخيرا الناس هي ايه؟ هيقنعوني يبقى ملك. فالرسل ايه؟ المسيح بص لهم كده، طبعا الابتسامة على ايه وشهم، وزي ما بيقول يعني الاحلام بتدغدغ مشاعرهم، خلاص بقى هنقب على وش الدنيا. فالمسيح قال لهم ايه؟ ادخلوا الايه؟ ادخلوا المركب. ادخل المركب فين؟ ده الدنيا مقلوبة، الجو كان زي النهاردة كده بدأ ايه يبرد، بس يعني بيقولوا مش عارف النهارده 17 وبالليل هتبقى 13 درجة الحرارة، لكن مش هتستمر يعني كده، الحرارة هتعلى تاني يعني. المهم فقالوا له لا، ده النهارده الجو ايه؟ الجو خطر، ركوب البحر النهارده فيه ايه؟ فيه خطورة. يقول الكتاب ألزمهم أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى الايه؟ العبر. دخلوا السفينة، بصوا لقوا البحر ايه؟ هاج عليهم. قربنا ان ايه؟ نموت. هم برا كانوا بيتعاركوا، بصيرهم خلاص انا بقى هبقى الكبير بتاعه، انا اكبر واحد فيكم. اسمه ايه ده التاني بتاع الفلوس ده اسمه ايه؟ يهوذا. لا ده انا اللي ماسك الفلوس، ده انا بقى نمره واحد. يعني كانوا بيتعاركوا مين اللي هيكون الاول فينا، ما خلاص ما هيتعمل ملك دلوقتي. طيب لما دخلنا بقى المركب والبحر هاج علينا وكان لنا في انفسنا حكم الموت، ها يهوذا يبص لبطرس عايز تبقى الاول؟ يا سيدي ابقى اول، احنا بنموت، احنا بنموت يا عم، مش عايز ابقى حاجه خالص، بس انفد بجدي، بس اعيش، اطلع بس من الزبزانه دي، ومش عايز حاجه. مش بنعمل كده، نقعد نتصارع. طب لما تيجي الضيقه ايه؟ مش عايز حاجه، بس ربنا بس يعديها، بس المشكله دي ربنا بس يشيل المرض ده، ربنا يشيل التجربه، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. يبقى الضيق نافع لينا. انا يعني انا بحاول اصورها لكم بصوره يعني، بس في الحقيقه هي كده يعني، مش احنا حالنا كده. ففعلا الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، أن الضيق هي المناخ المناسب لطبيعتنا علشان نسلك في وصية مين؟ وصية ربنا. هو ربنا، ما هو ربنا قادر أخواتي أن يمنع الضيقات عن الكنيسة خالص خالص خالص. مش عاش إسرائيل فترة مزهزة؟ ما فيش، قاعدين كده، ربنا يظلم لمصر وينور لإسرائيل، ربنا يجيب دبان في مصر يبعد عن إسرائيل، يجيب بعوض في الأرض كلها يبعد عن، يعني عز العز عملهم كده. يعني تخيلوا لما تبقى أرض مصر كلها مظلمة وأرض جسان فيها إيه؟ فيها نور. يعني تصوروا يعني أدي المحافظة هي اللي بتاعت جسان، محافظة جسان اللي هي الشرقية يعني اللي كانوا عاطين فيها إسرائيل منورة، نطلع بره جسان نروح البيت اللي جنبينا في تعلمصين نلاقي إيه؟ مظلم. إيه العز ده؟ الدبان مالي أرض مصر وبيوت إسرائيل إيه؟ طب ما هي غلبة كانت عند ربنا. بس في الحقيقة ده ما نفعش إسرائيل، أول ما طلعوا عملوا لهم عجل، وإيه هذه إيه؟ آلهتك يا إسرائيل. الطبيعة البشرية كده. فربنا لا، يبقى ادخلوا فين؟ ادخلوا في الضيق. يبقى طبيعتنا هي اللي بتضطر، لو جاز أقول التعبير دوت، ربنا إنه يدخلنا فين؟ يدخلنا في تجربة. الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. هم بقالكم كانوا قاعدين جنب الهيكل فرحانين ومبسطين، ربنا قال لهم لا، طب أنا عايز أنقلكم في حتة تاني، هفرحكم فرح إيه؟ فرح تاني. ساعات كتير ربنا يسمح ان الانسان ينتقل من مكان لمكان، او من وضع لوضع، او من ظرف لظرف. انا في الظرف الاولاني كنت مبسوط وفرحان، يقول لي لا، طب انا هوديك حته تاني، هدوقك فرح من نوع ايه؟ من نوع تاني. الايه في سفر ارميا يقول ايه؟ مستريح مؤاب منذ صباه وهو مستقر على درديه. عارفين الدرديه دي ايه؟ عارفين لما نشرب عصير القصب مش لاقي فيه شويه رواسب كده، لما تسيبيه تلاقي الرواسب دي كلها ايه؟ نزلت تحت. فربنا بيقول مؤاب مستريح منذ صباه، قاعد كده وهادي وفي نفس الحته، فكل الرواسب اتجمعت فين؟ اتجمعت في القاع تحت.
مستريح مؤاب منذ صباح وهو مستقر على دردية البقايا بتاعة العصير دي اللي تحت. طب ايه العلاج؟ قال لم يفرغ من اناء الى اناء. احنا علشان نتخلص من الدردية دي نعمل ايه؟ نروح كبينها من كوباية في كوباية تاني، فيبقى بعيدنا الايه؟ الشوائب. يبقى عشان نتنقل من كوباية لكوباية ده حينقينا من شوائب، ده نافع لينا. لم يفرغ من اناء الى اناء لذلك بقى طعمه فيه ورائحه.

ننقلكم منين؟ من المكان ده للمكان ده، من الظرف ده للظرف ده، من ها. فكل ما بنتنقل من حتة لحتة ربنا بينقي مننا شوية ايه، شوية شوائب. فعشان كده ربنا سمح ان الكنيسة تنتقل من جوار الهيكل لإيه؟ لمكان تاني. الذين تشتتوا جالوا ايه؟ مبشرين بالكلمة. طبعا شفناها عمليا مثلا في حياة يوسف. يوسف كان قاعد جنب ابوه، اسأل يوسف مبسوط؟ ده انا مبسوط، ده قمة الانبساط، ابويا جايب لي قميص ملون وعز العز. ربنا قال له يوسف في ايه؟ مستريح يوسف منذ صباه وهو مستقر على ايه؟ دردي. عايزين يوسف ايه؟ ننقلك علشان نشيل منك شوية ايه؟ الشوائب. راح ماسك يوسف، راح نقله من جنب ابوه وده فين؟ اتزل في وسط العبيد ودخل السجن. بس في الحقيقة كل ده عمل ايه في يوسف؟ نقى. فالتنقل دوت ربنا بيشيل مننا ايه؟ شوائب. الذين تشتتوا ايه؟ ايه حلو، جالوا مبشرين بالايه؟ بالكلمة. عايزكم تتخيلوا المنظر بقى. مسيحيين باعوا فلوسهم وأملاكهم، حطوها تحت رجلين الرسل وبيعبدوا المسيح وفرحانين بربنا، إذ فجأة نزل عليهم إيه؟ اضطهاد. فاضطروا إن هم يسيبوا بيوتهم وإيه؟ ويخرجوا. عايزكم تتخيلوا ناس بلا هوم، بلا مكان يعني مسكن. صاروا يعني تخيلي نفسك كده، شوفي في بيت أنتوا عندكم وسرير وأوضة، صاري أنت كده إيه؟ اضطردتي من البيت وهيمانة كده في الإيه؟ في الصحراء، لا لينا لا بيت ولا لينا سرير ولا دي عيشة ايه ديت؟ يعني عيشة صعبة. يعني اظن بقى يبقوا دول خارجين بقى سايبين بيوتهم وسايبين اماكنهم وهم يعني بايه؟ بيغلوا من جواهم. صاروا دول بقى وهم ماشيين يقابلوا واحد، احنا عندنا بشرة تفرح. ايه عن بشرة ايه؟ احنا بنبشرك بيسوع. ايه يسوع ده بيعمل ايه؟ يسوع ده خلصنا. طب عمل لك ايه يسوع؟ يقول له ده انا من اجل يسوع بيتي اتاخد مني وفلوسي اتاخدت مني وديني ماشي في الصحراء معيش ايه؟ معيش بيت. الله، طب وده يفرح دوت الظروف اللي انت فيها ديت؟ تفرح ولا تزعل؟ لا. طب عم انت فرحان ليه؟ يقول لا ما هو يسوع بي ايه؟ بيفرح. الرجل اللي قدامه يقبل الإيمان بالمسيح ولا ما يقبلش؟ طبعا يقبل. دي مش محتاجه بقى يعني براهين ولا محتاجه اثبات. ما هو انا شايف قدامه اهو واحد مضطهد من اجل المسيح وجاي يبشرني بمنتهى الفرح بالمسيح اللي هو بيضطهد من اجله. الله، ده يبقى المسيح ده فعلا اغلى من البيت واغلى من السكن واغلى من المقتنيات واغلى من راحه الجسد، ويعوض عن كل الحاجات دي بدليل الراجل ده فقط كل حاجه وفرحان بمين؟ المسيح. تخيلوا المنظر. يعني انا اعرف لو انا جيلي كده اقول لك انا عايز ابشرك بحاجه، يبقى الحاجه ديت يعني ايه؟ فيها مكاسب؟ لا، اللي انا ببشرك بيه ده انا من اجله مضطهد. طب ايه سر الفرح؟ سر الفرح يبقى هو شخص مين؟ شخص المسيح. الذين تشتتوا جالوا ايه؟ مبشرين بالكلمة. طب تشتتوا ليه؟ لان تنفيذ وصية المسيح قال متى طردوكم من هذه المدينة فاهربوا الى الايه؟ الاخر. قال لهم لما تدخلوا بلد ويكرشوكوا سيبوا لهم البلد وايه؟ وامشوا. فبينفذوا الوصية. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. لو تفتكروا القديس لوقا في سفر الأعمال الإصحاح نمرة 2 قال كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. يعني الرسل بيعملوا معجزات إيه؟ كتير. راح مختار لنا عينة من المعجزات ديت وراح حكاها لنا في أعمال 3 اللي هو شفاء الرجل الإيه؟ المقعد. قال لنا هم عملوا معجزات كتير. طب قال لنا كل المعجزات؟ قال لنا أنا هختار لكم منهم واحدة وإيه؟ وأحكيها وعلى مثالها بقية الإيه؟ بقية المعجزات. نفس الحكاية هنا. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. طب قول لنا يعني عملوا ايه؟ كانوا بيكرزوا زي قالوا طب انا هختار لكم واحد من اللي تشتتوا كتير دول اقدمه لكم كايه؟ كنموذج. وراح مختار مين كنموذج ومثال؟ القديس فيلبس. فهمتوا بقى فكر لوقا؟ قال الذين تشتتوا يدوا كل المسيحيين. طب كانوا بيعملوا بيكرزوا. طب ايه يعني عملوا ايه يعني؟ فهمنا. قال لنا طب انا هختار لكم منهم مين؟ عينة. واختار العينة مين؟ فيلبس. فيلبس كانت الكنيسة بتحتفل بعيد نياحته في 14 بابا من أسبوعين تقريبا. فيلبس دوت يقول في الآية 5 فانحضر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. فيلبس ده مش من التلامذة الـ 12 لكن ده من السابعة. كان نمرة 2 بعد مين؟ استفانوس. كان نمرة 1 استفانوس، نمرة 2 كان مين؟ فيلبس. النهاردة كان نياحة تيمون استشهاد، متأسف مش طبعا ممكن حتى الاستشهاد نقول عليه لقب النياحة لأن النياحة يعني

صح، لكن هو في المفهوم الدارج ان النياحه يعني ايه مات موته طبيعيه، لكن الاستشهاد سفك الدم. فتيمون ده برضو واحد من السبعه، النهارده الكنيسه كانت بتحتفل بعيد استشهاده. ففيلوبوس ده نمره اتنين في الايه؟ في السبعه. فان حضر فيلوبوس، ليه انحضر؟ لانه هو كان جاي منين؟ من اورشليم، اورشليم دي مبنيه على ايه؟ على جبل. فيبقى لو بيتحرك منها يبقى هو جغرافيا في حال ايه؟ في حال انحدار. فانحدر فيلوبوس الى مدينه من السامره وكان يكرز لهم بالمسيح. طبعا انا مش هطيل عليكم بقى الحديث، احنا عارفين مدينه السامره ديت اسرائيل كانت مملكه واحده، وكانت المملكه دي كلها ليها عاصمه واحده اللي هي اورشليم. الكلام ده كان ايام داود وايام مين؟ سليمان ابن داود. بعد ما مات سليمان جه ابنه رحب عام، فايام رحب عام المملكه انقسمت. رحب عام خد سبطين وبقى زي ما هو العاصمه بتاعته هي اورشليم. 10 اسباط تانيين خدهم واحد اسمه يارب عام، وعمل مملكه تاني بقى اسمها مملكه الايه؟ الشمال. مملكه الشمال ديت كانت العاصمه بتاعتهم السامره، المدينه اللي بناها اخاب جزء زابل. كانت في عداوه شديده ما بين اليهود والايه؟ والسامريين، لان دول انقسموا عننا. زادت العداوه ديت لما جيهم بتوع السامره بنوا لنفسهم هيكل على جبل جرزيم، كانه يعني زي ما اليهود عندهم هيكل في اورشليم، طب احنا كمان هنبني لنا هيكل على جبل جرزيم. فدي زودت الايه؟ العداوه. فاكرين يوحنا 4 المراه السامريه لما كان قاعده مع المسيح عند بئر سخار، ده مقابل جبل جرزيم، فبتقول له اباؤنا سجدوا في هذا الجبل، لانه في الجبل ده كان مبني الهيكل بتاعها، وانتم تقولون ان اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. اورشليم اللي هو الايه؟ الهيكل. فراحت زادت العداوه اكتر. اللي زود العداوه تاني نمره 3 انه لما مملكه الشمال راحت في سبي اشور بدوا يتزوجوا من الاشوريين، فبقوا اليهود مجنسين، مش يهود ايه؟ مش يهود صرف يعني، فبدوا يختلطوا بالامم. فطبعا اليهود بقى المتعصبين لليهوديه قالوا ده ناس ايه؟ ناس مش كويسين. زادت العداوه اكتر انه بعد الرجوع من السبي ايام عزرا ورجعوا اليهود يبنوا الهيكل، فجيهم بتوع السامره، الكلام ده موجود في سفر الملوك، قالوا لهم هنيجي نبني معاكم الهيكل، قالوا لهم لا، انتوا تعتبروا في حكم الايه؟ الوثنيين، لانكم اتجوزتوا منين؟ من الاشوريين. فزادت العداوه ايه؟ اكتر. عشان كده بقى في يوحنا 4 شفنا المسيح لما راح للمراه السامريه يقول لها اعطيني الاشرب، قالت له ايه؟ كيف تطلب مني لتشرب وانت ايه؟ رجل يهودي وانا امراه سامريه واليهود ايه؟ لا يعاملون السامريين. يعني في عداوه مستحكمه ما بين اليهود وبين السامريين، لدرجه اليهودي لما يسافر من اورشليم للجليل في الشمال، طبعا السامره في النص، ما يرضاش يعدي من مدينه السامره، لان دي مدينه تعتبر في حكم نكس، فيروح لفف من بر. لكن المسيح قال عنه بقى الانجيل كان لابد ان يجتاز السامره. طب ما تلف يسوع زي اليهود كلهم ما بيلف، قال لا ده انا عايز ادخل جوه المدينه، النكسه ديت في حكم اليهود، لان هناك انا ليا ايه؟ نفس غاليه على المسيح اللي هي كانت المراه السامريه. فكانت في عداوه شديده ما بين الايه؟ اليهود والسامريين. فكون النهارده فيلبس رايح يكرز للسامريين، يبقى فيلبس تخطى حاجز الايه؟ العداوه والكراهيه والانقسام والفرقه. ده فيلبس ده برضه يعني ايه؟ يعني برضه لوقا ما اختار برضه، يعني ما كافش اي واحد. هنشوف استفانوس ده طلع ايه؟ حاجه جباره استفانوس. فيلبس طبعا مش زي استفانوس، لكن ما يقلش انه يعني تلميذ استفانوس اللي كرز بيه استفانوس فيلبس بايه؟ بينفذه. اللي كرز بيه استفانوس فيلبس بايه؟ بينفذه. علشان كده فيلبس يعتبر ابو بولس، واستفانوس معلم بولس. معلم لان هو اللي نور لبولس الفكر انه العهد القديم ده كله رمز. طيب اللي مشي في السكه ديت فيلبس، راح يكرز للسامريين، هيجي بولس ايه؟ يكمل نفس الايه؟ نفس السكه. علشان كده نعتبر فيلبس هو حلقه الاتصال ما بين كنيسه اليهود وكنيسه الايه؟ الامم، ما بين بطرس وما بين بولس. فيلبس ده اخر حاجه ايه؟ حاجه كبيره قوي. طبعا ده احنا هنقف عنده كتير، الراجل ده الاصحاح الثامن كله عن ايه؟
عن فيلبس بس النهارده يعني كده هن ايه

من بعيد كده كده هنلمس على فلوبوس، لكن لينا معاه قاعدة بعد كده. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم. أهل السامرة دول في الحقيقة ناس حلوين، ناس مشتاقة إنها تسمع. فلما راح لهم فيلبس وبدأ يكرز ليهم بالمسيح يقول إيه؟ كان الجموع يصغون إيه؟ بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم. ودي مش جديدة على أهل السامرة، لأن إحنا عرفنا من يوحنا 4 إنه كان السامريين متشوقين لمجيء مين؟ المسيح. المرأة السامرية اللي معك مسيح قالت له إيه؟ أنا أعلم أن إيه؟ مسيا يأتي. ده إحنا كل ده متى جاء ذاك يعلمنا كل شيء، إحنا مستنينه. فلما جالهم فيلبس يكلموا عن مسيا، فراحوا هما الاثنين إيه؟ السامريين راحوا إيه؟ مدين له ودان عايزين يسمعه. أيضا يتميز شعب السامرة بأنه يعني يصدق بسهولة، مش يعني مش يقيم العراقيل. يعني أول ما فيلبس كلمهم قبلوا كلام فيلبس، وشفنا نفس الطبيعة دي فيهم لما راح المسيح أيام المرأة السامرية وقعد عندهم يومين. بعد اليومين دول راح يقولوا المرأة السامرية إيه؟ لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لكننا قد سمعنا وآمنا إن هذا هو إيه؟ المسيح إيه؟ مخلص العالم. أول من أطلق على المسيح لقب مخلص العالم هم أهل الإيه؟ السامرة. قعد معهم المسيح يومين صدقوه، والمسيح قعد يكرس في كفر نحوم اللي صنع فيها أكثر قواته ولم إيه؟ ولم تتب. بصوا قلب بتوع كفر نحوم وبصوا قلب بتوع الإيه؟ السامرة. شوفوا السامرين اللي منبوذين من اليهود اتضح إن قلبهم أحلى من قلب مين؟ اليهود. شوفوا المرأة الكنعانية اللي في نظر اليهود كلاب، اتضح ان ايمانها لم اجد في كل اسرائيل ايمان بمقدار هذا. صار احبائي فعلا اختار الله الايه؟ المنبوذين والمرفوضين والمحتقرين. يعني اليهود كانوا يبصوا بتعالي كده للسامريين، دول ناس انجاس. الانجاس دول شغوفين لسماع كلمة الله. الانجاس دول في نظر اليهود ما انهم سمعوا الكلمة الا ان قبلوها بالايه؟ قبلوها بفرح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم. المسيح هو اللي بدأ الخدمة في السامرة، كملتها المرأة الإيه؟ السامرية. أو أقدر أقول يعني للمدينة كلها، اللي بدت السامرية وكمل مين؟ المسيح. وإن كانت السامرية اللي بدأ معها مين؟ المسيح. أنا مش عارف أحط بقى مين الأول، يعني واخدين بالكم؟ يعني نقول اللي بدأ في السامرة المسيح ولا السامرية؟ هو اللي دخلت كرزت في المدينة المرأة السامرية الأول. هل أم انظروا إنسان قال لي كل ما إيه؟ طب ما المرأة السامرية دي اللي بدأ معاها مين؟ المسيح. يبقى ما قدرش أقول غير إن المسيح حط البذرة والسامرة المرأة السامرية كملت، وجاء عم فيلبس إيه؟ يقش. يعني إيه؟ يحصد. فعلا زي ما قال المسيح، أرسلتكم لتحصدوا ما لم إيه؟ تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم. طبعا احنا لا نقلل من الدور اللي عمله فيلبس، لكن في الحقيقة هو حصد الزرعة اللي زرعها المسيح وروتها السامرية. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. يعني المعجزات كانت بت إيه؟ تثبت الكلام. طب من أنواع المعجزات دي، قال لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. يعني أول معجزات حصلت في السامرة خروج أرواح إيه؟ نجس. لأن حنسمع بعد كده في السامرة في واحد اسمه سيمون الإيه؟ الساحر. والسحر ده شغل إيه؟ شياطين. وكل اللي راح تعامل مع سيمون بقى مسكن للأرواح الإيه؟ الشرير. فالشيطان وجد له مرتع فين؟ في السامرة. الصحرة دول بيشتغلوا مع مين؟ مع الشيطان. طب انا رحت لحد من الصحراء دول واداني حته بتاعه كده وعلقتها في جيبي ولا علقتها على باب الشقه، يبقى كنا انا اديت فسحه للشيطان انه ايه؟ انه يدخل. تعرفين الحكايه ديت ولا لا؟ لا. نارك ابيض. اي من يقرب للدايره بتاعه السحر ديت يبقى هو كده بيعرض نفسه للايه؟ لان الشيطان يمتلكه، مش بس يعرض نفسه للشيطان، شغل شياطين.
أكم من بيوت، صدقوني أكم من بيوت يعني مجرد إنها جابت حد يعمل الشغل بتاعهم دوت، وإلا والنفوس دي تقول لك أبونا بنسمع أصوات ونشوف حد بيمشي في الأوضة، ودي أنا دي من تفتكروا دي خرافات، دي مش خرافات، دي حقيقة، دي أرواح شريرة فعلا، أرواح شريرة فعلا. دايرة اللي يقرب منها بيدي فرصة للشيطان إنه إيه، إنه يمتلكه. فعلشان كده كان سيمون ده يعني إيه حاصد كل اللي في السامرة، فعم فيلبس دخل يطلع في إيه، في الشياطين. فعشان كده دي أكتر معجزات حصلت في الإيه، في السامرة، لأن كثيرين، ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. وفي معجزات تاني بقى، كثيرون من المفلوجين والعرج إيه، شوف كمان برضو معجزات شفاء الإيه، الأمراض. فكان فرح عظيم في تلك المدينة، فرح بإيه؟ نمرة واحد بكرازة فيلبس، وإن إحنا يا سامرين اللي طول عمرنا مرفوضين المسيا قبلنا، فطبعا فرحانين جدا، فرحانين لأنه الشياطين اللي كانت متملكة منهم بتإيه؟ بتخرج. فرحانين لأنه في ناس بتشفى من الإيه؟ من الأمراض. فكان فرح عظيم في تلك المدينة. ربنا يديكم ان انتم تمتلئوا من الايه، من الفرح الحقيقي، وليس فرح الايه، فرح العالم. فرح العالم متغير، عارفين القمر شويه يبقى بدر وشويه يبقى ايه، محاق، ايه او افرح العالم كده شويه في فرح وشويه ايه. عشان كده قال الحكيم قلت للضحك انت مجنون، وللفرح ماذا ينفع. ليه؟ قال لك بنضحك شويه وبعد كده ايه، قعد شويه نضحك كتير، يقول لك يا خير اللهم اجعله خير. ليه؟ يقول لك على قد ما ضحكنا مش كده، على قد ما هنبكي، افرح العالم كده. لكن الفرح الروحي، كان فرح عظيم في تلك المدينه، ده مصدره مين بقى؟ مش الظروف ولا الناس، ده مصدره مين؟ مصدره المسيح. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه، افرحوا ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.

أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن هلما بنا إليه. فقال توما الذي قال

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. وأنا بسمع الإنجيل بتخيل لو لي حد قريب توفى في بلد من البلاد ورايح أعزيهم، وأجي أقف قبل البلد ومرضاش أدخل، إيه رأيكم في التعزية دي؟ يعني واحد مثلا ليه قريب في طنطا ولا دمنهور ولا حاجة، ويجي على مدخل المدينة ويقف ويستنى. موقف عجيب يعمله السيد المسيح، لم يدخل القرية ولا دخل البيت ولا راح يعزيهم يقول لهم كلمة تعزية، ولكن يجي عند مدخل القرية ويقف. في إيه يا رب؟ قال في موقف خطير موجود في العالم، إن العالم بيجري وبيجري زي السمك الميت مع الطيار. الناس بتعمل حاجة معينة زي زيه، في موضة معينة نمشي مع الموضة المعينة، سواء أكل، شرب، لبس، حفلات، أكاليل، جنازات، أيا كان. مسيحنا يجي عند القرية ويقف يقول أنا عايزك تفكر كويس، هتمشي ورا الطيار العام ولا تحب تفكر في أبديتك وتفكر في خلاصك وتفكر في السماء بتاعتك؟ وقفت السيد المسيح عند مدخل القرية، معناها جاي لكن لا يقحم نفسه جوه البيت، جاي من السماء ونازل واقف على باب الباب القلب يقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. أنا خايف أقول على نفسي وخايف عليكم أن احنا نكون زي زي اللي قاعدين في جنازة، كل الناس بتبكي نبكي، في إكليل كل الناس بتزارت نزارت، في حفلة أيا كان نوعها بعد الإكليل زي غيري، أنا مش أحسن منهم، ماشي في الطيار زي السمك الميت. مسيحنا واقف على باب قلبك زي ما واقف على باب القرية بيقول لك تختار أنهي، الطيار العام ولا تختار تفكر في جدية من أجل أبديتك. مش هنقدر نقف في يوم الدينونة نقول له نعمل إيه، كل الناس كانوا بيصرخوا أصلبه أصلبه، يعني جت علينا. ما ينفعش، في ممكن واحد زي يوحنا الحبيب يبقى فريد يقول كل الناس يقولوا اصلبوا حتى التلاميذ يهربوا، لكن أنا أرافق المسيح لغاية الصليب. فيتمتع أن ياخد مين؟ ياخد العذراء أمه، فيبقى كأنه موضع السيد المسيح، يعني المسيح اعتبر نفسه أن يوحنا ده يبقى أخوه وقال له هو ذا أمك. أحبائي، بينقصنا نقطة خطيرة، بتنقصنا نقطة خطيرة في حياتنا، الوقفة الجادة مع النفس، أنا فين ومسيحي فين ورايح على فين وهدفي إيه في الحياة. أنا بستغرب إزاي مارثا مجرد جالها خبر مسيح واقف مستني ما قالتش لا أنا صعبان عليا منه، ما أنا بعت له ليا 4 أيام ما سألش فيا، ولا قالت هو اللي يجي يعزي، لا يا ريت اللي معاها طفل تبقى ورا شوية،
احنا هنحاول نعمل اوضه مخصوصه للاطفال. ولا قالت انه طب انا بعت له وهو ما جاش، ولا هو اللي يجي يعزي يقف بعيد على مدخل القرية، هو اللي يجي ولا احنا نروح. لكن مرثا قالت لا، العالم كله كوم ومسيحي فوق كل هذا الكوم. ما ظنش كان في ذهنها انه حيقيم لعازر، لكن هي احبت المسيح، وزي ما شهدت لي انه هو المسيح القادم الى هذا العالم مخلص العالم. فقالت الجنازة دي لا تساوي شيء جنب مقابلتي مع المسيح واهب الحياة. اقعد مع نفسك شوية حبيبي، اقعد يا اختي شوية، وانا ككاهن اقعد مع او كمسيحي اقعد مع نفسي. مش كل الناس راح على العشية يبقى انا رايح العشية، كل الناس هتحضر الاكليل الفلاني انا هحضر الاكليل الفلاني، مش في جنازة يبقى انا رايح جنازة. تقول لي امال عايزني ايه؟ اقول لك في اله، في مسيح شاغل قلبي وليا خطة، رايح العشية اعماق قلبي.

قلبي تشتاق للمسيح بتاعي، حاضر الإكليل أعماق قلبي بتستنى الإكليل السماوي، رايح جنازة جوايا في داخلي منتظر الانطلاق من هذا العالم لكي أوجد مع المسيح إلى الأبد. احنا محتاجين احبائي كل يوم كل واحد فينا ان يراجع نفسه. سر قوة الكنيسة الاولى الاهتمام بالاعداد الخاصة مع المسيح، يعني يبقى بطرك ورايح اقابل مامته اسمه البابا تيموثاوس، وبعدين مامته قاعدة في البيت في القرية بتاعتها بتغزل، متهيألي كده لو واحدة من الستات موجودين هنا وابنها في الدير ورشحوه للبطريركية ياه تزقطت تقول هيبقى ابني بطرك، ودي قاعدة ودموعها نازلة على خدها. فبص لها لا انت مش عارفاني، قالت له عارفاك، قال لها أنا ابنك، قالت له كنت أتمنىك تيجي محمول على نعش من أن أنا أشوفك جاي كبطرك شايل هم كل الناس مطالب بدم هؤلاء كل الشعب. كان درس جميل تقدمه أم لابنها عشان يعيش كل أيام البطريركية ما يشغله مش المنظر البراني أنه بطرك، ولكن ما يشغله خلاص نفسه فيعمل لأجل خلاص كل نفس لألا تطلب هذه النفس منه. العالم بيجري كل يوم بالبروباغندات بكل أصنافها، ولما أقول العالم أقول بما في الكنيسة للأسف وعلى كثير من المستويات. احنا محتاجين لمراجعة نفسنا، فين مسيحنا، واقف فين، اتقابل معاه ازاي، اقول له ايه، احتياجاتي ايه، طلباتي من جهة العالم عنده هي ايه. مش بننبسط ان الكنيسة مليانة ناس، لكن انبسط ان السماء تبص كده تلاقي كل قلب ملتهب بحب الله، كل قلب واقف كده زي مريم ومارتا نسيوا الجنازة وفين يتكلموا عن المسيح، في خضوع في سجود في إيمان في عتاب جميل في تجاهل لكل الناس اللي حواليهم كأنه لا يوجد حواليهم أحد، زي ما قال القديس أغسطينوس ببص كأنه ما فيش غير ربنا وأنا. الصبحية كده قريت كتاب صغير جزء من كتاب يعني، فبيحكي عن قصة زمان كتبتها للولاد الصغيرين لكن ما كانتش في ذهني بالصورة اللي هو كتبها. قصة ملك، هي قصة مشهورة في العالم خيالية طبعا، قصة ملك كل همه كل يوم يلبس حاجة جديدة بالضبط زي كثير من السيدات ورجالة وشبان وشابات هذا العصر، آخر موديل يبقى إيه، أحسن مكان نادي السهرة فيه فين إلى آخره. فده كان هوايته يلبس كل يوم توب أو رداء جديد وفريد، لدرجة أن الملوك في العالم يشتهوا يجوا يشوفوا آخر موديل النهار ده إيه، مش الشهر ده إيه ولا السنة دي إيه، موديل يومي. فاتنين إخوات بعتوا للملك قالوا له أحنا هنعمل حتة توب بس ده بياخد مدة طويلة يتعمل، توب عجيب وفريد محدش يقدر يشوفه إلا الإنسان الأمين، لو إنسان مش أمين ما يشوفش التوب، وإنت كده تقدر تعرف الناس الأمنة من الناس الخاينين ليك. ودفع

مبلغ كبير جدا، وبدأوا يعملوا التوب، وكان كله خيال. كل ما يجي وزير ولا عضو من مجلس الشعب ولا حاجة يبص كده يقول الله ايه التوب الجميل ده. ما هو لو ما قالش كده يبقى ايه؟ يبقى انسان خاين للملك مش شايف التوب. وجه اليوم اللي يلبس التوب والملك مش شايف يتوب وخايف يقول انا مش شايف التوب، يقولوا انت خاين للبلد. فقالوا له، بدوا يلبسوه ويقولوا يا ايه جمال التوب ده. وطلع الشعب كله والعظماء يهللوا بجمال التوب، ولا في توب ولا حاجه، لابس اللبس الداخلي. فطفل صغير وقف كده وقال للملك، قال له ايه اللي منزلك بثيابك الداخليه؟ امال فين التوب بتاعك؟ وهنا كانت الايه الصدمه للملك، للوزراء، للشعب. الكل ماشي مع التيار، لا يهتم بالحق لكن يهتم ماذا يقول الناس او ماذا يقول الملك عنهم. انا خايف اقول هو ده الجو الحالي. في حفله وكل الناس تعمل حفلات، ايه يعني لما يحصل فيها رقص؟ ايه يعني لما يشربوا فيها خمره؟ ايه يعني لما نقضي ليله؟ ما هي ليله في العمر، لما نقعد ليله كده وننبسط. او يقول لك اصل البنات رايحين يبسطوا العروس، يا عيني على يبسطوا العروس ويحزنوا قلب ربنا. احنا نحتاج لمراجعه جديده، ونحتاج لوقفه المسيح عند مدخل قريه بيت عنيا، واحنا نروح له نقول له، نتكلم معاه في حوار صريح، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. يقول لي أنا موجود، ما تخافيش، أخوك لا يموت. أحبائي، لازم نراجع حساباتنا، لازم نراجع حساباتنا مهما كان الثمن. وهتطلع كسبان بالعالم وكسبان السماء وكسبان المسيح وكسبان حياتك وكسبان اللي حواليك. أم بنظنيوس قعد مع نفسه شوية كده وبدأ يفكر. ما فيش حد قابله طبعا في المخفيين، لكن ما حدش فكر في نظام الرهبنة. هو بدأ يفكر تمنها إيه؟ قال ما يهمنيش تمنها، أنا يهمني الحق، أنا يهمني الحق. طريق خلاص يمشي فيه حتى ولو وقف العالم كله ضدي، طريق خلاصي أهم من كل حاجة في العالم. نفسنا النهاردة كده كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب وأطفال صغيرين، كل واحد يرجع كده يعمل إعادة تقييم لحياته، مش مع نفسه لكن مع المسيح الساكن في قلبه. يقول له ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ قعدة لطيفة مع المسيح هتغير كل حياتنا إلى الأبد. ربما في البداية هنلاقي مقاومة حتى من أعز من لينا، حتى من أحيانا من الكنيسة نفسها. وليكن مسيحي فوق الكل، أبديتي أهم من العالم، خلاص نفسي أفضل من كل شيء في حياتي. يا ربي نفسنا النهاردة كلنا نيجي نقعد عند قدميك مع مريم ومرثا ونقول لك من كل قلبنا، لعازر قد مات، لو كنت هنا لم يمت أخي. تعال يا ربي، أنت الوحيد اللي تقدر تقيم نفسي الميتة وتديني أعمل ليس من أجل الناس ولا من أجل الكرامة ولا من أجل المديح. حتى بعد الموت بفرح قوي لما بسمع في سير القديسين عن الناس اللي صمموا أن حتى بعد موتهم ما يبقاش ليهم كرامة زمنية. عامل بيها إيه؟ كل عينيا على السماء، كل عينيا على الأبدية، فرحان.
لأنه السماء كلها تحت بين إيديه. يا ربي من أجل حبك اللي أنزلك لغاية هذا العالم، أعطينا كلنا أن احنا نعيش كأولاد مقدسين ليك. تقعد أنت يا ربي معانا وتشرق بنورك فينا، روحك النار يا ربي يدينا حكمة وفهم وبركة ومشورة لكي نكمل كل أيامنا حسب رضاك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبراطورية العباسية يقدم لكم عدة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 18 فبراير سنة 2004 وهي عام

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اتامل معكم في هذه الليله المباركه في بعض ايات من المزمور 121 اللي بيقول رفعت عيني عن الجبال من حيث ياتعوني. ولاني تكلمت في هذا المزمور من قبل فانا هاخد الايتين الاخيرتين بس من هذا المزمور اللي بيقولوا الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الان الى الابد. بس المزمور ده بيسموه مزمور الحز لان ورد عبارة الرب يحفظك مكررة كذا مرة في المزمور، وهو ايضا كان من مزامير المصاعد التي يقولونها وهم يصعدون الجبل الى الهيكل ليصلي. وممكن المزمور يقال في وداع اي شخص، وفي دعاء بركة لاي شخص، ام ابنها خارج من البيت تقول له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. واحد مسافر وهو مسافر يقولوا له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. لانه الانسان خارج مش عارف ايه اللي هي قبله في الطريق، وجايز تقبله اشياء غير متوقعة، فيعني بيطلب حفظ ربنا، وربنا هو الحافظ وهو المعين. والمزمور كله وعد بالحفظ، يعني جايز ما يكونش مجرد دعاء من بعض الاحباء، وانما يكون كلمة من الملائكة يقولوا له الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. يعني ربنا معاك، لا تخف، كن مطمئنا. يذكرني ايضا باول مزمور في الساعة الثالثة، يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم اله يعقوب. هو ايضا دعاء وصلاة وبركة كانوا بيقولوه زمان للملك وهو خارج للحرب، لكن ممكن ان يقال لاي حد. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظك من كل سوء، يعني يحفظك من الناس الاشرار ومن المؤامرات اللي تحاك ضدك، ومن الشياطين ومن اعوان الشياطين، ومن اي تهم تلفق ضدك. الرب يحفظك، الرب يحفظك من المرض ومن العدوى ومن الالم، الرب يحفظك من حوادث الطريق ومن اي حوادث من اي نوع، الرب يحفظك من المشاكل، من العلاقات الخاطئة، الرب يحفظك في الغربة، الرب يحفظك من السقوط، يحفظك من الشكوك، يحفظك من ضلالات الشياطين.
يحفظك من الهلاك ويحفظك من الارتداد، وإن صرت حسنا يحفظك من الكبرياء ومن الخيلاء ومن الافتخار ومن المجد الباطل ومن الخطية عموما. الرب يحفظ نفسك. النفس غير الجسد، فأهم حاجة النفس. عشان كده قال الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، يعني يحفظ عقلك، يحفظ روحك، يحفظ حياتك، يحفظ إيمانك. أيوب سمح الرب إن الشيطان

0: المكرمين قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من امسكتموها لا يمسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس ان يغفروا الخطايا على الارض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر غفران خطايانا. باركنا، طهرنا، حاللنا، حالل سائر شعبك، املانا من خوفك ومن إرادتك الصالحة المقدسة.
1: مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون من الليل يزوك سابتري كي يوكي آجي يبني ماتي كيني كاي كي سو سيون استونيون ونامين تنوشي بولنغو يموجيو بنشويس إيسوس بخري سوس اسموني مهم فيارو ماري بكناين امتكيري وين سبتم بكلي وستيمون ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو يسي ميتانيا كوني ايبول غمبي اسمو
0: بخريستوس بنوتي
1: امين اس اشوبي.
0: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطينا السلام، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوة والمجد والعزة الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للابد امين.

شويسنا بشويسنا خلفران وفيوتنا مشيرين ببنفما الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسف قدوس قدوس قدوس فصل مشاورة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: ما تجعل المعزي الروح القدس يرسل الآب باسمي فيعلم كل شيء ويذكركم ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم إن أمضي ثم أتي إليكم. لو كنت تحبون كنت تفرحون بأن أمضي إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون؟ لست كلمة كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آتين وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي كما أوصاني أبي كذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو القرمة الحقيقية بالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر قيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نزود لك المسيح، لأن ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك وممتلئ نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم، وهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كان صالحات ومعت حياة لما تفضل وحل فينا وطارنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس سبق القيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء العظمى تماما ذكرًا ارحمنا يا الله لا يضبطك ولا يسر قدوس ارحمنا يا رب لا يقوتكم معنا انه ليس معي شهدا ديكوتنا سوى حلوه فر سبحان الله سيئتنا لسنا عبرتنا لسنا غير ادفعنا معرفة ادفعنا غير معرفة خفية والظاهرة يا رب في اسم قدوس الاصدعين رحمتك يا رب وليس خطيئنا بين الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ونكون تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا يدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لك ملك وقوة والمجد للأبد امين.
0: بشوي سنة بشوي سنة خلينا نفران الفيوتني بشيريني بابنف مع الثواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة السادسة وتسبحة الساعة التاسعة من النهار مبارك، نقدمهم للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود.

0: سوكسو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاطمة شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانة لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاشة للبر لأنهم يشبعون، طوبى الرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويدعونه تحت المكيال، بل يدعونه على منارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا أيها المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشوة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك المشفية المحية بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسر خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية.

0: ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر الغير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس كاي قدوس حير زي موت رزم دم عزار حمنا قدوس الله قدوس كاي قدوس حير زي موت رزم سلوب عنا حمنا قدوس الله قدوس كاي قدوس حير زي موت رزم كونا ما يتصاد سماه ترحمنا أمن دلائي بريب من الروح قدوس سينا كل ويان دور دو كل أمين يا سلوس قدوس رحمنا يا سلوس قدوس رحمنا يا سلوس قدوس رحمنا يا رب اغفر اخطائنا اغفر اسامنا اغفر لزلتنا يا رب اغفر مرضى شعبك شيم مجد اسمك قدوس ابانا اخواتنا الذين اضربنا نفوسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا زميل الخطايا يا رب عين نطلبنا اليك انا كما اقدر اسم القديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك ليات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان اليك الملك والقوه والمجد الى الابد امين السلام عليك نسألك القديسة متلما من العذراء كل حين ولد الله المسيح سيدنا صلاتنا الحبيب يغفر لنا خطايانا السلامة سؤالت لنا نور حقيقة مسيحنا العذراء القديسة سأل رب عنا اصلح مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا ايت العذراء مريم ولد الله القديسة شفيع الامين انجس بشرية اشفع فينا من مسيح رزولتي كلام المغفر لنا خطايانا السلام عليك تعذر الملك الحقيقي حقانية السلام فخر جنسنا ولد الله عمانوئيل اسألك سكينة تشفيع متمنى من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
2: زوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس فاستمشارت الإنجيل معلمنا ماري لو البشير بركات علينا أمين.
3: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدام فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخطبوا عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء وكان النار قد بدأ يميل فتقدم إلى 12 وقالوا لا أصرف الجموع ليذهبوا إلى قرى محيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون فننا هنا في موضع قفر فقالوا لهم أعطوهم أنتم لا أكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن في نفس الشارع تعمل هذا الشعب جميعهم وكانوا نحو 5000 رجل فقالوا لتلاميذه لا تأكلوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا تأكلهم أجمعين وأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظروا إلى السماء وباركهم وقسمها وأعطى التلاميذ لدعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 خفة مملوءة
2: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا
4: يا رب يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمد حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجنا فليدن وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك كلمتك أحيني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني والصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك اظهر حبك للبشر أيها الصالح اقبل من والدك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للظهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك
1: لما أفسر إسرائيل سحار الصليب معلقا قال أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس فترة ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن هو قضى على كل شيء ومحتمل كل شيء اسكن يا رب متجئت في ملكوتك
5: يا
1: من قبل الاعتراف للصلاة الصليب بنا ليك يا الصلاة نحن مستجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع معترفين بلويتك ونصرخ مع جميعا اسكن يا رب متجئت في ملكوتك
5: كانينك أيك استوسيون استونيون آمين
1: عندما نزلت هذا الحمل الرأي مخلصا مع الصليب معلقا قالت ويا باكي من أنا فافرح لقبولي خلاص أما شايف تتابع نرزي صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابن وإلهي نعظمك من نور حقيقة مجدك تعذر وقدي صار التنين كل تلا مخلص عالم أتو خلص نفوسنا مدرك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر وسك لي شهداء تليس دكين سباتك نازل فرعون خطايا نبشر بالسلوس قدوس لوط واحد نازل لها مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد مولود من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوى لأف جوار الذي به كان كل شيء هذا لازم نجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا هذا من السماء

0: الجون
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأعظم تيما ذكرهم ارحمنا يا الله ليه بضابط كل ياسوس يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب ليه كويتكم معنا انه ليه سامعين شهدنا دي قوتنا سواك حلو وفرص في حال الله عن سيئتنا لسنا عنا برئتنا لسنا عنا بيردت ادفع عنا معرفة ادفع عنا بغير معرفة خفية وزارة يا رب في الاسم القدوس اللي زعل علينا برحمتك يا رب وليس خطينا بين الذي في السماوات قدس اسمك ليت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا يدخلنا في التربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد للابد امين.

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

0: يسوع.
1: فلنشكرك على الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضال.

نقول أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك. أشفى

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخير.

هذه المائدة عن موضعك المقدس، هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

عبيدك يا رب خدام هذا لون قمامسة وخصوص الشمامسة والإكليروس وكل الشعب يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد.

البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أورغوريوس. من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية و 200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مقدس وقدوس أيها الآب والابن.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. بركات علينا أمين. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفصحه؟ أنقذته قليلا على الملائكة، بالمجد والكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي أنقصه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجلها الكل وبه كان كل شيء، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوتي قائلا: أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك، ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه، وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبطل بموته ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مذلولين كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، لكي يغفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركته علينا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية للرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة، لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم السبق، فشهد على آلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون

بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

لبراكتيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا الذين تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقال: إن كرنيليوس قائد المائة رجلا بارا خائفا الله مشهود له جميع الأمة اليهود، أوحى إليه بملاك أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه إخوة آخرين من يافا، وفي الغد دخلوا قيصرية. أما كرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسباء وأصدقاء. وحدث لما دخل بطرس سرا به كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فقامه بطرس قائلا: قم أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل وهو يتكلم معه وجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو أن يسير مع أجنبي، أما أنا فقد أراني الله إني لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس، فلذلك جئت بدون مناقضة إذا استدعتموني فأسأل أي سبب. فقال كرنيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذ رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقف وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلواتك وذكر صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان المرقب بطرس، إنه نزلا في بيت سمعان الدباغ عند البحر، فأرسلت إليه حالا، وأنت فعلت حسن إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون ها هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة

0: الله المقدسة آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 26 من شهر بأون المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر الكائنة بدير جبل النقلون بالفيوم، وما زالت هذه الكنيسة قائمة حتى الآن، وكانت هذه المنطقة قديما عامرة بالرهبان وبها أديرة كثيرة. شفاعة رئيس الملائكة الجليل جبرائيل فلتكن معنا، وربنا المجد الدائم أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

المسيح باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يا

وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل

غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي

0: Tefken in novina nevolto veme vshoi serie, pia slovo rosem martiros pe shoi sev uro georgios, Tefken in novina nevol jefes marot en jefiot nevshi, nem peb nev maes oeb, tetrie segi ke volte noste mostintion.
1: In sofes ebrus khume kiria leison khin umesmi.
0: Bil haqiqatin umen bilen wa ahad Allah ila abdabat kul. Khalik السماء والارض ما يرى ما لا يرى. Umen برب واحد يسوع المسيح. مولود غير مخلوق مساوى لاف الجوار الذي به كان كل شيء. هذا لازم نجلى نحن البشر. من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنتس تألم وبكورة قام بين الأموات في يوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب محيا بصق من الآب نسجدنا نمجده مع الآب والآب نطف الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعتلم عودية واحدة لمغفرة الخطايا.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعلى.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة وإلى

0: عادل
1: مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل

هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكون.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية

سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا أنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص. أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

أموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات والصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف

0: نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة
1: يا رب ارحم
0: وحدانية القدس

0: صلاحا للأغنياء
1: يا رب ارحم،
0: نجاحا للطلبة عملا.

0: يقوهم والذين في الحداسة يدبه
1: كيريا ليسون
0: غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة
1: يا رب ارحم
0: حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية الطاعة

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق فالأرثوذكس سين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأب تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطارد كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا.

0: وكل ذي رتبان الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب.

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم. أعطي

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء، ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطرارك القديس ساويروس معلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس ساوديسيوس، القديس ساوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروريوس الصانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، الـ318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والـ200 بأفاسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس خمس، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموي وحسقيال تلميذ، والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، الـ49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى بيحنس كام القيس، أبانا أنبا دانيال القوموس، أبانا أنبا زيروس القس، أبانا أنبا قوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين، وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا أبراهام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيريلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا

0: القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بيشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئون فليأكلوا أسماء ابن القديسين البطريق الذين رقدوا الرب نيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين أيمن رضا دميان عبد الملاك فوزي راغب زكي إبراهيم وداد صبري مريم عدلي سامي نصحي ماجد منير ألفي حنا جيمون بخيت ميري تريز في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظ

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

نشكر الله على ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، الجالس على عرش مجده، الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له.

كائنات الحية غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات والأربعة والعشرون قصيصا جلوسا على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليلا من ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون مجمرة من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمامهم.

والمائة والأربعة وأربعون ألفا البتوليون غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين الليلويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا. قدوس الروح القدس البار

قدس ومملوء مجدا والد له قديسة طاهرة مريم العذراء امين الليلويا. مقدس ومملوء مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله.

0: من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو مأكل حاق ودمي هو مشرب حاق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة وغير خوف نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا

0: يسوع.
1: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
0: خلاص تحقق مع روحك ننصت بخير.

0: سين مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد ولا بالقدوس واحد ولا من القدوس واحد.

0: لله هذا هو بالحقيقة آمين
1: حقا آمين
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وآت لها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن

0: من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المباركة السامية الزكية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: يا ملاك هذه تسبح صباح التسبح اذكرنا قدام الرب يا
1: فنسبح ملائك وارينا مد الله في الايه الارض السام الناس مصر امين الليل ويا زوج سابت ريكي يوكي اوجي يبني بماتي كيني كاي تنو شيفو لينغو اي موجي او بنشو اي سيسوس بي خريستوس اسموني مو اي مفيارو ماري بك ناين امتكيريني او ان سبتم بي كلاوس سيمونو ناين ان كريا ليسو ان كريا ليسو كيريا افتو جيسو نامين اسمو ايرون اسمو ايرو يستيمي تان يكوني ايفولغم بي اسمو امين اس اشوبي

يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك ملك وقوة والمجد للأبد آمين.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. شويس لينا شويس لينا خنبران مفيوت نمبشيرين بمن ما يسوى بنوت ونوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارا قدم المسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفرنا خطايانا ما زمي 30. أبينا داود النبي والملك بركات علينا أمين. استجيب لكم.

0: سوسيوسيموسيمو قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: حتى جاء المعز الروح القدس الله يسر رسول الاب باسمي فاعلم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب.

0: النبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل من أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبات فينا أيضا فيكم.
1: روحك القدوس يا رب الذي أرسلت تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، زر تنزع منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القدرة على كل شيء، لك أن تقضي نفوسنا من دون كل إنسان آتي العالم، ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عقود الحياة، نسألك يا ترى مملوء نعمة مع رسل من خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان، مالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حلي فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والد الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة، اللهم ترافع علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، آمين. كريا لا ينصون، كريا لا ينصون يا رب ارحم، كريا لا ينصون، كريا لا ينصون اسمعنا وارحمنا، كريا لا يسون، كريا لا يسون ارحمنا يا الله،
3: كريا لا يسون، كريا لا يسون
2: يا رب ارحم، كريا لا يسون، كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا، كريا لا يسون، كريا لا يسون ارحمنا يا الله،
3: كريا لا يسون.

0: السجود سجود مسرع بالصعود السماوات والنور دائما بقامتك ارحمنا يا الله لا يبدا بالكل يا سيد القدوس ارحمنا يا رب لا يقويك معك لنا وليس امامي شهدنا لقدنا سواك هل يوفى صحيح الله عن سيئاتنا لا سعنا ويغلق لا سعنا ويغلق ادفع عنا معرفه وادفع عنا ويغلق تغفر يا الله يا رب
1: كرحمتك يا رب واسقنا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
2: شهود السلام شهود السلام تسبيحة الساعة السادسة والتاسعة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات ورجمعنا آمين.

0: سو اسی اسی مفصل مشاری تلنگی المعلم نے میری یوحن مت البشیر برکت والی
1: فلما ابصر الجموع صعد على جبل معندا جالس تقدم اليه تلمز فتفع عالم قال انتم المساكين بالرحمه لهم ملكوت السماء توبى حزاننا من تعزون توبى للوضعنا من رسوم الارض توبى الجاي على عطش البرنا مزبون توبى الرحمن ما يرحمون توبى لك اقربنا معدنون الله توبى لصانع السلام يدعون ابناء الله توبى للمتودي من اجل برنا لهم ملكوت السماء توبى لكم ذات ردوكم وعيركم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا تعالى لنا اجركم عظيم في السماء هكذا ترد الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض اذا فسد الملح ماذا ملح لا يصلح بعض لشيء اخر الا ان يطرح خارجا ويدوس الناس انتم نور عالم لا يمكن طفل مدينه كان على جبل القدوم السراج مدعوم تحت مجال بل يدعون عن منار فليدل من الكل في الباب هكذا فليدل نوركم قدام الناس ورى اعمالكم الصالحه ومجد اباكم الذي في السماء
0: نسجد لك ايها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب تنجينا وتغفر خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صنعت خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملاتر كل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم

0: أعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبت الجحيم وطول الموت أمواتا كنا فنهضنا وصححنا الحياة الأبدية وننا نعيش الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأن لنا قوي
1: قدوس الله قدوس أخاي قدوس حلذة يموت عليه من أضرار رحمنا قدوس الله قدوس أخاي قدوس حلذة يموت عليه صلب عنا رحم قدوس الله قدوس أخاي قدوس حلذة يموت الذي قامنا وما تصعد السماوات رحم مجد له ولابن الروح القدس الآن وكل دور دور كل آمين يا تاس قدوس ارحمنا يا تاس قدوس ارحمنا يا تاس قدوس ارحم يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا أثامنا.

0: نازل لد يا رب استقبل مرضى شعبك شفيهم من جسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رفضوا ابناء انفسهم يا من رب اختار رب عنا الذي اختار ربنا واتبعتنا اليك لان لك المجد والتقديس المسلط يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليتم تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطتنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لدينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من المسيح الصعب بيننا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام عليكم نسألك وتقديس ومتلا مجد عذراء كل حين ولك إله من المسيح سعد صلواتنا لك حبيبي لك لنا خطايانا السلام التي أردتنا نور حقيقة المسيح لنا عذراء قديس اسأل يا رب عنا لسنا رحمة أنفسنا وغفر لنا خطايانا آية عذراء مريم ولك إله قديس الشفيع أمين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي رأتي كان عمل لنا غفران خطايانا السلام لك عذراء ملك الحقيقة حقانا يا سلام الفخر التلا مناويل نسألك سكونية الشفيع متلا من ربنا يسوع المسيح
1: صاص يوسم فصم شارة الإنجيل ماري لوقا البشيرة الميز بركة ترجمان آمين.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجماعة تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يبكر وكان يشفي المحتاجين للشفاء وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقوا ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن فنشتري اطعمه لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل فقال تلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا واتكوا اجمعين واخذ الخمس خبزات والسمكتين نظر السماء وباركها قسمها واعطى التلاميذ ليضعوا امام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة المجد
1: تنوجه بارس توسم بك يوتنا وصوصم لما يسوى يبجاك يكسوتي من نينون يا من ذاق الموت بجسد وقت الساعة التاسعة من أجل نحن خطامة حواسنا جسمانية والمسيح إلهنا ونجينا فليدن توصلي قدامك يا رب كقولك فهمني تدخل تلبطي إلى حضرتك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة ديت اللص المصلوب معك لدخول إلى الفردوس لا تخفن عني يا صالح ولا ترزني أنا الضال قدس نفسي وأضي فهمي جعلني شريكا نعمة أسرارك المحية لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا يا من ولدت من البتوم لك احتملت الصلب يا صالح قتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا نجينا يا مخلصنا شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء لا تسلمنا إلى الدهر لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل يعقوب قديسك
3: أبصر الإسرائيل حياة الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت شمس فتشعاء ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب يقبلنا إليك يا صالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي يا أم العالم فافرح لقبولي الخلاص أما عشاي فلتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي
4: عظيمك يا من نور الحقيقة وبقيتك العزاء الكديس ويتي لأن كنت يا مخلص العالم أتى وخلص نفوس المجد لك يا سيدنا مثل المسيح فقر رؤوسك لي شهداء تأليه صدقين سبات الكنائس فان خطاي نبشر بالثالوث القدوس سواد واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق ونود إيه مخلوق بسلام الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي يجلاه نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى وصلب عنا عاد بلاص بنطس تألم وكبرى وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأدنيات في مجدي لا يدين الحياة والأموات الذي ليس له مثيل قضاء نعم نوم بروح

السماء والأرض ما دكرمتك. ارحمنا يا الله الآب بضعف الكل، يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله قوتكم معنا، لأنه وليه السلام وعيم الشهادة ونقاط نسوان إلا وغفر اصفحنا الله عن سيئاتنا، لست عنا بردتنا ولست عنا بردتنا، ادفع عنا معرفة ولست عنا بغير معرفة، كفية والظاهرة يا رب، اغفر لنا القدوس الذي عليك برحمتك يا رب ولست خطايا.

وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية. أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

على كل حال وفي كل حال، وعلى كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء.

الصالحات النافعات، فارزقنا يا لنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

بقدام هذا اليوم أبائك كان شمس كريس وشعب ضعف يكونوا محالين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول أفواه الاثنى عشر رسولا فم العظل الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد أباتريارك القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكنيسة الذهبية فم القديس كيرلس القديس فاسيريوس القديس إغريوريوس من أفواه الثلاثة مائة ثمانية عشر مائة وخمسين بقسطنطينية ومائتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس من فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته على جميعنا آمين. فإنه لملائكة لم يخدع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد لنا واحد في موضع قائلا: من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقصته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى كل بعض مخضعا له، ولكن الذي أنقصه قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه كان كل شيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوتي قائلا: أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك. ويقول أيضا: أنا سأكون متوكلا عليه. وأيضا يقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبطل بموته ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا مذلولين كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من أجل ذلك كان يجب أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أميناً فيما لله، لكي يغفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

0: نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي آمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا سيدنا للرجاء الحي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يدنس ولا يطمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون الآن يثيرا. وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكونوا صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لو توجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم ترونه وأمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به ومجدوه نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمان الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم السبق، فشهدوا عن الألام المسيح والأمجاد الآتية بعدها الذين أعلن لهم إنهم ليس لأنفسكم كانوا يعملون بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسول من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فنزل بطرس إلى الرجال وقال: ها أنا ذا الذي تطلبونه، ما هو الأمر الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كرنيليوس قائد المئة، رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من جميع أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد قام وخرج معهم، وأتى معه إخوة آخرين من يافا. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأخصة. وحدث لما دخل بطرس سر به كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان مثلك. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق أو أن يسير مع أجنبي، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأسأل لأي سبب استدعيتموني؟ فقال كرنيليوس: إنه منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت أصلي في بيتي نحو الساعة 9، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس أبيض وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلواتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان الدباج عند البحر، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون هنا أمام الله لنسمع كل ما أمرت به من قبل الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 26 من شهر بعون المبارك أحسن الله انقضاء وعد علينا عليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأسام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل غبريال المبشر الكائنة بديره بجبل النقلون بالفيوم، وما زالت هذه الكنيسة قائمة حتى الآن. وكانت هذه المنطقة قديما عامرة بالرهبان، وبها أديرة كثيرة. شفاعة رئيس الملائكة جليل جبرائيل تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إله الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين.

النبي أبرارا كثيرين اجتهدوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم.

أتنا تضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا.

آمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها

إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة.

لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا

كونوا لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. وهو ذا أليصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس

بسم الله ابن روحك وسلام واحد امين. النهارده الملاك جبرائيل بيدينا كده رساله سلام، وبعدين لاقي فكر ربنا واحد في السلام اللي عاوز يديه للناس كلها، من اول البشاره المفرحه اللي اداها للست العذراء وقال لها كده ان المسيح هيجي منك وهيكون في سلام للعالم كله. فربنا عاوز كله يعيش في سلام. نفس المنهج دوت برضو اخده التلاميذ في الارساليه والكرازه بتاعتهم، وهو السلام. حتى قال لهم كده ادخلوا كل بيت، واللي ما يقبلش اطلعوا حتى الغبار الذي في ارجلكم وانفضوه، ولكن لو قال قلت في هذا البيت سلام وقبلوكم فادخلوا في هذا البيت وكلوا واشربوا فيه وقعدوا فيه وادوا البركه اللي موجوده في البيت. فان سلام الله جه يعلن لكل الناس. والحقيقة احنا كأبناء الله لما نقرأ النهاردة حتى في الإنجيل بتاع الساعة الستة يقولك طوبى لصانعي السلام لأنه يدعون أبناء الله، يعني كل واحد ليه مكافأة، ولكن صانع السلام دول بالذات هم أبناء الله الاتنين مع بعض. فمفرحة جدا ان ربنا لما يقول السلام دوت مرتبط بي، هتقول هو إله السلام، إله السلام ومعطي للسلام. السلام دوت ساعات من يبقى بينقسم لكذا حاجة او يبقى ليه مهم قوي. اولا السلام مع الله، سلام مع النفس، سلام مع الاخرين. سلام مع الله الانسان دايما كده يبقى يطيع الوصية بتاعته، واحسن سلام من الواحد يبقى خاضع لصوت الروح القدس اللي جواه، صوت الروح القدس اللي جواه. يعني يقول له الوصية، يقول له احبوا بعضكم بعضا يحب، يقول له لا تخاف ما يخافش، يقول له أنتم هياكل الله يتطهر. فيبقى دايما كده عنده حواس مدربة لسماع الروح القدس، فده ياخد

سلام مع الله ويعيش في سلام مع الله ويبقى أبناء الله من أبناء الله لأنه من صانع السلام. سلام مع النفس، يبقى الإنسان من جوه من أكتر الصراعات المتعبة جدا والمؤلمة للنفس إن هو يكون في ازدواجية أو يكون في خناقة مع نفسه، راضي ومش راضي، متذمر وبيطلب حاجات خاصة بيه، وممكن يكون فرحان ومن جوه من بره فرحان ومن جوه متألم أو زعلان، يبقى عنده ازدواجية فما فيش سلام بينه وبين نفسه ويخاف يقعد مع نفسه يواجهها. فالإنسان ده تلاقي فاقد السلام وتلاقيه عايش الازدواجية، الحياة بتمزق الإنسان تخليه دايما مش عارف يعيش السعادة، مش عارف يعيش في سلام، مش عارف يعيش في هدوء، مش شايف ربنا خالص. ففاقد السلام مع نفسه، ودي من أصعب الأمراض اللي ممكن الإنسان يتعرض لها، إن هو من جوه يبقى غضوب، من جوه يبقى حاقد، من جوه يبقى غيور، غيرة طبعا غير مقدسة، من جوه يبقى فيه كده نار أكلة بس مش بتاكل الخطية، ولكن إيه، بتبقى الإنسان من جوه يعني عنده ظاهرة كده اسمها ظاهرة الاحتراق الداخلي، يعني مش راضي عن أي حاجة، حاسس إنه محققش حاجة، دايما في صراع مع نفسه، والخطية دايما بتبقى قدامه مش النعمة قدامه، دايما نظرته سلبية فيها تشاؤمية فيها خوف. كل دي أعراض الازدواجية أو الإنسان مش متصالح مع نفسه. وأيضا سلام مع الآخرين في علاقتنا مع الآخرين كأعضاء في جسد واحد، إحساسه بالوحدانية في الكنيسة يعطي سلام، إحساسه أنه عضو من أعضاء كثيرة يعطي سلام، إحساسه أو عيشته يعيش أنه هو كل واحد دي المواهب وكلنا بنكمل جسد المسيح ليكون الجميع واحدا يعطي سلام وطمأنينة وهدوء. لكن لو الإنسان دوت عايش في خلافات، عايش في نقد دائم للآخرين، عايش دايما في العكس، في حاجات سلبية كتير ويدور على الأخطاء زي بيقولوا كده، يبص لنص الكوباية الفاضي مش المليان في الآخرين، ويبحث عن الكمال في كل العلاقات ويبحث عن أغراضه الشخصية في كل العلاقات، يبقى دايما في خلافات شخصية مع الآخرين ولا يعيش في سلام. فالحقيقة السلام على الثلاث محاور دول، مع المسيح، مع الله، مع النفس، مع الآخرين، هو دوت الإنسان يبقى مقتني البعد دوت ويبقى عايش في سلام دائم. والسلام ده يطلع منه ثمار كتيرة قوي، يطلع منه السعادة ويطلع منه الفرح الدائم، مش السعادة الوقتية ولكن السعادة الدائمة والفرح الدائم، ده اللي عاش بولس الرسول في فيليبي لما قال يكون فرحكم كاملا. ليه؟ لأنه عايش في سلام مع الله، عايش في سلام مع نفسه، وعايش في سلام مع الآخرين. الناس كان بتحبه قبلوه، وحتى لما يتسجن، حتى لما يهين من آخرين، هو مش فارق معاه. ليه؟ لأنه عنده المستويات دي بتاعت السلام، فاللي بره ما يأثرش فيه. لكن لو حد مفيش سلام مع الله، مفيش سلام مع نفسه ولا مع الآخرين، في خلافات دايما، دايما تلاقيه الحقيقة مش محبوب، هو مش عارف يحب ومش عارف يلتقي مع ربنا في صلوة حلوة. عشان كده الرسل النهاردة والملاك جبرائيل لما بشر العذراء، ولما المسيح أعلن سلام، ولما المجد لله على الأرض السلام، السلام دي عطية أو نعمة من عند ربنا لا تقاس بمادة، لا تقاس بأي شيء، ودي أهم عطية تكون موجودة في الإنسان. يعني لو أحد يفكر كده، ايه اكتر حاجة ممكن الانسان يقتنيها؟ مش حاجة مادية خالص، لكن اعظم حاجة والعالم النهاردة بيشحتها هو السلام. السلام، السلام ده فيه سمات معينة للانسان اللي عايش السلام، شكل معين كده، تلاقي الانسان ده وديع هادي، تلاقي الانسان ده واخد سمات المسيح كلها، عنده احشاء رأفات الله. الرسل عاشوا في السلام دوت، بقى بطرس كان بينكر، عاش في السلام دوت. وندور كده على الكرازة بتاعتهم، لما حتى المقعد بتاع باب الجميل طلب من بطرس ويوحنا فلوس، قال لهم انا معيش فلوس، ولكن ادوا له حاجة اهم، ادوا له سلام، ادوا له اللي احنا، قالوا له كده اللي عندنا هنديه لك، العالم كل يوم داخل طالع عليك عمال يدي لك قرشين وفي الاخر بيروح في اكل وشرب،

وعمرك ما هتشبع منهم وعمرك ما هتوقف وتقول انا اكتفيت. لكن هنديلك حاجة فيها سر شفاء وفيها سر فرح وفيها اللي انت بتاخدها مرة واحدة وفي الاخر مش هتقعد في مكانك دوت، هتقوم وتفرح. كان ايه هو؟ قم احمل سريرك وايه وامشي. ودي كرازة ان ربنا بيقولك سلام، انت هتشفى وتقوم من امراضك وتقوم من رباطاتك. فاخد السلام دوت وقام يجري وفرحان في الهيكل، اقتنى السلام. طب والسلام في وسط الضيقات؟ طب والسلام في وسط التجارب، في وسط ثانوية عامة، في وسط الامراض، في وسط العالم اللي ممكن يكون اخباره متعبة؟ ما كانش الانسان لو هو منتظر سلام من الخارج عمره ما هيقتني سلام، ولكن دائما يبحث عن السلام من الداخل. هو دوت اللي يطلع بيه للعالم ويقابل العالم كله بسلام، مهما تغيرت اشكال العالم ومهما تغيرت اخبار العالم والاحداث المفجعة نتأثر طبعا، ولكن سلام الداخلي عمره ما يهتز ابدا. ده اللي عاشه الرسل، ده اللي عاشه الرسل. والمواصفات الحلوة اللي موجودة في الانسان المسيحي اللي يعيش في السلام هتلاقيها كده. لما واحد يقابل حد كده يقولك الانسان ده فيه سلام عجيب. ايه المواصفات ديت؟ ممكن نلاقيها بتتجلى قوي في شخصية داود في صموئيل اول 16، حدها كده في 5 صفات. قال كده الانسان دوت اولا يحسن الضرب على عود، يعني كان لما شاول كان يبغته روح رديء من عند الرب ويتنرفز ويتعصب ويرمي السهم ويبقى حالته صعبة قوي وفاقد السلام، يقول له هاتوا له واحد يحسن الضرب على الايه؟ على عود. مش يعرف موسيقى يعني، ولكن معناها انه يعرف يمزمر كويس، يقول مزامير كويس، يعرف يصلي كويس، عنده سلام داخلي من حياته مع ربنا، فيحسن ضرب بالعود امام هذا الانسان اللي فاقد الروح واللي قلبه مش كويس، فيقول له مزامير فيهدى. فيقولك فكان يفارقه الروح الايه؟ الرديء، وكان قلبه يطيب، قلبه يبقى ايه؟ هادي، وكان يهدى ويروح عنه الروح الايه؟ الرديء. فمن سمات الانسان المسيحي المفروض احنا نكون عايشين بها، وهي دي نفس السمات اللي موجودة في الكرازة في الرسل اللي طلعوا، انهم كان عندهم يحسنون الضرب بالعود، كلهم يحسنوا الصلاة كويسة، فكان يهتز المكان، وكان جميع معا بنفس ايه؟ بنفس واحدة. صفة تانية في داود لما قالها تبين قد ايه منظر الانسان عايش في سلام، انه كان جبار بأس. مش معنى الانسان انه عايش في سلام انه بيخاف، ولا عايش معنى ان هو عايش في سلام انه هو يفقد حقه، ولكن هو جبار بأس. يعني ايه جبار بأس؟ يعني اول ما طلع على جلياط ما خافش وقال له كلمة واحدة، قال له انا جاي لك باسم رب الجنود، بس كده بهدوء وبسلام، فانتصر على جلياط اللي عمال يتكلم من الصبح بالليل ويخوف الناس وعمل هيصة وعمل دوشة، ويفقد الجيش الاسرائيلي كله السلام بتاعه وخلمهم على جنب كلهم، وده داخل في النص كده وهو سنه صغير ومقتني واخد السلام من قعدته اللي كان بيصلي فيها من رعاية الغنم، وطالع بهدوء خالص وقال له انا جاي لك باسم رب الجنود. شايف ربنا بوضوح في حياته، مش شايف جلياط اللي هو شكله كبير قوي دوت. زي ما الانسان المسيحي العايش في سلام يشوف رب الجنود، ما يشوفش الاحداث اللي حواليه انها كبيرة قوي، ما يشوفش التجارب اللي حواليه انها مخيفة ابدا، لكن يشوفها في حجمها الطبيعي انها امام الله لا شيء، وينتصر عليها بطوبة بحجرة بحاجة بسيطة، مش محتاجة جيوش ولا محتاجة استهلاك كتير قوي. عشان كده الواحد لما يبحث عن الفرح او السعادة في امور كتير ممكن يصرف كتير قوي، يقول له مش هتلاقيها. لما يجي يدور على معالجة امور كتير ممكن يعمل حاجات ويكلم ناس كتير ووصايه وهيصة، وقال له مش هتلاقيها. لكن هتلاقيها فين؟ باسم رب الجنود باجي، وجاي وشايف الحاجات دي كلها كشخص مسيحي مقتني السلام.

وده اللي عاشه الرسل ابائنا، جبار بأس، انسان جبار بأس. تالت حاجة كان رجل حرب. رجل حرب يعني الانسان المسيحي اللي عنده سلام يبحث دائما ان هو لا يفقد هذا الايه؟ السلام، مش عاوز يضيعه. قدام دوت هو رجل حرب. رجل حرب يعني يعرف استراتيجية الحرب كلها عاملة ازاي، يعرف من اين يدخل عدو الخير كثعالب صغيرة، فيعرف الفكرة بتيجي منين عشان تفقده سلامه. قعدة الموبايل الطويلة زي ممكن تفقده سلامه، الحوار دوت مع فلان او مع فلانة ممكن يفقده سلامه. فيبقى رجل حرب فاهم من اين يأتي الغضب، فاهم من اين يأتي فقدان السلام، فاهم كويس قوي من اين النظرة او العين او السمع او الحواس ممكن تدخل فيها اشياء كتيرة من العالم تضيع سلامه. فهو رجل حرب يعرف كويس قوي العدو بيدخل منين. صفة رابعة جميلة جدا في داود وفي الرجل الذي او الامرأة التي تقتني السلام، انه كان فصيح. فصيح يعني حكيم، عنده حكمة الهية مش حكمة عالمية، لكن حكمة نازلة من عند ابي الانوار، من عند السماء فوق نزلاله، بياخدها من القداس، بياخدها من صلوة حلوة، لانه رجل يعرف يصلي يعرف يسبح، حد بيقرأ في الكتاب المقدس كتير ويجاوب بآيات، فده يبقى فصيح، عنده حكمة نازلة من عند ابي الانوار مش حكمة نفسانية شيطانية. او دلوقتي بيقول لك بولس قال ملأنا الهواء ايه؟ كلاما، قطرنا الكلام كتير قوي، لكن مين الكلام اللي تقول ده؟ كلام انسان فصيح يعني فيه الحكمة الهية. بالعكس الانسان مش بيتكلم كتير ده يبقى عندنا عشم ان هو يكون عنده الحكمة الالهية ديت. والانسان دوت اللي هو عنده الفصيح دوت تلاقيه مصدر سلام ومفرح، وتلاقيه مبتكر من اجل السماء، يفرح الحواليه ويحل مشاكل بسرعة بكلام حكيم عشان يوصل للسماء لانه حكيم. كل الصفات ديت من اجل الوصول الى ملكوت الله. خامس صفة كانت موجودة في داود وموجودة في الرسل وكانت موجودة في العذراء اللي هم نالوا كلهم هذه الكرازة او هذه الفكر اللي فيه سلام، اللي هو اخدوه من الملاك بشارة الملاك او من الارسالية اللي ربنا اداها لهم، ان هم داود ده الحقيقة كان رجل جميل، رجل جميل. بيقول لك كان حلو العينين واشكر الشعر بالشكل الخارجي، ولكن مقصود رجل جميل يعني ايه؟ او امرأة جميلة، يعني جميل في طباعه، يعني في سمات المسيح هي اللي مجملة. ان مجد ابنة الملك منين؟ هل من الخارج؟ لا، من الخارج ده يفنى، ولكن الداخل يتجدد. فان مجد ابنة الملك منين؟ من الداخل. فرجل جميل يعني الجمال بتاعه من داخل، المجد بتاعه من الداخل، اللي هو ايه؟ السلام الداخلي. اللي هو منين؟ من الروح القدس، من الروح القدس. فكان الرجل جميل داود دوت. فالإنسان اللي يقتني السلام رجل جميل في تعاملاته، في كلامه، في هدوءه، في تصرفاته، في حكمته، يبان في نعمة الله. الإنسان دوت لما يدخل على شاول العهد الجديد، مين شاول العهد الجديد؟ إنسان غضوب، إنسان عصبي، إنسان في شر، شراني. لما حد فينا يكلمه في الروح القدس وعنده سلام داخلي، يبقى الانسان ده يطيب قلبه ويتغير، زي الانبا موسى اللي احتفلنا بيه من يومين، ازاي يتحول من الشر الى يبقى كده، يبقى قديس كبير، ازاي يتحول من انسان زاني، من انسان غضوب، من انسان قطع طرق، اتحول، صنع من هذا الذئب خروف. مين دوت؟ الراعي الصالح. لما اداله سلام وقال له اهدى، انت ليه كده؟ ليه روحك رديء؟ ليه روحك غضوب؟ ليه روحك عاملة كده؟ قال له لانه انا ببحث عن الله الحقيقي. فلما دخل في اله السلام اقتنى السلام وطلع البرية وقال مش عاوز حاجة تانية خالص، لانه حس بالعطية بتاعت السلام وقيمتها اللي هي تفوق كل ايه؟ كل شيء على الارض. سان فقير جدا وعايش في سلام احلى من انسان يكون مبسوط قوي ماديا

ومش عايش في سلام وفي صراعات وخناقات واستهلاكات، يبقى إنسان يفنى من الداخل ويفنى من الخارج، رايح رايح. لكن الإنسان اللي فيه سلام دوت ممكن يفنى من الخارج، ولكن من الداخل يتجدد يوما فيوما، كل يوم ياخد عطية السلام بتجدد فيه، بتجدد فيه نفسيا، بتجدد فيه روحيا، بتجدد في حواسه، بتجدد في حياته حاجات كتير قوي. اخر حاجة قالوها عن داود، قال كده بعد الخمس صفات الحلوين دول: وكان الرب معه. كان ربنا معاه في كل حاجة، زي ما كان مع الرسل: هأنا ارسلكم وسط ذئاب، وقال لهم لا تخافوا. عمانوئيل للتفسير: الله. اختبروا معية الله، زي ما نقول في القداس: الرب مع جميعكم. اختبروا معية الله فنعيش معاه. فكان الرب معنا، فإن كان الله معنا فمن ايه؟ من علينا؟ فده السلام اللي هو ثابت. ثبات السلام جوانا مرتبط بمعية الله، ان اكون مع ربنا دايما فرحان بيه. سمات الانسان المسيحي دايما العالم محتاج لها، عشان كده قال انتم ملح الارض، يعني العالم من غيركم لا يسوى، ما يسويش شيء، ملوش طعم، ملوش طعم. فالسلام اللي احنا بنقتنيه في التناول، بنقتنيه في الكتاب المقدس، بنقتنيه في التعليم اللي بناخدها، في الفرح الداخلي ربنا بالروح القدس اللي احنا واخدينه، السلام دوت يفوق اي حدث في العالم. وده اللي محتاجه العالم، يشوف انسان مسيحي يبقى كرازة للي حواليه، يطيب قلب البشرية، نخرج الأرواح الشريرة من الناس. مش شياطين، مش مقصود بها موهبة إخراج الشياطين، ولكن روح الغضب، روح الحقد، روح اللي هو الإنسان مادي، اللي هو الإنسان بيفكر في مصلحته، نطلع الأرواح الكئيبة والمحزنة اللي هي مسيطرة على ناس كتير النهاردة بروح السلام اللي احنا بناخده. بشارة مفرحة كل مرة بنتناول، بشارة مفرحة كل مرة بنقرأ في الإنجيل، إن احنا نبقى طوبى لصانع السلام، عشان ندعو أو يعرفونا إن احنا مين؟ أبناء الله، والمجد لله دائما أبديا.

0: صوفيا ثاو بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن اوم اسمي
1: الحقيقة يوم ديرا واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق سلام الاب الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عن عهد بلاصق تعلم وكبرى وقام بالاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي قادا ياتي في مجده يعني احياء الاموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نوم بالروح القدس رب الموحي من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بعضها واحده المفروض الخطايا

الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المحيي الذي لابنك الوحيد.

من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخر الشر الملبس الموت، وكأن مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي ننال غير وقوعنا في دينونة.

قبلوا بعضكم بعض من قبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح من الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، يفوق بخوفنا الى الشرق نزوره.

مستحق عادل مستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل أيها الكائن رب سيد رب الأكائن قبل الدهور والملك الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها.

نعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعطنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الماء بابنك الوحيد الجنس ربنا وإله

أن صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا إله ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل.

وأعطى خاص تلاميذ للديسين والرسل الأطهار قائلا:

فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيام بالموت وصعود للسماء وجلوس على يمينك الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

الناس في الطيور.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي المسيحك احفظها بسلام جميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها مذكر بابنا الطباوي المكرم رئيس الاساقف بطريركنا البابا الانبا تواضروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفسرون معه كلمه الحق باستقامه انا بملك كنيستك المقدسه يرى وقتيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسه والقصوص الارثوذكسيين والشمام

اذكر يا رمي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل مواضع كل أديان أتباعنا الأرثوذكسيين والساكنين في بائمة. لا تفضل يا رب ميال نار في هذه السنة.

0: صعدك مقدارك نعمتك فرحا وجلالا للوارثة تكسر الثمار عد زرع وحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كل سنة بصلاحك من أجل الفقراء وشعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعينك كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطي طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء ولا حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت لنا والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم

أنا بشوي البر الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بولا طمون عسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودومادي أيوس و49 شيطان شخشيط القوي قديس موسى أحنس كامل قياس أبانا بدريال القمص أبانا بزر وسقس وأبانا بخم صاحب الشركة تدرس الميزو أبانا بشنود رئيس المحيين أنبويسة تلميذ القديس الأم أبراهام وصفيوم الجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرولو السادس الأرشدياكون حبيب قرقس والقديس أبونا أنطونيو القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بسلاة موت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا مجلس من قدوس الذي دعي

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رخضوا تنياحهم في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك المرحومين الذين رقدوا جنت منير التي لها تذكار الأربعين أيضا عبيدك المرحومين عزيز رزق سميا موريس إيفون عزيز إزيس عزيز ناجي وديع رشدي لبيب نبيل إبراهيم سوزان عبد الملك عفيف في تودروس إميل أنور أنيسة جرجس سيمون نسيم فوزي حنا بخيت إبراهيم إميل نصير تفضل يا رب نيح نفوس ومجمعين في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق

رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم علينا

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعادة

تسبحة الثلاثة التقديسات والأربع وعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم وأربع وعشرون إكليلا ذهب على رؤوسهم

قدوس الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا امين الليلويا قدوس الروح

0: قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي، إيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت، نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي.

0: صلي يا سيد قلبي لا تحرق شر حللني يا رب حللني. أري ما يمشيس النجن سؤوتي اسمه إيه رؤوس
1: خلصت حقا وما روحك ننصت بخير.

أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وتلا قديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة على طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

0: أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلب عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلنا نسكنهم في بيت الرب سلام محبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. نطلب نشيدا ليلويا صار من أجل تنم باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أخواتي سامحوني.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصاعد للعلا بهذه التسبحة اذكرنا أمام الله ليغفر
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى السلام وفي الناس المسلمين.

0: مسيح لهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة

الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل السلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل السلام مع خوفك ما أمرت الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة ورأفات محبة البشر لواسل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسكون طليق بك معه ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومس قصة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طاهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أكوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هنذا بالأسام حبل أبيه بالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلك، تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظامي مصح قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعها مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني، فأعلم أسمى طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاص، فابتاج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيغبر فمي تسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح من صحك، القلب من كسر متواضع لا يزره الله، أنعم يا رب مسرتك على سيون والتبن أسوار أورشليم، حينئذ صار بذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مزيد

تصبح الساعة 6 من النهار المبارك، قدمها المسيح ملكي وإلهي، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير 30 معلمنا داود النبي، بركات علينا أمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي. لم يجعلوا الله أمامهم، هوذا الله عوني والرب ناصر نفسي. يرد الشرور على أعدائي وبحقك أستأصلهم. فأسبح لك طائعا وأعترف لاسمك يا رب فأنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني وبأعدائي نظرات عيناي. هللويا. قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري بت البشير، بركاته على جميعنا أمين. فلما أبصر الجموع وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: أبان الرسل كان فيهم الطبيب زي لوقا، وكان فيهم له مركز كبير زي بولس الرسول. من ناحية قوة الشخصية فيهم الإنسان البسيط اللي يخاف، وفيهم الإنسان الشجاع اللي يقف قدام

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشير ينبيب نغمة إسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع

على صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك وليقول في كل حين محبو خلاصك فليتعظم الرب.

الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السمائي، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي.

ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بس

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقز عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريكي أيوكي أجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أما قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابمون أسقف كرسي عطبرة وأم درمان وشمال السودان، تقدم مطرانية كرسي النوبة وعطبرة وأم درمان وشمال السودان قصة حياة وإنجازات ومعجزات المتنيح القديس الأنبا استفانوس مطران كرسي النوبة وعطبرة وأم درمان وشمال السودان عن كتاب إصدار أبناء الأنبا استفانوس إشراف ومراجعة

0: إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. قدسنا يا حبيبي اللي حنحكي حكايته النهاردة وناخد بركته، قديس عاش على أرض الغربة حوالي 67 سنة، قضى منهم 45 سنة في خدمة الكنيسة. قدسنا هو صاحب النيافة، الحبر الجليل المتنيح، الأنبا استفانوس، المطران السابق لإبرشية النوبة وعطبرة وأم درمان. نشأ قدسنا وتربى في أسرة مسيحية تعيش البر والعطاء وتداوم حضور القداسات والصلوات والأصوام. قدسنا يا حبيبي اتولد في مدينة جهينة مديرية جرجا في صعيد مصر. اتولد يوم 22 فبراير سنة 1925، ونشأ من طفولته وحتى صدر شبابه يتمنى أن يعيش حياة الوحدة مع رب المجد يسوع المسيح في أحد الأديرة المصرية. كان يعيش حياة الرهبنة والقداسة والبر منذ طفولته، إلى أن شاء رب المجد ورسم راهبا بدير المحرق في 23 فبراير سنة 1947. وتعالوا يا حبيبي نسمع حكاية هذا القديس العظيم المتنيح الأنبا استفانوس، مطران إبرشية النوبة وعطبرة وأم درمان وشمال السودان. أعطانا الله بركته، آمين. ونسمع الحكاية منذ طفولته المباركة.
1: تعيش وتقدس يا ابونا جرجس.
2: تعيش يا عم فاكيوس، ما هو البركة في حضرتك، لولا جهودك وغيرتك على توسيع وانتشار الخدمة في بلدنا جهينة وسعيك لبناء كنيسة جديدة مع كنيسة الملاك غبريال اللي هي كانت الوحيدة في بلدنا، قدرت تاخد موافقة أنبا بطرس الكبير مطران إبراشية أخميم، وبجهدك وفلوسك مع أهل الخير حققت حلم كل المسيحيين في جهينة، وبقالهم كنيسة تانية هي كنيسة ماري جرجس، والنهاردة صلينا فيها القدس التاني بعد تدشينها. ربنا يحفظ حياتك يا عم فاكيوس،
1: ويديم كهنوتك وخدمتك يا ابونا جرجس سعيد. انت بركة كبيرة، وكل مديرية جرجة مش بلدنا جهينة وبس بيحسدونا عليك وعلى كنيستنا الجديدة. ما انت يا ابونا واحد من عيلتنا، ربنا يحفظك ويديم كهنوتك ويحفظ كنيستك، وبإذن المسيح يا ابونا جرجس يوم الحد الجاي هنعمد ولدي بخيت.
2: عشان يكون أول طفل نال سر المعمودية في جرن المعمودية بالكنيسة الجديدة بإذن المسيح.
1: تعال بخيت يا حبيبي، اسم الصليب عليك يا ولدي. صوتك وانت بترد المرضات في القداس النهاردة كان جميل جدا زي صوت الملائكة.
3: متشكر يا بوي، ربنا خليك لي.
1: اقعد يا ولدي جنبي هنا، انا فرحان بك قوي.
4: انستكم النعمة يا ابو عزيز.
1: ربنا يخليك يا زوجتي الغالية ام العيال. يا ترى حضرت الفطور يا ام عزيز؟
4: حالا، عينيا التنين يا ابو عزيز.
1: هاتوا الفطور واندهع الولاد يجوا يفطروا علشان الحق اشوف الارض والري. عاوزين السنة دي باذن المسيح المحصول يبقى احسن من الموسم اللي فات. الفلاحين عايزين دايما اللي يمر عليهم ويتابع شغلهم.
4: وبالمرة تبقى تفوت على الجزازين وأنوال النسيج، عشان عم زكي رئيس النساجين كان عاوزك تشوف النول الجديد اللي اشتروه الأسبوع اللي فات.
1: حاضر، دي حاجة تاني.
4: أو بالمرة ربنا يباركك تخلي حد من العمال يجي يشيل شولة الغلة والسكر والزيت والدقيق اللي حنوزعهم على أخوة الرب، احنا داخلين على الصيام ما تنساش.
1: عارف يا أم العيال، هبعت كام توب قماش من إنتاج الأنوال بتاعتنا للكنيسة عشان يوزعهم أبونا جرجس على المحتاجين. يلا

0: هم عشان نفطر ونشوف مصالحنا. يلا يا غالية.
1: يا عزيزي أخويا الكبير، أنا بقى عمري 8 سنين دلوقت ومعرفش أقرأ ولا أكتب، وعيبة كبيرة قوي إن أكبر من غير ما أتعلم، وأبوي فاكيوس عنده القدرة إنه يعلمني.
2: معك حق يا بخيت يا أخوي، إحنا لازم نكلمه.
1: كلمته يا أخوي أكتر من مرة وبيقول لي كفاية إنك تتعلم ألحان الكنيسة والمردات.
2: أهو جاي، أهو أبوك جاي، كلمه تاني.
0: صباح الخير يا أولاد. روح يا عزيزي والدتك تحضر الجلابية نظيفة عشان نازل السوق.
2: حاضر يا أبوي.
1: أبوي حضرتك نويت على إيه؟
0: في إيه يا بخيت؟
1: نفسي يا أبوي أتعلم القراية والكتابة.
0: هيحصل يا ولدي، مادام أنت مصر على التعليم أنا هعلم.
1: صح يا أبوي، يدك أبوسها.
0: هبعتك من يوم السبت الجاي لعزيز القمص جرجس يعلمك مع الألحان والتسبحة إنك تقرأ وتكتب.
1: ربنا يخليك ليا، المسيح يحفظ حياتك يا أبوي. آمين.
3: يا أبونا القمص جرجس، أنت يا أبونا أب اعترافي ومعلمي، وعاوز أصرحك برغبة مالية كل قلبي وتفكيري.
2: خير يا بخيت.
3: يا أبونا أنا بقى عمري دلوقتي 15 سنة، وقدسك عارف أنا شماس في الكنيسة، ومن يوم ما رسمني سيدنا الأنبا مرقس مطران أبو تيج طلبت من أبوي إني أسيب الشغل في الزراعة وأشتغل في أنوان النسيج، لأني يا أبونا مرتبط بالكنيسة والصلاة والخدمة بسر إله عجيب، وروحي متعطشة للوحدة الكاملة مع إله ومخلص يسوع المسيح.
2: وليه يا بخيت يا ابني؟
3: نفسي أترهب، نفسي أعيش في الدير، أوهب نفسي وحياتي لحبيبي يسوع.
2: بتقوليه عاوز تبقى راهب؟ وأبوك فاكيوس وأمك وإخواتك عرفوا كده
3: يا أبونا جرجس؟
2: ما تكملش، أنا بصفتي أب اعترافك وقريبك أمنعك من التفكير في حياة الرهبنة. ما حدش من العيلة بقى راهب أو حتى فكر في الرهبنة. شيل الفكرة دي من دماغك، محدش هيوافقك عليها واصل.
4: ها لقيتوه؟
0: ابدا يا ابونا جرجس، الواد فص ملح وداب. اني واخواته لفينا جهينا كلها وسالنا عنه كل قرايبنا ما عرفنا وما لقيناهوش.
5: ماليش دعوه يا ابو عزيز، لازم ترجعوه لي دلوقتي، انا ما قدرتش اعيش من غير ولدي بخيت، ده حبه قلبي.
4: لازم عملها.
0: عمل ايه يا ابونا؟
5: عمل ايه؟ اتكلم يا ابونا، اتكلم، ربنا يخليك، انا ما قدرش استغنى عنها. اتكلم، ابوس يدك يا ابونا.
0: انت عارف حاجه يا ابونا جيريس؟ اتكلم الله يخليك.
4: من 3 سنين يعني، وهو عمره 15 سنه وهو ناولها.
0: ناوي على ايه يا ابونا؟ اتكلم.
4: ما قدرش اتكلم يا عم فاكيوس، صدقوني انا هعرف ارجعه لكم بنعمه المسيح. سلام.
6: سلام ونعمه يا ابونا.
2: برضو عاوز تنفذ اللي في دماغك يا بخيت.
6: سامحني يا ابونا، مفيش قوه في الدنيا هتمنعني، انا خلاص يا ابونا روح اتشبع بحياه الرهبنه والمعيشه الدايمه مع رب المجد الفادي يسوع المسيح.
2: ما انت يا ابني بتخدم المسيح في كنيسته ومداوم على الصلوات والاصوام والخدمه.
6: يا جود سابونا، يا جود سابونا، انا ضيعت من عمري كتير من يوم ما اتولدت في 22 فبراير 1925 ولحد النهارده، واحنا في سنه 1943، عمري 18 سنه وانا بعيد عن لذه واشتياق الروح لحياه الرهبنه.
2: انا كلمت سيدنا رئيس الدير وشرحت له كل ظروفك، وقلت له ان اسرتك غير موافقه بالمره على رهبنتك، فوافق نيافته على اني اخدك من الدير وارجعك لاسرتك في تاني عاد.
6: ليه يا ابونا؟ ليه؟ حرام عليكم.
2: يلا بينا يا ابني، يلا يا بخيت نرجع جهينا، وكمان أخدت معاك جميل حنين للدير. يوه، ده أبوه قالب الدنيا عليه. يلا بينا يا ولدي.
6: يا أبوي، يا أبوي أحب على يدك.
0: هي كلمة واحدة، مفيش غيرها، مفيش رهبانة.
6: يا أبوي لسه ما اختارتني للطريق ده. أنت نسيت يا أبوي، نسيت لما عملت جرعة بينك وبين عم حنين علشان تعرفوا مين هيبقى مطران، آني ولا جميل ابنه، والجرعة اختارت ناني.
0: ده كان هزار.
7: وبعدين يا بخيت، انت مش هتسمع الكلام ولا ايه؟ انا اخوك الكبير وبقول لك رهبنة لا، وكويس ان ابونا الجمس غبريال وكيل

0: دير المحرك رجعك انت وجميل لما وصلتوا للدير زي ما انا طلبت منه.
1: يا عزيز يا اخوي،
2: هي كلمة واحدة، ما تتعبش قلبي نمار.
3: ولدي ولدي الحبيب، بقالك اكتر من اسبوعين ما بتخرجش من الشغل ومقطع الكل، حتاني امك حبيبتك ما بتكلمنيش. يا ولدي ليه كتير بتخرج في الخلا وتقعد ساعات وساعات تحت لسع الشمس الحامي؟ يا ولدي انا خايفة على صحتك، انت ابني الغالي. ليه يا ولدي كده؟ معوش ترد على امك حبيبتك؟ داني يا ولدي علشان انسيك جبت لك عروسة بنت ناس طيبين، عيروحوا الكنيسة تملي وكل حياتهم بر وصلاة. رفضت ليه يا ولدي؟ رفضت ليه حتى تقابلهم؟ ليه يا حبيبي ليه تعمل كده؟ احنا كلتنا بنحبك. بخيت بخيت يا حبيبي، برضه ما تردش. ربنا يسامحك يا ولدي، ربنا يسامحك وينور لك طريقك.
4: الله، اهدي اهدي، راح على فين يا بخيت يا خوي؟ ومين العسكر اللي انت ماشي وسطهم دول؟ واخدينك ورايح على فين؟
1: اخو عزيز انا فرحان، فرحان خالص.
4: كيف فرحان؟ ازاي فرحان يا خوي وانت ماشي وسط العسكر دول؟ انت رايح معاهم على فين؟ انت عملت حاجة وحشة يا خوي؟
1: هو انت تعرف ان اخو بخيت يعمل حاجة وحشة؟
4: امال انت رايح على فين؟ اوعى يا عسكر انت هوي، واخدين اخويا ورايحين على فين؟ سيبوه، بقول لكم سيبوه، اخوي ما عملش حاجة وحشة. ايه ده؟ انتوا بتسكوني؟ بتبعدوني عن اخوي؟ ما تسكونيش، انا عاوز اخوي، عاوز بخير.
1: سيبني عزيز،
4: مش هتاخدوه مني.
1: سيبني عزيز،
4: قلت لكم مش هتاخدوه مني.
1: سيبني بقول لك، انا رايح معاهم لطريق الفرح والسعادة. سيبني.
4: لا مش هسيبك، لا لا مش هسيبك.
5: الله، أنا فين؟
4: اللهم اجعله خير، أنا كنت بحلم. اللهم اجعله خير، حلم غريب قوي. يا ترى يا رب تفسيره إيه الحلم الغريب ده؟ لتكن إرادتك يا رب.
2: دي إرادة ربنا يا ولدي، كلها تجارب ربنا بيمتحننا بيها ويختبر قوة إيماننا. المسيح قادر يمد يده ليك بالشفاء بشفاعة أم النور.
4: يا أبوي ما قدرش، المرض هدني، مرض خطير يا أبوي، الدم اللي بتقياه من جوفي هد حيلي.
2: الدكتور اتأخر ليه يا لبيب يا ولدي؟ ما استعجلتوش ليه؟
6: هيخلص الكشفين اللي حداه ويجي بسرعة يا أبوي.
4: من يوم الحلم اللي حلمته حسيت إن بخيت حيمشي في طريق وبيحرس أجناد السماء، الملايكة اللي بتحرسه.
2: لسك فاكر يا عزيز؟
4: من يوميها يا أبوي وصحتي اتدهورت.
7: يا أبوي.
2: عاوز إيه يا سعيد؟
7: يا أبوي صدقني، سيب أخوي بخيت يترحب، وإن كان على الشغل أنا أقعد مكانه.
6: حتى أنت كمان، حتى أنت كمان يا عيل هتردد كلام أخوك بخيت؟ إياك تقول الكلام ده تاني
7: يا أخوي لبيب.
6: برضو لسه هتتكلم تاني، اخلص خالص.
7: أي بتضربني يا لبيب يا أخوي، بتضربني عشان بتكلم بالحق، ربنا يسامحك.
1: ربنا يشفيكم يا إخوتي، صدقوني صدقوني يا إخوتي، أنا قلبي بيتقطع عشانكم.
6: صلي علشاننا يا بخيت يا أخوي، أخوك عزيز مرض، وأني كمان ربنا شاء إن أتصاب بنفس المرض ورجعت جنبيه.
4: صلي يا بخيت، صلي عشان ربنا يشفيني أنا وأخوك لبيب. لو المسيح قبل صلاتك وشفاني صدقني يا أخوي، أنا أقنع أبوك بالموافقة على مروحك الدير.
6: صلي علشاننا يا بخيت، صلي يا أخوي وسامحني.
1: رب وإله يسوع المسيح، إلهي الصالح
8: ومخلصي، وصليت جاهدا من أجل إخوتي الاثنين عزيز ولبيب،
9: وطلبت من رب المجد أن يتحنن عليهم وينعم عليهم بالشفاء. وفعلا يا ابن جرجس رويس يا أخي في الرهبنة استجاب الله وشفاهم، وبعدها طلبوا مني أنتظر لحد ما يرجع أبوي من الغيط. ما سمعتش كلامه وسبت البيت وجريت على دير السيدة العذراء دير المحرك، وأنا بردد قول المرنم العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه أفراخها.
10: يتمجد اسم الإله القدوس. وبعدين يا بنا أغابيس؟
9: فوجئت بالراهب المسؤول عن باب الدير سمح لي بالدخول بمجرد ما وصلت للدير، وابونا وكيل الدير استقبلني ووافق على قبولي بالدير من غير موافقة الأسرة. ده اللي حصل يا ابونا جرجس رويس.
10: والأغرب يا ابونا أغابيوس إن أبونا وكيل الدير لما عرف أمر بدخولك الدير كطالب رهبنة، وقال مين عارف يمكن بعد كده تبقى مطران، وجيب لك الرب في دير المحرج، وتمت صيامتك راهب في 23 فبراير سنة 1947 على يد أبونا الجمس أسانيسيوس عوض رئيس الدير، وأنا أصبحت أخوك في الرهبنة. أنت خادم مبارك يا أبونا أغابيوس.
9: أقبل يديك، ما استحقش يا أبونا جرجس.
10: كل الآباء رهبان الدير أجمعوا على حبك للخدمة ونسكك واتضاعك وسهرك على حياتك الروحية وملازمتك للعمل اليدوي المجرر عليك وأكتر منه كمان، وتقديمك يد المساعدة لكل محتاج مساعدة أو معاونة، وإنك دايما تقدس مبدأ من لا يعمل لا يأكل، وعلاقتك بكل الرهبان يسيطر عليها الوداعة وطول الأناة. والكل ده تمت صيامتك راهب واخترنا لك اسم أغابيوس تيمنا بالأنبا أغابيوس مطران كرسي صنبو وديروت وكسقام، ومين عارف يمكن تبقى مطران زيه.
9: لا استحق يا أبي أن أشكر إلهي الحبيب واطلب منه العونة، تمام زي ما قال القديس مريس حاج سرياني، بقدر ما يشقى الإنسان ويجاهد ويغصب نفسه من أجل الله هكذا يجد معونة إلهية ترسل إليه وتحيط به وتسهل عليه جهاده وتصلح له الطريق أمامه. يافتك طلبتني يا سيدنا؟
11: هتروح الكلية اللاهوت في حلوان تكمل دراستك هناك يا ابونا أغابيس.
9: حاضر.
11: ومعاك رهبان دير اللي محرق الجمس أنسيموس والجمس تداوس، هتروح هناك ومعاكم الخطاب ده، هتقدموه لابونا الجمس مخائيل مينا ناظر الكلية، وتقول له ده من الأنبا بخوميوس الثاني رئيس الدير.
9: أذكر نيافتك يا سيدني، كان نفسي أكمل دراستي بكلية اللاهوت بحلوان. صدقني يا سيدنا دي كانت رغبتي وأملي بعد ما أنعم رب المجد عليا بنوال بركة الكهنوت. كان نفسي يا سيدنا ندرس كلية اللاهوت بحلوان، وخصوصا أن هناك مدرسين على درجة كبيرة من الكفاءة في علوم اللاهوت والعلوم التانية زي الأستاذ الخادم الأمين نظير جيد.

0: ربنا يحفظ حياتك يا أبونا أغابيوس، صوتك زي صوت الملايكة. مدرسة الرهبان الإكليريكية بدير المحرق علمتك كتير، وخصوصا في اللغة القبطية والألحان الكنسية.
1: مش كده وبس، ده كمان سيد الأنبا باخوميس الثاني اللي ترسم أوزقه في دير المحرق بعد أبونا أثناسيوس ما أصبح مطران على كرسي النوبة وعطبر أم درمان باسم صاحب النيافة الأنبا باخوميس. سيدنا رئيس الدير بعتني ضمن الرهبان عشان أكمل تعليمي بكلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، واستمريت في الدراسة 5 سنوات. خبيش عليك يا ابن جرجس رويس، وصبت بجد واهتمام على قد ما اقدر على الدراسه، وحفظت الالحان لدرجه اني بقيت اصحى من

نومي فجأة ولاقيني بردد لحن من ألحان الكنيسة الجميلة في كل منامي، ويكون اتحقق قول المرنم وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا.

0: يا أبونا الجم سلابيوس، الكنيسة محتاجة صلوات كل أبناء الله الصالحين، وزي ما انت عارف الكنيسة هتمر فترة عصيبة بعد نياحة الأنبا يوساب الثاني 115 من بطاركة الكنيسة اللي انتقل سنة 1956. عشان كده أنا استدعيتك هنا في الإسكندرية عشان تشترك معايا في خدمة كنائس الإسكندرية، وده لأني لاحظت فيك غيرة كبيرة في الخدمة ونشاط ملحوظ، عشان تساعدني في التوسع الإنشائي على نطاق واسع بالكنائس.
1: يا ابونا الجم الزبيان المحرج وكيل البطريركية في اسكندرية، أنا خادم لاسم الله القدوس في أي مكان تجدني فيه، وأنا واثق إن إيد الرب هتعمل معانا، وأنا دايما أردد المزمور اللي بيقول لتكن يديك لمعونتي لأنني اخترت وصاياك.
2: يا ابونا الغالي أغابيوس، أبوس إيدك الحقني، مراتي تعبانة قوي، عندها حمى وجسمها ملتهب، مراتي هتضيع مني، الحقني يا ابونا أغابيوس.
1: ربنا يدبر يا حبيبي. أنت اسمك إيه؟
2: أنا صادق عبد المسيح من حي إمبروزو بالإسكندرية اللي قدسك بتصلي في الكنيسة الموجودة فيه، وبشتغل ساعي في مديرية الصحة، وعندي 4 ولاد هيتيتموا لو أمهم جرالها حاجة. الحقني الحقني، ابوس ايدك الطاهره، تعالى صلي لمراتي وارشمها بالزيت وربنا هيجيب الشفاء على ايدك.
1: حاضر يا حبيبي. هي صايمه ولا فطرت حاجه الصبح؟
2: دي بقى لها 3 ايام لا بتاكل ولا بتشرب.
1: طب تعالى صلي معانا القداس، وبعد القداس هاخد جسد الرب ودمه واروح معاك اناولها من اسرار المقدسه، ورب المجد يتمجد ويشفيها.
2: حاضر يا ابونا، وانا كمان اديني قدسك الحل عشان اتناول.
1: انت اعترفت عند اب اعترافك ومستعد للتناول يا اخ صادق؟
2: مستعد مستعد يا ابونا.

0: آه
1: بعد ما ترشمت بالزيت المقدس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، وبعد ما تناولت يا ست رفقة جسد الرب ودمه، باركته تحل عليك وتشفي جسدك العليل وتقومي بالسلامة لبيتك وولادك.
0: أنا تعبانة خالص يا ابونا، أنا حاسة أني خلاص هطلع السما.
1: يا ست رفقة إرادة الله فوق كل إرادة. من فضلك يا أخ صادق اعدل الست رفقة على السرير عشان تصلي معانا.
2: حاضر، اتعد لي. ايوه كده، ايوه.
1: رب يسوع المسيح في انجيل متى الاصحاح الرابع، ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماه سمعان قد اخذتها حمى شديده، فسالوه من اجلها فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. أنت الآن يا إلهي القدوس أسألك أن تمد إيدك إلى بنتك رفقة وتطرد الحمى من جسدها العليل بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم فخر جنسنا، ولتكن مشيئتك يا إلهي.
0: إيه ده؟ إيه النور العظيم اللي ملا الأوضة ده؟
1: تمجد اسم الله.
0: شايف يا صادق؟
2: شايف.
0: شايف يا بنا؟
1: تمجد اسم الله.
0: شايفين يا ولدي؟
2: شايف.
0: موكب ملايكة داخل من الشباك محوطين المسيح. ايوه، رب يسوع المسيح جاي في موكب نوراني لابس تاج ملكوته، بيمد ايده على راسي. سامعين؟ بيقول بصوته الحنون، قومي يا رفا. مش سامعين حبيبي يسوع؟ يسوع بيقول لي قومي. سامعين؟
1: يتمجد اسم الله القدوس يا رب. اشكرك يا الهي.
2: معقوله الحراره نزلت؟ جسم مرات رفقة راحت منها السخونة. تعالوا يا أولاد، أمكم صحيت. أشكرك يا إله القدوس. أشكرك يا أبانا.
0: أشكرك يا رب.
1: أشكر ربنا، أشكر ربنا. الشكر والمجد والسجود لك يا إله القدوس يا رب المجد. الشكر للثالوث القدوس الإله الواحد آمين.
3: صلي من أجل ضعف يا أبونا غابيوس.
1: المسيح يسندك ويساعدك يا أبونا القمص دميان. قدسك أنسب راجل للمنصب ده بين المرشحين لكرسي البابوية، والدليل على كده إن قدسك حصلت على 319 صوت، والقمص إنجيلس المحرجي على 260 صوت، والقمص مينا المتوحد على 225 صوت.
3: ربنا يباركك يا أبونا، وده فضل مجهودك وحماستك يا أبونا غابيوس. أنا مش هنسى أبدا مساعدتك لي وقوفك معاي. لتكن إرادتك يا رب. صدقني اختيار صالح يا ابونا، لان الاختيار الالهي يا ابونا اغابيوس. الله اختار الرجل الصالح البار القمص مينا المتوحد.
1: لتكن يا رب الله. صدقني يا ابونا القمص دميان، انا لم احتسب لنفسي شيئا لما ساعدتك وجريت وراك وسعيت لفوزك بالبابوي، ولم احتسب لنفسي شيئا في موقفي مع ابونا مينا المتوحد، ولكن في قرارة نفسي اردد ما قاله بولس الرسول: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع.
3: بكرة بإذن المسيح هتسافر معانا يا أبونا غابيوس مع الوفد اللي عيمثل كنائس الإسكندرية عشان نشارك في طقس رسامة وتنصيب قداسة البابا.
1: بإذن المسيح رب المجد.

0: صوت قدسك يا ابونا أغابيوس جميل، تمام زي صوت الملائكة. كل شعب المسيح في مصر القديمة بيحبوا يجوا يصلوا هنا في كنيسة مريمينا علشان يصلوا مع قدسك ويتبركوا بصوتك الملائكة.
1: يا سحاج يا ابني أنا خاطي.
0: ده قدسك بركة كبيرة يا ابونا، عشان كده سيدنا البابا كرولوس اختارك انت بالذات عشان تصلي مكانه هنا في كنيسة مريمينا بمصر القديمة.
1: طب يا ابني هات الشوريا وكتاب الصلاة عشان ننزل نعمل الجنديل ونتفجد أبناء الكنيسة. كل سنة وانت طيبة يا ست محنة.
2: الله يخليك يا ابونا.
1: بكرة هيبتدي الصوم الكبير، بإذن المسيح هتصوم انت والولاد من أول الصيام.
2: يا ابونا سامحني، ده احنا صايمين على طول.
1: هو أبو حنة فين؟
2: في السماء عند المسيح.
1: ربنا ينيح روحه.
2: أخدوا المسيح من سنتين وساب لي 3 أولاد وبيت، كان بيشتغل بيع خضار، وأخدوا المسيح عنده في السماء وساب لي العيال من غير قرش نستند عليه.
1: طب قوم يا ست محنة عشان تطبخي وترفعوا وتصوموا من بكرة بإذن المسيح.
2: ربنا يحفظك يا ابونا. نطبخ؟ نطبخ ايه؟ ده البيت ما فيهوش حتى بصلة نطبخت.
1: طب معلش معلش يا اسحاق.
0: نعم يا وتسابون.
1: هات اللحمة وهات الأكل وخير ربنا عشان ست محنة تطبخ وتوكل عيالها.
2: ربنا يخليك يا ابونا.
1: ده خير ربنا يا بنتي، وبإذن المسيح يختار رب إن هرد الكنيسة هتبعت لي خزين البيت وكل اللي تحتاجوه وهدوم ليك ولولادك.
2: ربنا يخليك.
1: وخدي يا أخت الرب الظرف ده فيه مبلغ بعتين إخواتك في الكنيسة، وأي حاجة تحتاجيها تيجي على طول كنيسة مريمينة وكل طلباتك هتتحقق إن شاء الله.
2: لحمة وخضار ورز وأكل، افرحوا يا ولاد. مش قلت لكم ربنا مش هينسانا؟ افرحوا، بكرة هنبتدي الصيام، بس المرة دي هنرفع ونصوم زي كل صيام. افرحوا يا ولاد، المسيح مش ناسيني.
3: خطيتك يا أغابيوس، يا خطيتك. سامحينا يا ست محنة.
2: أنا سامحك؟ صلي لي انت يا ابونا. ايدك ابص.
3: انا اللي مفروض اقبل ايديك يا ست محنة. يا أخت الرب يسوع سامحيني سامحيني.
1: يا أبنائي وإخوتي أشكر ربي وإلهي

0: الفات المخلص يسوع المسيح انه دايما بيباركنا ويعيننا ويسند ضعفنا. سيدنا صاحب القداسة البابا المعظم كيرلس السادس بيصلي دايما من اجلكم هنا في مرسى مطروح ومن اجل كل ابنائه في كل مصر.
1: ربنا يحفظه ويحفظ كل خدامه الصالحين.
0: احنا يا احبائي دلوقتي في اسبوع الالام وبنقيم الصلوات هنا في البيت ده اللي أجروا أبناء مرسى مطروح للصلاة والخدمة، ونفسي يا أبنائي وإخواتي إن احنا نبني كنيسة هنا في مرسى مطروح، لأن الشعب القبطي هنا كتير والشقة دي صغيرة، لازم نبني كنيسة.
1: طيب وإيه اللي ممكن نعمله يا أبونا أغابيوس؟
0: نعمل كتير يا أستاذ ويليام، نجمع تبرعات من أبناء المسيح ونشتري حتة أرض ونبني عليها كنيسة. ورغم ضعفي يا أحبائي فأني أول المتبرعين، المبلغ ده مساهمة مني لشراء الأرض وبنى الكنيسة. اتفضل يا أستاذ ويليام، خد المبلغ ده وتولى أنت جمع التبرعات من أبناء المسيح، والرب يبارك ويدبر.
1: حاضر يا سيدنا.
0: وبنعمة ربنا قدمت عقد شراء الأرض قبل نهاية أسبوع الألام سنة 1960، قدمته لسيدنا البابا كهدية عيد ليه ولشعب مرسى مطروح.
2: ومش بس في مرسى مطروح يا ابونا أغابيوس، ده قدسك ساعت لبناء كنيسة العذراء هنا في حي جاردن سيتي بمساعدة القديس بسادة وأسعد بسادة والدكتور عزيز تام وغيرهم كتير من ولاد المسيح.
0: ربنا يا إسحاق يا ابني هو اللي بيعمل، احنا خدام ضعاف لكن الرب هو اللي بيقويني.
3: يا ابونا أغابيوس انت تعينت وكيل للدير المحرج بقرار باباوي، والرب يساعدني ويساعدك في اننا نرجع للدير هدوءه. الدير عاش فترة صعبة عصيبة في اضطراب وعدم استقرار.
0: ربنا يدبر. اسمع ابونا الجمز جزمان المحرجي، النعمة الالهية اختارت قدسك لرياسة الدير المحرج، وانا خادم للدير والقدسك. قدسك تأمرني وتحطني في اي موقع في الخدمة في الدير، ورب المجد يقدر قدسك ويقدرني للعناية بالدير، ونقوم بالنهضة العمرانية وأوقافه وبكل شيء يتصل بالدير.
4: نقتله.
0: مين؟ أبونا أغابيوس.
4: أيوة نقتله، من يوم ما جه وكيل لدير المحرج وهو ناوي على خراب بيوتنا، يهدد أرزاقنا وعيشتنا، استغنى عنا وعن كل الفلاحين اللي كانوا بيزرعوا أرض كروت، مع أن الأرض كانت بتجيب محصول وفير للدير.
0: أيوة يا دوس يا أخويا، بس لحق ربنا الفلاحين كانوا بينهبوا المحصول ويدوا الدير ملاليم ويستولهم مع الألوفات.
4: جرى إيه يا مشرقي؟ أنت رجعت في كلامك؟ ما أنت مأزي زينا.
0: أيوة بس ما توصلش إن إحنا نقتل أبونا الجمس أغابيوس وكيل الدير، ده ربنا ما يسيبناش.
4: لازم نقتله عشان ترجع الأرض لينا، نبرتع في خيرها وننتفع من رزقها. لازم نقتله.
0: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. إيه ده؟ بس الصليب، مين اللي ضرب عليه رصاصة من وسط الزرع وهرب؟ مين؟ أشكرك يا رب لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. هللويا.
2: سامحني يا أبونا غابيوس، أني أخطيت، حاولت أقتلك والرصاصة طاشت، المسيح نجاك، أني خاطي، سامحني يا أبونا.
5: وإحنا يا أبونا وكل الفلاحين الشغالين في الأرض تحت أمر الدير ورئيسه ورهبانه، وحنساعد قدسك في تحصيل إيجارات الأراضي الزراعية واللي حيتأخر في السداد.
0: هتعملوا فيه إيه؟ هتطخوه؟
2: لا يا أبونا الجمص،
0: إذا كنتوا عاوزين تطخوه خدوا بندقية ومعمرة.
2: قدسك شايل سلاح.
0: لا يا ابني، إحنا سلاحنا أكبر وأقوى من البنادق والرصاص، إحنا سلاحنا الإيمان برب المجد.
5: قدسك يا أبونا إديتنا درس في المحبة والتسامح.
4: حقيقي محدش قدر علينا إلا أبونا أغابيوس.
6: يا أبونا أغابيوس، من شهر سبتمبر 1963 وبعد نياحه الانبا توماس مطران النوبه وعقبره وام درمان، وانا بعرض عليك رسامتك اسقف مكانه، وانت يا ابونا بتعتذر، واخر مرة طلبت مني مهلة اسبوع والاسبوع خلص. قلت ايه يا ابونا غبيوس؟
0: لتكن اردت الله يا سيدنا البابا كرولوس. اللي انت عاوزه انا هعمله، وانا خاضع لامر جدستك، وانا عارف ان الروح القدس بيرشدك في كل عمل، فلتكن ارادة الله. أبنائي شعب إبراشية النوبة وأطبرة ومدرمان، تمت مشيئة الله، وخدت بركة لبس الإسكيم بيد جداسة البابا كرولوس السادس، بحضور الآباء الأجلاء وأصحاب النيافة، الأنبا أنطونيوس والأنبا لوكاس الكبير والأنبا أغابيوس والأنبا مكاريوس والأنبا يؤنس مطران الخرطوم، من شعب الإبراشية السادة حبيب مرقس أبو سمعان ودانيال خير ويوسف شنودة وجديس بسادة وكل وفد شعب الإبراشية. واني أشكر إلهي على محبتكم وسجدكم في اختياري أنا الخادم الضعيف، وبطلب من ربنا يقدرني على الوزنة اللي أعطاها لي لأتاجر بها وأربح. النهاردة السبت 28 سبتمبر 1963، يوم مبارك في الكنيسة بالنسبة لضعفي، وربنا يقدرني على خدمة شعب إبراشيتي، وأقول لهم أن ضعفي الأنبا استفانوس هيبقى خادم أمين لكل شعب الإبراشية، ولتكن إرادة الرب. الله معكم. يا ابونا الجمس بطرس سلامة، انت وكيل المطرانية ولازم تساعدني. انا ما اقبلش ابدا ان ابواب الكنيسة في كل الإبراشية تفضل مكفولة طول الاسبوع، واجرسها ما تدقش الا مع قداس يوم الحد بس. لازم الكنيسة تفتح ابوابها للقدسات كل يوم حد واربع وجمعة من كل اسبوع. اسمع يا ابونا بطرس، لازم نهتم بخلاص نفوسنا، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا.
6: حاضر يا سيدنا. نيافتك يا سيدنا لمست قلوب كل شعب الإبراشية بصلواتك وبصوت نيافتك الملائك اللي بيحلك بآلاف المصلين في جو روحاني عميق وبيلمس قلوبهم، وتعليمك وحكمتك والاجتماعات الروحية اللي بتعلم فيها أبنائك. عشان كده كل شعب الإبراشية بيحب نيافتك لرعايتك المستمرة وافتقادك لكل بيت في الإبراشية. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. الكل بيدعي لسيدنا الأنبا استفانوس بالعمر المديد.
0: يا ابونا بطرس، لازم نتمسك بتعاليم الآباء الرسل والقديسين، لازم ندافع ببسالة عن كل ما يتعلق بالعقيدة والإيمان، لازم نقف قدام أي هجوم من الطوائف التانية وخصوصا جماعات شهود يهود.
6: ما احنا يا سيدنا من أول حبريتك المباركة بنحارب أي طيار يقف قدام الإيمان المستقيم. ونيافتك لما عرفت بالأب الكاهن التابع لكنيستنا اللي أغواه الشيطان وانحرف في تعليمه، وكان بيهاجم القديسة العذراء مريم ويقلل من مكانتها، ما سكتش نيافتك. حاولت نيافتك أكتر من مرة تقومه، ولما نيافتك ما لقيتش فايدة منه أوقفته وأبعدته عن الخدمة.
0: أنا يا أبونا وبمشيئة الرب هعمل مجلة للمطرانية، مجلة دينية وروحية وثقافية واجتماعية، عشان تكون منبر كنسي نقدم من خلاله فكر الكنيسة الأرثوذكسية وعقيدتها المستقيمة، وحنسميها مجلة الينبوع الحي، عشان تكون ينبوع حي يرتوي منه كل متعطش للينبوع الحي الرب يسوع. وحيكون شعار المجلة: الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
1: يا سيدنا
7: ربنا يحفظ حياتك، الله دايما ما يتركنا وما يتخلى عنا، ببركة صلوات نيافتك.
0: سامعين يا ولادي، الأستاذ ميشيل ويسا أمير الصندوق وناظر كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ماري جرجس ببورت السودان عمال يركبني الذنوب بكلامه الحلو.
7: ده حقيقي يا سيدنا، إعادة بنا الكنيسة الجديدة شغال كويس وما في حاجة واقفة في طريقنا. ودينا يا سيدنا أنا وعم فلسطين مادة والأخ سامي بخوم واقفين في حوش الكنيسة الجديدة، وربنا دبر بصلوات نيافتك وصول 25 طن من حديد التسليح، واللوري وصل هناك اهو وهينزلوا الحديد.
0: مين يمشي اللي واقف مع غفير الكنيسة الحبشي جنب اللوري ده؟
7: ده عامل يا سيدنا من طرف المجاول، هيساعد في فتح جنبات اللوري مع الغفير علشان ينزلوا مع باقي العمال ال 25 طن حديد.
5: حوش يا مريمينة، حوش يا مريمينة.
7: خير يا سيدنا؟ نيافتك بتبص على اللوري ليه؟ ما هو واقف هناك اهو.
5: حوش يا مريمينة.
7: خير يا سيدنا؟ فيه ايه؟ ايه دي؟ ساتر يا ساتر يا رب، جنبات اللوري اتكسرت من طبل الحديد والحديد بيوجع من اللوري على غفير الكنيسة والعامل اللي واقف معاه.
0: يا ام النور ارحمينا ونجيهم، دي ساعتك ومعونتك، اعمل معروف.
5: انا مش عاوز حد يموت وقت المباني في الكنيسة بتاعتي.
7: يا ساتر يا ساتر، استر يا رب، الحديد كله وجع على الغفير والعامل وغطاهم بالكامل. استر استر يا رب.
0: اهدوا يا ولادي، اهدوا اهدوا، تعالوا وهاتوا كل الرجال الشغالين في الكنيسة، تعالوا ورايا تعالوا.
8: هنعمل ايه؟ نتصرف كيف بمكيد يا بوي؟ ايوه نحمل 25 طن وجع الدهون. هم يا ولدي، هم يا ولدي، يلا يلا
0: اعملوا هم يا رجالة، ربنا يبارككم، جربتوا ترفعوا كل الحديد، خلاص اهو خلاص عشان نلحق الغفير والعامل. حرام
7: يا سيدنا، يا سيدنا حللنا، دول زمانهم ماتوا، الرجالة بقالهم اكتر من ساعة بيرفع الحديد من فوقهم، يعني زمانهم ضاعوا.
0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ارفعوا انتوا بس باقي الحديد من فوقهم بسرعه وخليهم يطلعوا من تحتيه وربنا يرتب.
7: اهم اهم، خلاص يا سيدنا رفع الحديد، اتفضل يا سيدنا نبص عليه. اهدي اهدي، اسم الصليب اسم الصليب. اشكرك يا رب،
0: اشكرك
7: اشكرك يا رب،
0: اشكرك يا رب.
7: معقوله؟
0: اشكرك يا سيدنا العذراء.
7: شايف يا سيدنا؟
0: اشكرك يا سيدنا العذراء.
7: الغفير والعامل موجودين في حفره كبيره.
0: يسوع المسيح
7: قطع حديد التسليح اللي وجع من اللوري والاثنين زي ما هم، ما جررهمش اي حاجه
0: الحمد لله،
7: ولا حتى جرحى وخدش واحد.
0: سيبش ولادك ابدا يا يسوع، ربنا ما يسيبش ولاده ابدا يا اولاد. تعالوا يا اولادي تعالوا نشكر الهنا الصالح وستنا العذراء على سلامتكم.
9: بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. وقبل اديك يا سيدنا واشكر المسيح على انه نجانا من الموت، ستنا العذراء ومعاه واحد راكب جبل.
0: راكب الجبل ده الشهيد القديس مريمين العجيب.
9: اول ما وقع فوقنا الحديد جم الاثنين وقالوا لنا ما تخافوا، اطمنوا هتطلعوا بالسلامه، وسيدنا المطران واقف منتظركم.
0: اشكرك يا رب على كل حال ولاجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه. اشكرك يا رب، اشكر سيدنا العظيم.

0: جيت يا رمسيس يا ابني.
1: ايوه يا ابونا انطونس. خير
0: سيدنا الانبس استفانوس عاوزك.
1: خير في ايه؟
0: ما عرفش، سيدنا قال لي ابعت هات رمسيس صبري تلميذي خليه يجيني.
1: وجاب الايادي نيافتك يا سيدنا.
2: للاد يا رمسيس تبايعت مع خليل في المطرانية.
1: الاستاذ خليل ابن اخو نيافتك.
2: ايوه، وبقول لك للمرة التانية يا رمسيس لازم تبيت مع خليل هنا في المطرانية الليلة دي. اسمع الكلام وابن الطاعة تحل عليه البركة.
1: يا ساتر، اخش بقى اغير هدومي وانام. يا ده انا ما صليتش، معلش ربنا يسامحني. راجع مهدود وتعبان طول النهار شغل وخدمة. أخش بقى أنام. يا إلهي، ده أنا نسيت سيدنا الأنبا استفانوس كان عاوزنا بيت الليلة دي مع خليل ابن أخو نيافته. كان بيلح عليا ويكرر

0: اكتر من مره، عمره ما لحق عليا بطلب زي المره دي. اقوم اروح المطرانيه زي ما طلب سيدنا، بس انا تعبان. اخش انام هنا في بيتي، وبكره انفذ كلام سيدني وانام مع خليل في المطرانيه، وربنا بقى يسامحني. يعني هو هيحصل ايه؟
1: بتقول هيحصل ايه؟ ما هو حاصل. حرامي دخل امبارح بالليل المطرانيه وسرق حاجات كتيره. ده سيدنا زعلان منك قوي يا رمسيس، لانه طلب منك ولاحف طلبه انك تبات مع خليل في المطرانيه. اجدي برضو يا رمسيس، المطرانيه انسرقت، ربنا يسامحك.
2: يا ادوارد، الولد هيموت مننا، ده عمره سنتين وما يستحملش الجسم الصغير الحراره دي، دي حرارته 40 درجه، الولد هيموت. عمان اقول هيروح مننا.
3: واعمل ايه يا ام عمانويل؟ النهارده الجمعه والدكتور اللي بيعالجه قافل النهارده، اديله الدواء اللي كاتبه الدكتور قبل كده.
2: بديله الدواء في المواعيد، وبعمله كمادات ميه ساقعه، وبغطسه في الميه البارده، وما فيش فايده، درجه حرارته مش عاوزه تنزل.
3: طب واعمل ايه هاني؟
2: ابويا شار عليا اننا نروح للانبا ستفانوس، بيقولوا عليه راجل مبارك وبيعمل معجزات.
3: طيب نروح له طوال.
4: جبتوا ميه صلي عليه؟
3: لا يا سيدنا، ما جاش على بالنا نجيب ميه معانا. تحب نيافتك انزل اجيب ميه من تحت من المطرانيه؟
4: لا بلاش، انت تروح البيت دلوقتي، والساعه 4 العصر النهارده ابقوا هات الواد ومعاه جركن ميه صلي عليه.
3: الساعه بقت 4 العصر، يلا نروح لسيدنا بجركن الميه. هات الواد ويلا بينا.
2: حاضر يا ادوار، حاضر.
3: اسمعي، لما نخرج من عند سيدنا ناخد عمان ويل ابننا ونروح لأي دكتور أطفال فاتح، مش مهم الدكتور اللي بيعالجه.
4: ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، والمجد لله دائما أبديا أمين. أنت الآن يا إلهي قادر أن تجعل هذا الماء شفاء للطفل الحبيب عمانوئيل، ليتمجد ويرتفع اسمك القدوس. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خذ اسقوا الواد من المية المصلية دي، وإن حبيتم تحموه منها ما فيش مانع.
3: نشكر نيافتك ونقبل أيديك يا سيدنا. سلام.
4: سلام ونعم يا أولاد. اسمع يا إدوار.
3: نعم يا سيدنا.
4: من هنا على البيت على طول، بلاش دكاترة أو عيادات زي ما كنت بتفكر.
2: باسم الصليب، ونيافتك عرفت ازاي؟
3: المجد لاسم الله.
2: يا ادوار يا ادوار، عمان اقول صحي، الحرارة نزلت وبقت طبيعية. الحمد لله، اشكرك يا رب. صحيح، سيد الانبا ستفانوس راجل قديس.
5: انجازات نيافتك عظيمة يا سيدنا في كل ابرشية، ربنا يحفظ حياتك. نيافتك ما بتعرفش المستحيل، دايما بتشرب بنفسك على تعليم أبنائك من الشباب وغيرهم، كافة الألحان والتسبحة اللي كنت بتصليها باستمرار في اجتماعات خاصة، وجهدك وتعبك من أول حبريتك والحد النهاردة في البنى والتشييد، وتغلبت على المشاكل والمعوجات المادية. ما غلبتش نيافتك يا سيدنا، شيدت كنائس كتيرة ودشنتها، وكتير حاولوا يشككوا في إمكانيات التشييد والإنجاز والتعمير.
4: ربنا يهديهم يا ابني، سيبهم هم هيعرفوا قيمة ده كله في المستقبل. بركة الرب هي التي تغني ولا يزيد معها تعبا.
6: في عهد صاحب النيافة المتنيح الحبر الجليل الأنبا ستفانوس، مطران إبرشية النوبة وعبرة وأم درمان، شهدت الكنيسة العديد من الإنجازات الإنشائية التي قام بها نيافته، حيث عمر نيافته الكنيسة التي تعمد فيها، كنيسة ماري جرجس في جهينة، وفي إبرشية السودان شيدت كنيسة العذراء وماري جرجس ببورت سودان التي دشنها قداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث حفظ الله حياته سنة 1978، كما ضمن نيافته أيضا كنيسة ماري مرقس اليونانية ببورسودان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودشن مذبح القديسة دميانة بكنيسة ماري جرجس بالضامر، ومذبح القديس أبو سيفين بكنيسة ماري جرجس بشندي، وأنشأ وكرس مذبح البابا كيرلس السادس بكنيسة العذراء بعدبرة، كما ضمن نيافته كنيسة الأنبا أنطونيوس اليونانية بعدبرة إلى كنيستنا القبطية، وأنشأ مذبحا آخر فيها ودشنه على اسم ماري مينا. وبنيت في عهده كنيسة العذراء وماري جرجس وماري مينا في مدينة حلفة الجديدة، عوضا عن كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة وادي حلفة التي غمرتها مياه السد العالي. وفي أم درمان رمم نيافته وأعاد بناء كنيسة العذراء مريم. ونكمل الحكاية ونسمع.
7: ألو؟ أيوه، أنا شايب وردة جبراه.
8: إزيك يا شايب؟
7: سيدنا الأب استفانوس أقبله الأيادي.
8: وإزاي المدام؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يبارك حياتكم.
7: بصلواتك يا سيد.
8: المدام حامل يا شايب؟
7: لا لسه يا سيدنا، ربنا ما أرادش.
8: لا ربنا أراد، المدام حامل يا شايب.
7: صدقني يا سيدنا، لسه ربنا ما أرادش.
8: بقول لك ربنا أراد
7: يا سيدنا. ده لسه كشف عند الدكتور وقال ما فيش حمل، لكن بصلواتك تكون حامل بإذن الله.
9: يا سيدنا أقبل أيديكم، أشكر ربنا يا سيدنا. نيافتك من شهر بالضبط قلت لي في التليفون إن المدام حامل، وأنا قلت لنيافتك لسه ربنا ما أرادش. امبارح خدتها وروحنا للدكتور وقال لنا ان المدام حامل بقالها شهر. وقبل اياديكم يا سيدنا، احنا كنا فقدنا الامل في الخلفة، ربنا يخليك يا سيدنا. وانا جيت عشان اشكر نيافتك. انا يا سيدنا اليومين دول حاسس ان نيافتك تعبان. الف سلامة ليك.
8: ربنا يخليك ويحفظك يا شايب. ألام الرطوبة اشتدت علي، وزي ما انت شايف ما بقدرش اتحرك لوحدي، لازم حد يساعدني. المسيح يقدرني ويقويني.
10: نحن ايضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر

0: كلها تعب وأمراض وأنين، وأني بشكر الله على اللي سمح لي بيه. آلام المرض زادت علي، أتعاب الرطوبة اللي بحس بيها في ركبتي زادت، ومفيش علاج نجح معاها، وعلاجها اتسبب في أعراض تانية كتيرة. الدبانة الرملية اللي لسعتني هنا في عطبرة، والشرخ اللي حصل لي في دراعي لما وجعت عليه. على العموم كل ده بركة من ربنا نشكر عليها.
1: ده انت كمان بجانبك ده قل أكلك وزهد الطعام، بنسيب لنيافتك الأكل ونرجع نلاقيه زي ما هو، أو تسيبه لحد لما يخسر وما يتاكلش. ربنا يديك الصحة والعافية يا سيدنا، أجيب لنيافتك الدواء يا سيدنا.
0: يسوع المسيح رب المجد،

القدوس. آلام الظهر زادت علي، وإني دلوقتي لازم أصلي. مين عيناوي إني الأشبية؟ أني راقد لوحدي على سريري في المستشفى.

0: اشفي والوقت اتأخر. يا ربي ما حدش معاي، لكن انت يا إلهي دايما معاي. يا أم النور، يا قديسة، يا طهرة، يا صاحبة المكانة العظيمة، أنا دايما يا أم النور بشهد ببركاتك الكبيرة، ودلوقتي بطلبك يا أم النور يا بتول، ما أقدرش أتأخر عن صلاتي، وما أقدرش أوصل للترابيزة اللي عليها الأجبية، اتصرف يا أم النور.
1: سلام ليك السلام يا أنبا استفانوس، يا حبيب المسيح.
0: ستنا البتول الحضرة مايا، سلام سلام سلام يا ستنا.
1: اتفضل يا أنبا استفانوس، نادي الأشبية، وخليك راقد في سريرك وارفع صلاتك. سلام
0: سلام سلام يا ستنا يا حضرة مريم، فليتمجد اسم الله القدوس.
2: السلام لك يا والدة الإله، يا فخر جنسنا، يا أم النور. كانت أم النور السيدة العذراء مريم تحب قديسنا الأنبا استفانوس حبا كثيرا، فكان المتنيح الحبر الجليل الأنبا استفانوس يتشفع دائما بوالدة الإله أمام الرب يسوع لكي يساعده ويقويه في كل إنجازاته الروحية والعمرانية. وكثيرا ما تمت معجزات عظيمة في عهد صاحب النيافة ببركة صلوات والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم. ويذكر جناب الأب الورع القمص جورجيوس أن في عهد نيافته باركت والدة الإله السيدة العذراء مريم، باركت الكنيسة بظهور مبارك شهده جناب الأب الورع القمص جورجيوس راعي الكنيسة، ومعه البعض من أبناء الكنيسة، حيث شاهدوا ظهور السيدة العذراء مريم في هذه الكنيسة المباركة في أيام حبرية هذا القديس العظيم المتنيح نيافة الأنبا استفانوس. ونكمل يا أحباء الحكاية ونسمع.
3: يا سيدنا، نيافتك من بعد رجوعك من رحلة العلاج في لندن يوم 16 إبريل سنة 1992، وصحتك هتبدي تتحسن بإذن رب المجد. الحمد لله يا سيدنا، العملية اللي عملتها نيافتك في ظهرك نجحت.
0: الله يباركك يا أبونا مخيل، الحمد لله، نشكر ربنا. هي جربت يا ابني، جربت خلاص. ولدي يا مين عزيز، مين يا ابن صحى؟
4: خير يا سيدنا، نيافتك عاوز حاجة؟
0: احنا في شهر ايه يا مينة؟
4: شهر يونيو 1992.
0: معلش يا مينة، سامحني يا ولدي، انا تعبتك كتير وبصحيك في نص الليل.
4: يا سيدنا اقبل اياديك، ده انا ابن اخوك وخادمك ومستعد اعمل اي حاجة انت عاوزها.
0: اسمع يا مينة، انا طالب تأجيل، لو تم يبقى كويس، وإذا حصل وما تمش وتوفيت هنا في مصر يبقى لازم يتم دفني في كنيسة مريمين بأم درمان. سامع يا مينة؟
4: يا سيدنا ليك العمر الطويل.
0: انت كمان لازم تيجي السودان عشان تحضر عيد مريمين في شهر نوفمبر الجاي وتشوف المنامة اللي فيها تحت.
4: ربنا يدبر يا سيدنا.
0: لازم يا ولدي تيجي ضروري، ضروري جدا.
4: حاضر إن شاء الله يا سيدنا.
0: إزايك يا فيكتور يا ولدي؟
5: الحمد لله، وإنت كيف صحتك يا سيدنا؟
0: نشكر الله على كل حال يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. اسمع يا ابني، أنت شماس بالكنيسة، اسمع اللي هقول لك عليه.
5: حاضر يا سيدنا، أنا خادمك وبحب نيافتك والكل بيحسن.

0: كنيسة ماري جرجس لكنيسة ماري مينا. انت يا سيدنا في كنيسة ماري جرجس وسط ولادك، ودايما يسألوا عليك ونيافتك تطمن عليهم.
1: أصله في كنيسة ماري مينا في هدوء، وهناك أحسن يا ولدي، واني هناك هرتاح، هرتاح مع ماري مينا.
2: يا سيدنا نيافتك لازم ترتاح شوية.
1: ارتاح؟ انت اللي بتقول كده يا ابو نرسان طوبيا، ده انت اخر كاهن رسمته.
2: صحيح انا احدث كاهن يا سيدنا، ربنا يدي نيافتك العمر وترسم لنا عشرات الكهنة. الحقيقة رغم انك كنت في غاية التعب، لكنك صممت بكل اصرار انك ترسمني الشهر ده، اكتوبر 1992، بدون اي تعطيل، لحرصك الشديد على عدم تعطيل الخدمة في كنيسة عطبرة بعد سفر ابونا حنة.
1: اسمع يا ابونا ارسان، انت عاوزنا ارتاح؟ المثل العام اللي بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ده مثل صحيح لكنه في العالميات، في العالم، لكن في الحياة الروحية العكس هو الصحيح، في العجلة السلامة وفي التأني الندامة.
0: الحمد لله على سلامتك يا سيدنا.
1: الله يسلمك يا مكين فوزي.
0: يا سيدنا انت دلوك احسن، وان شاء الله ان شاء الله ترجع زي الاول واحسن، وكمان تصوم صوم الميلاد وتصلي القداسات كالمعتاد.
1: لا، السنة دي انا مش حصوم معاكم.
3: ليه يا سيدنا؟ هترجع لندن تاني؟
1: رحلة السفر جربت يا ابونا مخيل، صدقوني جربت.
3: يا سيدنا الله يحفظ حياتك، مادام نويت لازم نيافتك تعجل بالسفر للندن للعلاج، والمرة يا سيدنا تعمل عملية البروستاتا اللي انت تعبان منها.
1: يا ابونا مخيل ميشيل اطمن، انا حسافر صحيح، اول الصوم حسافر ان شاء الله.
3: يا سيدنا صحتك بنعمة المسيح اتحسنت وبقيت زي الفل، وبمجرد نيافتك ما تعمل العملية وتشيل الورم هترتاح وتبقى كويس خالص. ده نيافتك صليت قداس النهاردة بكنيسة مريمين العجيبي أم درمان، وانت بكامل صحتك. ربنا يحفظ حياتك يا سيدي.
1: نشكر ربنا يا ولدي. هي النهاردة الجمعة كان في الشهر يا ولاد؟
0: 20 نوفمبر 1992 يا سيدنا.
1: يوم الاثنين اللي جاي ليلة عيد شفيعي مريمين، واني هعمل العملية في المستشفى القبطي بتاعتني اللي المطرانية عملتها بأم درمان.
3: طب يا سيدنا مدام فيه ضرورة ونيافتك مصر تعملها هنا، اعمل العملية في مستشفى كبير أحسن.
1: معقول أسيب بيتي وولادي وروح مستشفى تاني؟ لازم أكون بين ولادي.
0: بس يا سيدنا العملية دي لازم يحضروا نيافتك ليها قبل العملية بأسبوع على الأقل.
1: لكن يا ولادي مريمينة مستنيني، والعذراء حتكون قاعدة معاي كلها يومين بس واطلع.
0: بس يا سيدنا
1: ما تقولش حاجة يا مكين، أنا هرتاح كده يا أولاد. أنتم لاحظتم يا أولاد إنجيل قداس النهاردة كان فصل الوداع الأخير لرب المجد يسوع المسيح اللي قاله للتلاميذ، واللي أعلن فيه رب المجد لتلاميذه الأطهار، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. رب المجد، إلهي إلهي
4: ومخلصي
1: يسوع المسيح،
4: بين يديك الطاهرتين
1: استودع روحي

إلى فردوس النعيم الأبدي بعد أن تمت له العملية الجراحية يوم الاثنين، وقد انتقل سيدنا بعدها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1992 15 هاتور يوم عيد استشهاد ماري مينا شفيعه وحبيبه، فكان كأنه ينتظره لكي يعيد معه. لم ينتظر في المستشفى غير يومين، وبعدها رحل بسلام. رحل في تمام الساعة 12:45 ظهرا، وكأن سيدنا يعلم أن يوم انتقاله للسماء، وبالتحديد يوم عيد شفيعه وحبيبه ماري مينا العجيبي، وكأنه يردد مع معلمنا بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الرب قادر أن يحفظ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الغنية بشهدائها وقدسيها، ويديم علينا ولنا أبينا الطوبوي المكرم راعي الرعاة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا سرابامون أسقف عدبرة وأم درمان وشمال السودان، ولربنا المجد والإكرام والعزة والسجود.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن من أول الآية 9. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون إنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم له مدراهم قائلا

أعطياني أنا أيضا هذا السلطان، حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا وأطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال: اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي، لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم إنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة كنا مشتتين تركين أورشليم بسبب الضيق اللي حصل على الكنيسة في مقتل استفانوس، وسافرنا مع فيلبس المبشر إلى مدينة السامرة، وسمعنا كرازة فيلبس بالمسيح، وشفنا الآيات اللي صنعها فيلبس، واتعجبنا إنه من أكثر الآيات اللي كان عملها فيلبس في السامرة أو من أول الآيات هي إخراج الأرواح الإيه؟ الشرير. يعني معنى كده أن مدينة السامرة كان فيها ناس كتيرة بتسكنهم إيه؟ أرواح شرير. طب السؤال إيه الحكمة في كده؟ النهاردة هنعرف السبب أنه كانت مدينة السامرة دي ليه فيها نفوس كتيرة الروح القدس الشيطان متملك منه. يقول الجزء بتاع النهاردة: وكان قبل في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم. أعتقد كده بقى بان ليه أهل السامرة كان فيهم ناس كتيرة الشيطان ميه متسلط عليهم، كان عندهم واحد إيه؟ واحد ساحر، بس مش أي ساحر. سيمون الساحر دوت مشهور جدا في التاريخ. القديس إيرينيوس كتب عنه وقال إن هو كان شخص خطير جدا، ادعى إن هو إله وادعى معرفة الغيب، وكان بيعمل قوات وآيات عجائب كثيرة بقوة الشيطان. ومن كلام القديس إيرينيوس عن سيمون الساحر إن هو يعتبر من مؤسسي مذهب اسمه الغنوصية. مذهب الغنوصية ده ذكره معلمنا بولس الرسول كتير في الرسائل بتاعته. كلمة غنوصي كلمة يوناني معناها صاحب المعرفة، فمذهب الغنوصيين اللي هم أصحاب المعرفة. المذهب دوت طبعا ما نقدرش نقول إن سيمون هو اللي حط الأساس بتاعه، لأنه الغنوصية دي خدت من اليهودية وخدت من المسيحية وخدت من فلسفة اليونان، هي مزيج من الأفكار دي كلها. لكن سيمون كان له ضلع في تأسيس المذهب دوت. مذهب الغنوصي باختصار شديد يقول إن في إله، الإله دوت خير والمادة شر، ولأنه الإله خير فلا يمكن يتعامل مع المادة الشر. طيب إزاي الله الخير دوت يتعامل مع الشر؟ قال حصل انبثاقات يسموها أيونات من الإله ده، يعني الإله ده انبثق منه إله تاني، الإله التاني انبثق منه إله تالت، إله رابع، إله خامس، لغاية ما وصلنا ليسوع. واحد من انبثاقات كثيرة اللي من خلاله الله تعامل مع المادة. طبعا فكر خاطئ يعني، لكن ده الفكر الغنوصي لما اكتمل في القرن الثاني والقرن الثالث، كان ده المبدأ الأساسي بتاعه. بيعتبروا فيه إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هو الله، إله الشر ده اللي هو عمل المادة، فلا يمكن إله الخير يتعامل مع المادة الشر. فحصلت الايه الانبثاقات ديت أو الأيونات، لغاية ما وصلنا لصورة مصغرة لإله يقدر يتعامل مع المادة، والإله ده هو مين؟ يسوع المسيح. طبعا أفكار خاطئة، لكن من ضمن اللي كان ليهم دور في تأسيس المبدأ الغنوصي دوت كان مين؟ سيمون الساحر أو سمعان، سيمون اللي هو سمعان يعني. والراجل دوت كان له شهرة كبيرة جدا، لدرجة إن كان له أتباع في السامرة وأتباع في أنطاكيا وأتباع في روما. ومن شدة شهرته وعظمة مكانته في الوقت دوت، عملوا له تمثال في روما وقالوا تذكار سيمون الإله القدوس.
يعني اعتبروا ان سيمون دوت من ضمن الايه

من ضمن الآلهة وعملوا له تمثال. دي تخلينا نقف شوية كده بسيطة عند أعمال السحر. الكتاب المقدس يا أحبائي لا ينكر أن هناك أعمال سحر، بس عايزين نفرق ما بين حاجتين، ما بين حاجة اسمها السحر وحاجة اسمها الدجل. الدجل دول اللي هم المشعوذين اللي يضحكوا على الناس، عندهم شيء من الفهلوة، شيء من النباهة، أو بطريقة أو بأخرى يعرفوا شوية أخبار ويضحكوا على الناس عشان ياخدوا منهم فلوس وحاجات زي كده. فاحنا دوت ما دو مجرد ناس يعني حرامية، بس بشكل يعني شكل مختلف شوية. لكن ده ما يمنعش انه في فئة والكتاب المقدس اعترف بيها فعلا، هم السحرة. السحرة دول ناس شغلتهم يتعاملوا مع الشيطان مباشرة، وفعلا الشيطان ممكن يمدهم بقوة او بمعرفة ويعملوا اعمال عجيبة، واعمال فعلا مش بيضحكوا على الناس، اعمال فعلية. يعني شخص يعني اسمع عنه كان من النوع دوت، كان مثلا وهو قاعد كده على السرير يقول طفي النور، يروح الشيطان اللي هو تابعه يروح مطفي له النور. يعني مش بقى بالناس بيتهيأله انه بيطفي النور، بيطفي النور فعلا. فده فعلا شغل ايه؟ شغل سحر. ممكن يعمل حاجات تبهر الناس بقوة مين؟ بقوة الشيطان. الشيطان عنده ايه ولا ما عندهش ايه؟ عنده ايه، لان الشيطان ده اصلا كان ايه؟ كان ملاك. فلما سقط، سقط من النعمة، لكن ظلت القوة بتاعته. يعني شوفوا ميخائيل قوته ايه؟ كبيرة قوي. بس ميخائيل من مثل الله، ده خادم من خدام ربنا، رئيس جند الرب، رئيس ملايكة، فدوت في حال النعمة. الشيطان كان حاجة كده وبالقوة الكبيرة ديت، لكن سقط من النعمة، لكن ظلت قوته ايه؟ قوته معاه. فبيستخدم القوة دي للايه؟ للشر. فإذا في حاجة اسمها سحر، في حاجة اسمها سحر، وممكن السحر يعملوا أعمال عجيبة، ممكن يعملوا أعمال عجيبة. عشان كده هنسمع عن أو سمعنا يعني عن ضد المسيح لما يجي، قال عنه معلمنا بولس الرسول إن هو يعمل قوات وآيات وعجائب إيه؟ كاذبة. يعني هيعمل آيات وعجائب بس كلها بالخديعة وبالغش، بقوة مين؟ بقوة الشيطان. فبقول الكتاب المقدس لا ينكر وجود سحر. وشفنا مثلا أيام موسى، لما كان موسى هنا في مصر، شفنا سحرة المصريين عملوا آيات وعجائب، والكتاب المقدس كتب كده. يعني موسى مسك العصاية بتاعته وراح رميها في الأرض، تحولت لإيه؟ لحية تعبان. كل السحرة بتوع مصر اللي واقفين قدام موسى، كل واحد رمى عصايته، العصاية تحولت لتعبان، تحولت تعبان فعلا. دي بقوة مين؟ قوة السحر. لكن عصاية موسى راحت إيه؟ بلعته. لكن ده ما يمنعش إن هم عملوا إيه؟ عملوا سحر فعلا، حولوا العصاية بتاعتهم لتعبان. برضو موسى لما مسك المية وراح رميها وتحولت لدم، برضو السحرة المصريين، ده كتاب المقدس ذكر كده، خدوا المية وراح رميينها راح تحولت لإيه؟ لدم. يعني هو فعلا الشيطان بيديهم قوة ان يعملوا آيات وإيه؟ وعجائب. إيه موسى لما ضرب مصر بالضفادع، هم عملوا نفس العمل. وإن كان بعد كده بقى البعوض مثلا قالوا لا ده ما نقدرش احنا بعد كده، ده اصبع الله. لكن ده لا يمنع ان السحرة دول قدروا يعملوا نفس الاعمال اللي عملها مين؟ اللي عملها موسى. يبقى اذا في سحرة وبيعملوا حاجات وعجائب، بيعملوا بقوة ايه؟ بقوة الشيطان. طيب السؤال بقى، ايه موقف الانجيل من الحكاية ديت؟ اولا يا احبائي، في سفر الرؤيا معلمنا القديس يوحنا ذكر لسته طويله اللي هم خارج الملكوت، من ضمنهم السحره، وحط جنبيهم عبده الايه؟ الاوثان، لانه السحر ده عباده للشيطان، والساحر ده بيسلم نفسه لايد الشيطان. وشفنا في تاريخ الكنيسه قصص كتيره جدا، ازاي مثلا ايام القديس باسيليوس الشاب اللي باع نفسه للشيطان، والشيطان جاب له سك ومضى عليه بالدم بتاعه علشان كان بيحب بنت في الكنيسه وعايز يتجوزها، الشيطان قال له هجيبها لك بس تسلمني نفسك، تبيع لنفسك. فده باع نفسه للشيطان، وفعلا اتمضى سك بدم الراجل، دي حقيقه مش خرافه. ايضا سمعنا في تاريخ الكنيسه عن مين مشهور قوي ساحر كده، بس ساحر قديس، كان اول يسحر الناس بسحره، بعد كده بقى يسحر الناس بايه؟ بمحبه المسيح. كبريانوس ده كان ساحر، ده كان ساحر ممتاز، درجة انه من تعامله مع الشيطان قال الشيطان انت تتصرف في الموضوع ده، فرح جاي له الشيطان بشكل مين؟ يوستين. يعني من كتر تعامله مع الشيطان راح الشيطان ظهر له بشكل مين؟ بشكل يوستين. يبقى اذا الكتاب المقدس لا ينكر وجود السحرة، مش ما بكلمش بقى على الدجل والكذب والشعوذة، واخدين بالنا ازاي؟ لا سحر فعلا.

تروحي لحد من بتوع الصحراء بس وقت تروحي يعني دي حاجة تودي النار والنار النار يعني هملون نار من خوف العالو صغيرة. لا وفعلا دي بحيرة متقدة بالنار والكبريت والكتاب المكذب ملوكه في سفر الرؤيا قال انه من ضمن اللي حيلقوا خارج الملكوت نمرة واحد مين الصحراء وعبدة الأوثان. مش نمرة واحد يعني أنا بس من ضمنهم يعني الصحراء وعبدة الأوثان. فحد مثلا اللي بيتعاملوا مع الشياطين الصحراء دول واحد يدخل له يقول له أهلا إزايك يا فلان اسم الصليب ده يعني ده سر رباتع اسم الصليب وسر رباتع يعني بس يعني إيه الله عرف اسمي منين شغل اشتغل يا غلبا الشيطان يعرف اسم واحد الله أنت لسه متعارك في البيت قبل ما تيجي مال مراتك مزعلك ليه النهاردة قبل ما تنزل ده مش أنا يعني مش مزعلاني الست زي الفل يعني لكن يعني إيه الله عرف منين الحاجات ديت شغل ايه؟ الشيطان شايف ده كان فين وجاي منين؟ واخدين بقى ازاي؟ ففعلا ده شغل ايه؟ شغل سحر. طيب ربنا ادى وصيه في الكتاب المقدس في سفر الخروج قال له لا تدع ساحره تعيش. يعني اي ارض تدخلها يا موسى تلم الصحراء اللي فيهم وت ايه؟ وتموته. ده دليل ربنا بيمقت الايه؟ السحر والصحر. ايضا في سفر لوين لصحاح 20 قال النفس التي تلتفت الى الجان والتوابع اللي تروح تلتجئ للجماعه بتوع السحر دول اجعل وجهي ربنا اللي بيقول ضد تلك النفس واقطعها من شعبها. يعني الموضوع بقى عند ربنا ما فيش فيه ايه ما فيش فيه هزار. ربنا ما يطقش حاجه اسمها سحر. يا ابونا ده احنا هنفك ده احنا هنعمل سحر ابيض ده احنا بس رايحين علشان يشوف لنا البتاع حاطينه تحت المخده ولا تحت اللحاف والكلام بقى اللي ايه لا, لا لا لا لا اي واحد يدخل في السكه ديت ربنا بيقول اجعل وجهي ضد ايه تلك النفس واقطعها من الكنيسه. ما يطيقش ربنا كده. وعشان كده قوانين الكنيسه تمنع ممنوع تماما اي انسان بيتعامل بالسحر باي شكل من الاشكال لو هو ساحر او لو انا بروح له ومديني ايه بتاع كده زرقاء ولا خضراء ولا حته قماشه شو جواها شويه رده بتضحكوا على الناس صدقوني ايه ومشخبط فيها شويه شخبطه. مره شفت انا ورقه من الورق ده شخبطه كده زي عيل صغير بيدول ورقه وقعد ايه شخبط شخبط عارفوني ما تقولش كده لحسن دول سرهم باتع. احنا اخواتي محروسين بقوه مين احنا لا ننكر الشيطان ووحشته وكرهيته الشديدة للكنيسة وللمسيحيين لكن احنا في قوة إلهية حرصانة أنتم الذين محروسين بقوة مين؟ بقوة ربنا. فأي إنسان يلتجئ التجاءات زي دوت إيه؟ ربنا بيقول أجعل وجهي ضد إيه؟ تلك النفس. وشفنا في الكتاب المقدس إنسان التجأ للسحر وشفنا إزاي الله يعني محبش أقول الكلمة دي بس يعني انتقم منه انتقام شديد. هو مين؟ منسى الملك مذكور في سفر أخبار أيام التاني. الرجل اللي اتجأ للسحر كانت النتيجة أن ربنا زله خلى ملك بابل جه وربط سلاسل في رقبته وخزامة في أنفه وجره على الأرض زي ما بيجروا لإيه الحيوانات منين من أورشليم لفين لبابل تصور بقى يعني ربطه من رقبته بسلسلة زي الكلب كده وبقى هو راكب على الحصان بتاعه وبيجر ده إيه ماشي على إيده ورجليه زي الحيوان ده ملك. كل ده كان عقاب ربنا لمنسى لأنه التجأ للإيه؟ للسحر. فدي حاجة تغضب ربنا. طلبنا إحنا لا سحر ولا دواء هي بس يكش بس هي إيه فنجان قهوة الست بتبصلي فيه ولا كوتشينة بتفتحالي ولا ودع بتوشوشهولي كل ده شغل إيه؟ شغل شاتولة أبونا إحنا مش بتوع الحاجات دي هي بس هو ما فيش غير إيه؟ بختك اليوم تاني صفحة في الأخبار الصفحة اللي قبل الأخيرة في الأهرام برضو إيه؟ كل ده شغل شياطين وربنا ما يطيقهوش. دي خطية دي خطية مفيش فيها هزار مفيش هزار في الحاجات دي خطية وحاجة زعل ربنا جدا. طيب نشوف عم سيمون بقى القوة بتاعته وصلت لفين. وكان الجميع يتبعونه طبعا بقى شايفين الرجل ده بيعمل ايه معجزات وبيطفي نور وبيولع نور ومش عارف ايه فايه كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير طبعا يعني اذا كانوا الكبار العاقلين مش وراه فالعيال الصغيرة ايه تضحك عليه تنبهر بالشغل اللي بيعمله دوت قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. التاريخ يحكي عن سيمون الساحر دوت قصة عجيبة خالص انه في مرة قال للناس ان انا هروح عند جبل جرزيم
تعرفين في يوحنا 4 السيد المسيح اتقابل مع المرأة السامرية، وكانوا قاعدين عند بير اسمه بئر ايه صخار، وهم قاعدين عند البير الست بتسأل السيد المسيح بتقول له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، لأنه ما فعلا بئر صخار دوت في أسفل جبل جرزيم، وعلى جبل جرزيم دول أهل السامرة، كنت قلت لكم مرة قبل كده، بنوا هيكل عشان ما يروحوش يسجدوا في هيكل أورشليم، فبنوا نفسهم هيكل على جبل جرزيم، وبعد كده الهيكل ده تهد. فجاء عم سيمون الساحر لما الناس قال لهم أنا هروح عند جبل جرزيم وبقوتي السحرية هقدر أطلع الآنية اللي كانت بتستخدم في هذا الهيكل، وهي دي نفس الآنية اللي كان موسى بيستخدمها. طبعا الناس كلها مشيت ايه؟ مشيت ورا. مين سمع؟ بيلاطس. لا، الشعب كله طالع ورا راجل قال لك بس دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا ثورة. فراح بيلاطس راح واخد الجيش بتاعه وراح قاعد يدبح في مين؟ في الناس دول، فقتل أعداد كتيرة جدا من السامريين. راحوا أهل السامرة راحوا يشتكوا القيصر في روما، قالوا له بيلاطس عمل وسوى فين؟ فقيصر قال لبيلاطس تعالى ايه نحاسبك. راح رايح بيلاطس على روما ومرجعش ايه مرجعش تاني، يعني اتعزل. يعني سيمون الساحر تسبب في عزل مين؟ بيلاطس البنطي. بيلاطس قال له هو صلب مين الوالي؟ لصلب السيد المسيح. ايضا يحكي التاريخ عن سيمون هذا حياته انتهت بطريقة عجيبة خالص لما شهرته بقى زادت في الدنيا كلها، زي ما قلت لكم كان له أتباع في السامرة وفي أنطاكيا وفي روما، فسافر روما فقال للناس ادفنوني حي في التربة وأنا هقوم لكم في اليوم الايه التالت. فراحوا دفنينه حي في التربة، عدى أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ولسه لغاية دلوقتي ما ايه ما قامش. تقول يا الله ده احنا يعني كلنا عارفين القصة ان سيمون ده آمن وايه واعتمد، مش كده؟ مش لسه قاريينها دلوقتي، لكن في الحقيقه التاريخ بيقول ان سيمون دوت رجع مره تانيه لايه لاعمال السحر وللشغل بتاعه، كان يعني الشيطان متملك منه فما سابهوش. وهو سيمون ما كانش عنده استعداد انه يسيب الايه يسيب الرباط دوت، ففعلا انتهت حياه سيمون نهايه ايه ما هي وحشه. كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. حطوا نفسيكوا بقى حضراتكوا كده خدام، وبنقول لكم احنا عايزين نروح نكرز في مدينة السامرة فيها ساحر عظيم يدهش الناس بأعمال السحر بتاعته. ولا أبونا احنا نروح نعمل ايه دوت؟ نيجي ايه جنبه ده؟ احنا نقدر نأثر؟ ده بقى راجل بيأثر على الناس. احنا عندنا احبائي نموذج اقل من كده، عندنا حاجات كتيرة بتجذب العيال زي تلفزيون وزي دش وزي نت وزي مش عارف ايه. تقولي لابونا العلماء بيجوش مدارس احد، مش قادرين نشدهم، قاعدين طول النهار قدام التلفزيون ولا قدام الكمبيوتر ولا كان ممكن في لب يقولك يا عم انا اروح فين فوزر وحد هيسمع كلامي؟ ده كله منجذب ناحيه مين؟ مش تلفزيون بقى ودش وكمبيوتر، منجذبين ناحيه مين كانوا؟ سيمون الساحر. اهي وسائل الشيطان بيجذب بيها الايه النفوس. طب في لب قال لا انا مش هقدر، انا ما اقدرش اشد الولاد دول، ما اقدرش اجيبهم الكنيسه. لا لا لا لا لا، في لب قال ده احنا نروح ونايه ونعمة المسيح تشتغل ونخلص النفوس ديت من ايد مين؟ من ايد سيمون السحر. وفعلا راح فيلبس بدا يكرس في مدينه بقى، تصوروا بالمنظر دوت، انا عايز اوريكم عظمه فيلبس دوت. بدا يكرس ويعمل معجزات، فيقول الكتاب ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. يعني قدر فيلبس يدخل في وسط المدينة ديت ويخلص نفوس من اللي كان سيمون ده عامل فيها ايه مسيطر عليهم ومهيمن عليهم، وبقوة الشياطين بتاعته كان متملك من النفوس ديت، لكن قدر فيلبس يفك النفوس ديت باسم مين؟ باسم المسيح. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بايه بملكوت الله. لو تفتكر يوحنا المعمدان أول ما بدأ الكرازة بتاعته والبشارة بتاعته قال للناس توبوا لأنه قد اقترب منكم إيه ملكوت السموات. طب السيد المسيح أول ما بدأ خدمته قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات. طب فيلبس لما راح يبشر يبشر بالأمور المختصة بملكوت لا ملكوت الله. الكتاب هنا قال ملكوت الله. الفرق بين ملكوت السماء وملكوت الله هو هو، بس الفرق ايه؟ الفرق ان اسم الله اسم يهوى، اليهودي يجل اسم يهوى، قلت لكم الموضوع ده كتير قبل كده، وما ينطقش اسم يهوى.
فعلشان ما يقولوش ملكوت يهوه يبقى هو كده نطق اسم يهوه. ممكن يكون قاعد قاعده مش صح، حاطط رجل على رجل مش مطهر وبيحكي مع واحد يقول له ملكوت يهوه، يبقى كده في فكر اليهود يبقى نطق باسم يهوه ايه باطل بطريقه لا تليق. فقالوا طب احنا نشيل يهوه ونحط كلمه الايه السماوات عشان نقولها في اي وقت وفي اي طريقه ما يبقاش احنا كده اهنا اسم يهوه، فبدل ما نقول ملكوت يهوه نقول ملكوت الايه السماوات. عشان كده متى لما كتب انجيله كان كل ما يجي يذكرها يقول ملكوت السماوات لانه بيكلم اليهود فبيحترم الفكر اليهودي. لكن لو علشان بيكتب لناس امم قال لهم ملكوت مين؟ ملكوت الله على طول. ففيلبس رايح يكرز بملكوت الله اللي هو هو نفسه ملكوت الايه ملكوت السماء. يبقى يوحنا كرز بملكوت السماوات او ملكوت الله الاثنين واحد، ربنا يسوع كرز بملكوت السماوات وملكوت الله الاثنين واحد، برضه فيلبس راح يكرز بالامور المختصه بملكوت الله بس بقى في حته زياده وباسم مين؟ يسوع المسيح. طب ايه بقى معنى الحكايه دي؟ ملكوت الله، ملكوت جايه من ايه؟ ملك، مملك، ملك. ملكوت الله يعني الله يبقى ايه ملك. من اول ما الانسان سقط وبقى الملك مش ربنا، بقى الملك مين؟ الشيطان. وبقى العالم ده كله يمثل ملكوت مين؟ ملكوت الشيطان. طب السيد المسيح جاي يعمل ايه؟ النفوس اللي الشيطان ملك عليها جاي المسيح ياخدها علشان يملك هو عليها، فيبقى طلعت من ملكوت ابليس ودخلت في ملكوت مين؟ ملكوت المسيح او ملكوت الله. طب تدخل في ملكوت الله ازاي؟ باسم يسوع المسيح، لانه اللي في ملكوت الشيطان مين اللي متملك منه؟ الشيطان. طب الشيطان ده يخرج باسم مين؟ باسم يسوع، ما فيش غيره. استحلفك باسم يسوع الذي يكرز به بولس زي ما قالوا ابناء سكاو. فبقى ملكوت الله دوت ينتشر بواسطه مين؟ يسوع المسيح. هو الوحيد، قال ربنا يسوع كده مثل لو واحد قوي قاعد في بيت تكون امواله في امان، لكن متى جاء من هو ايه اقوى منه يعمل فيه ايه؟ يربط. مين القوي ده؟ كان الشيطان مالك على النفوس ومسيطر عليه وهو الملك. طب جه من هو اقوى منه؟ مين اللي اقوى من الشيطان؟ المسيح. عمل ايه في الشيطان؟ ربطه وراح حرر النفوس اللي كان الشيطان بيمتلكها وراح مدخلها في ملكوته. عشان كده نصلي في ابانا لازم نقول له لتكن لياتي ايه لتكن مشيتك لياتي ملكوتك. فجاء السيد المسيح علشان يؤسس ملكوت ربنا على الارض، ياخد نفوس من ايد الشيطان ويدخلها في ملكيه مين؟ ملكيه ربنا. وده اللي بيحصل في المعموديه. لو تفتكروا لما كنتوا صغيرين عمدناكوا ازاي؟ ماما شالتكوا تفتكري وخليتك طب روحي شوفي المعموديه يوم جمعه ولا حد تفتكري اللي حصل معاكي، وبصيتي ناحيه الغرب مملكه ابليس مملكه الشيطان اللي احنا مولودين فيها وجحدناه قلنا له عم احنا مالناش شعبك، احنا مش عايزين، احنا متمردين عليه، احنا رافضين المملكه بتاعتك يا سيدي. الله مين يقدر يتمرد عشان نروح بسرعه بصين ناحيه الايه الشر نقول للمسيح ان احنا بين ايه ونرفع ايدينا كده يعني بنعترف بيك. فبقت المعمودية خرجتنا من ملكوت الشيطان ودخلتنا في ملكوت مين؟ ملكوت الله وملكوت السماء. باسم مين؟ باسم يسوع المسيح. طب السامرة الشيطان متملك بالسحر على النفوس دي، فاحنا عايزين نفكهم وندخلهم في ملكوت مين؟ الله. طب يدخلوا ازاي في ملكوت ربنا؟ باسم. عشان كده مفيش قوة على الأرض تخرج شياطين إلا المؤمنين باسم أصلاً. ما تصدقوش بقى واحد يقول لكم بنخرج الشيطان مش عارف بايه ولا كل ده كذب كذب. مفيش قوه تخرج الشيطان الا اسم مين؟ اسم يسوع المسيح. فعشان كده فيلبس كان يكرز بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. لان فعلا المعموديه اديني لسه بقول لكم ايه خروج من ملكوت ابليس ودخول في ملكوت مين؟ ملكوت ربنا. طيب عم سيمون لقى الزباين بتاعته بتايه بتقل، لقى الزباين قاعده ايه تسيب الملكوت بتاعه وتروح في ملكوت مين؟ ملكوت المسيح. ايه موقف عم سيمون؟ وسيمون ايضا نفسه ايه امنا. يا دي العجب. ايه بقى ايه رايكم في فيلبس ده بقى؟ ده مش رائع؟ ده اكثر من رائع.
طب يا فيلبس رحت بشرت في السامرة وخلقت الناس من ملكوت إبليس ودخلتهم في ملكوت المسيح واعتمدوا، ده انت عملت عمل

العظيم. لا، قال كمان في حاجة تاني، إيه؟ إن سيمون نفسه الرأس الكبيرة ده إيه؟ آمن. وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فين؟ فيلبس. لغاية هنا يعني كويس، الرجل آمن متعمد ولازق في مين؟ لابس في فيلبس. الشكل حلو، لكن سؤال بقى، سيمون كان يلازم فيلبس ليه؟ مش عارفين، ما حدش فينا يقدر يحكم، مش عرفنا يعني ايه؟ ممكن قوي يعني مرسى عشان قلبها ابيض فقالت يعني ايه هو ايه بيشارك في لبس في الكرازة وفي الخدمة، القلب حلو فبيشوف كل حاجة حلو. سالي بقى قالت لنا ايه، عايز يشوف سر الايه، سر الصنعة. قال لي كده ده فلق، ده اللي حيبان بقى بحي. لغاية دلوقتي يعني لغاية هنا ما اقدرش اقول انه سيمون وحش، راجل آمن وتعمد ولازق في فيلبس، طب ده حلو يعني بيكرز زي ما قالت مارس. بس في الحقيقة بقى اللي بان في آخر القصة إن هو إيه، عايز ياخد سر الصنعة من مين؟ لا، حكاية فيلبس دي عجبته، فقال إيه نرزق للراجل ده نشوف يعني. طب أنا كنت بقرا وبعمل وبساوي، طب الراجل ده بيقرا يقول إيه بيكتب إيه، أنا كنت بشخبط في الورق وبضحك عليهم وأطبق لهم ورق وأحطها في حجاب وأقول لهم إيه، طب الراجل ده أكيد عنده طريقة تانية يعني. فراح لازق في عم فيلبس عشان يشرب منه الصنعة بتاعته. وزي ما بقول لكم يعني انا ما تجاوزتش الـ الـ الـ الـ الصدق لما قلت كده، لان بقيه القصه كشفت ان سيمون ما كانش قلبه مستقيم، ده بشهاده الكتاب نفسه قال له ان قلبك ليس مستقيما امام مين؟ امام الله. كان يلازم فيلبس ازراء الايه برضو اللي جايه يعني ايه تبين شويه، ازراء ايات وقوات عظيمه تجرى اندهش. يعني هو راجل بيعمل معجزات بقوه الشيطان، لا الراجل ده بيعمل حاجات ايه اعجب منه، فيعني حس ان ده ايه يعني هو مبهور باللي بيعمله في لبس، لكن مش مبهور باله في لبس. يعني بس كل حكايه ان انا يعني كنت راجل بعمل معجزات، الراجل ده بيعمل معجزات اجدع مني، فيعني ايه دي شدت في لبس، لكن ما كانش قلبه مستقيم قدام مين؟ قدام ربنا. لكن برضه حتى هذه اللحظه انا ما احجفش حق هذا السيمون الساحر في انه ايه، انه قدر يميز انا بعمل معجزات والراجل ده اللي جاي البلد الجديد ده بيعمل برضو ايه معجزات، بس فعلا قدر يميز ان الراجل ده بيعمل معجزات اعظم مني وبقوة اكتر مني. دي نمرة واحدة، ما لو هو اقل مني ما كنتش انا مشيت ايه، مشيت ورا. فهو قدر يميز فعلا، ودي يعني برضو حتة حلوة في سيمون ما نقدرش ننكرها، انه فعلا ادرك تماما ان الراجل ده اجدع مني. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، كان عنده الجرأة ان ياخد القرار انه يترك اللي هو فيه ويتبع مين؟ فيلبس. طبعا ما نقدرش ننكر الحاجات دي على ايه؟ على سيمون. كان ممكن يكابر يقول لك لا الراجل ده غلط، كان ممكن يقول لك بس يعني هطلع قدام الناس ان انا اقل منه، انا خليني زي ما انا برضه، هو يعمل له مجموعة وانا اعمل لي ايه مجموعة. لكن ما ننكرش انه فيلبس، انه سيمون كان الحتتين دول كانوا حتتين كويسين. طيب نكمل. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أتبي بقى الحكاية إيه؟ سمعت فين؟ إحنا لغاية دلوقتي كل المؤمنين إيه؟ يهود. إحنا قلت لكم المرة فاتت السامريين دول إيه؟ يعني نص وثنيين، نص يهودي ونص إيه؟ وثني، فيعني إيه بين بين. عشان كده السامرة هي الكوبري اللي بيربط اليهود بالأمم، أو اللي بيربط كنيسة أورشليم اللي هي اليهود بكنيسة أنطاقية اللي هتبقى كنيسة أممية، فالهمزة الوصل اللي ما بينهم إيه؟ السامرة. فلما السامرة قبلت كلمة الله، الموضوع تسمع حتى الرسل اللي موجودين فين؟ في أورشليم. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم، لأنه تلقوا كل الكنيسة في أورشليم هربت ما عدا مين؟ المرة اللي فاتت، قبل اللي فاتت. إيه؟ صباح الخير. طيب. حلو، انا لما اكلم نفسي دي حاجه ايه، حاجه جميله خالص، عشان بعد كده ما تشوفوني قاعد اكلم نفسي لوحدي محدش بقى يتكلم، انتوا السبب. ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله، ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. بطرس لسه هنسمع عنه ايه تاني، لكن يوحنا اخر مره او اخر عمل هنسمع ان يوحنا عمله في الكتاب المقدس هي الحته دي، بعد كده مش هنسمع عن يوحنا حاجه غير في اعمال 12 انه هيرودس قتل يعقوب اخو
يوحنا. دي

دي المرة الوحيدة التانية اللي هيتذكر حتى في اسم يوحنا. لكن آخر عمل عرفناه عن يوحنا الحبيب في الكتاب المقدس إن هو راح السامرة مع مين؟ مع فيلبس. طيب أدم ده آخر عمل ليوحنا، يبقى نقف إيه؟ عم مش هنسمع عن الرجل تاني بعد كده، احنا نقف عنده شوي. عايزكم تتخيلوا القديس العظيم يوحنا الحبيب وهو داخل مدينة الإيه؟ السامرة. تخيلوا فيها إيه؟ ما هو راجل داخل من المدينة، أنا إيه يعني هنتخيل إيه؟ لا، نرجع بذاكرتنا 5 سنين فاتوا، نرجع بذاكرتنا 5 سنين فاتوا. إيه؟ السيد المسيح ترك الجليل وسافر الرحلة الأخيرة لأورشليم، فهم معدين في السكة عدوا على السامر، فدخلوا قرية للسامريين. ربنا يسوع ومعامين الرسل، فرفضوا ورفضوا أن يقبلوا، قفلوا الباب في وش مين؟ وش المسيح. مين الدم يعني غيري في عروقه؟ يوحنا. بس كان يوحنا واخوه بقى يعقوب، عشان كده سموهم المسيح ابن الرعد. فرحوا فين كده للمسيح، قالوا له ايه؟ يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء تفنيهم زي ما عمل إليه؟ بس انت سيبنا واحنا بس ايه، احنا بس نصلي لك صلوه ننزل لك نار من السماء تحرق الناس بتوع الايه السامره دول. إيه كتير من اللي يعني اللي بيوعظوا او يعني اللي حتى اللي بيقرا الانجيل، مرات كتير بنتصور انه حادثه المراه السامريه، يعني كتير من اللي لما يجي يوعظوا يقول لك ايه، بيقول لك المسيح حب يدخل مدينه السامره رفضوه، لكن المراه السامريه جابت له الايه المدينه. هو في الحقيقه لا، الكلام ده مش صح، دي الحكايه بالعكس. يعني قصه السامريه هي اللي حصلت الايه الاول، دي كانت في السنه الاولى لخدمه المسيح، واحنا في السنه الثالثه خلاص قبل الصليب. طب تقولي لي طب ازاي ايام السامره قبلوا المسيح وقالوا ده مخلص العالم، وزي النهارده بيقفلوا الباب في وش المسيح؟ اقول لكم دي مش مدينه السامره، دي قريه من قرى الايه السامره. لكن فعلا مدينه السامره المراه السامريه جابتهم للمسيح وامنوا بالمسيح وقالوا له، قالوا المراه السامريه لسنا بعد بسبب كلامك، لكننا قد راينا ونشهد ان هو المسيح مخلص العالم. فيوحنا بقى وهو داخل بيفتكر بقى، انا من 5 سنين، احنا دلوقتي في سنه كام؟ احنا في سنه كام؟ 2006، كتر خيرك، احنا في سنة 35 ميلادية، انا مالي امال 2006 و2007، احنا مع الرسل دلوقتي، احنا دلوقتي في سنة 35 ميلادية. من 5 سنين فاتوا كان يوحنا داخل المدينة وقفلوا الابواب في وش المسيح، فطلب قال له يا رب نزل نار ايه تحرقه. النهاردة رايح يوحنا مدينة السامرة عشان برضو ينزل نار ايه من السماء، بس النار المرة دي نار الايه؟ نار الروح القدس، النار اللي قال عنها السيد المسيح جئت لألقي إيه نارا على الأرض، فماذا أريد إلا إضرامها. النار دي اللي هي نار الإيه؟ نار الروح القدس. أقعدوا بقى أن تسرحوا وتخيلوا بقى يوحنا، ياه بقى أنا من 5 سنين طلبت أن ربنا ينتقم من الناس دي، أهي الناس دي دلوقتي قبلت مين؟ قبلت الإيمان بالمسيح، ودينا أنا رايح حط إيدي عليهم عشان يحل الروح القدس، ده أنا كنت مخطئ في الحكم إيه؟ الحكم بتاعي. أكم من نفوسي أحبائي في الخدمة أو بنتعامل معه، لا ده مفيش فايدة فيه، ده أحسن له ده ربنا ياخده كده يرميه في النار يريحنا منه. ربنا يبص لك يقول لك إيه؟ لستي تعرفي من أي روح إيه؟ أنت اصبري. وانت نفسك اللي بتقول ان الشخص ده ما فيش منه فايدة او البنت اللي في الاسرة دي متعبة، ها تلف الايام والدور. صدقوني اخواتي هقولك حاجة كده، يعني ايه سر ما بيني وما بينكم، يعني اسرة من ضمن الاسرة اللي انا كنت بخدمها قبل يعني الكهنوت، كان عندي حتة ولد في الاسرة متعب بحاجة كده، هو قصير ويعني زي فرق علوس، كان يعفرطني في الاسرة، وكنت يعني بيبقى ثقيل على قلبي انه الولد ده يجي الاسره، يعني لكم بصراحه يعني. ولما حتى صدقوني فاكر لما كنت راح ازوره في البيت ونقول له يا ابني هات الانجيل نقعد نقرا، مش ابني بقى، ما كانش ابني يعني، كانش ابني بمفهوم الكهنوت يعني، هات الانجيل نقرا، تلاقي الواد يقعد يفرك ويدخل يغيب لي ساعه جوه ارجع لاني لسه قاعد، فكان حاجه صعبه خالص. صدقوني اخواتي يعني هو لغايه هذه اللحظه ربنا يحفظه وبيخدم هنا في الكنيسه، ولد حلو
بالأمانة يعني الأسرة ديت يعني تقريبا

معظمهم ما بقاش يعني، كتير منهم سافروا بره وكتير عزلوا يعني، كام واحد بس هم يمكن الموجودين في محرم بيه. الواد ده من ضمنهم راح سكن في العصفرة ولا زال لغايه دلوقتي بيجي يخدم هنا في الايه، في كين. ولد كل ما اشوفه ما انساش انا قصير. هتنزلوا انتوا بقى تدوروا كل تدوروا في وسط العيال الخدام كل واحد قصير بس انت فرقع لوز. انا بقول لكم بصدق ايه يعني، ما كانش يعني في ولاد تانيين في الاسره الواحد يعني كان يقول ايه دول يعني يمكن ده يبقى قسيس بكره يعني، واللي قلت عليه قسيس ده دلوقتي في امريكا وحاله حاله. فكر ربنا غير فكرنا، فبلاش نعمل زي يوحنا ونتسرع ونحكم. يمكن اللي احنا بنقول عليهم وحشين دول او متعبين صدقوني ممكن دول اللي بكره يعني بصدق يعني ممكن دول اللي هم بكره يعني يبقى ليهم دور حلو في الكنيسه ويبقوا خدام حلو. يمكن هي دي الثمر اللي المسيح يفتكرها لك في السماء، يقول لك انت طلعتي الولد دوت اللي كان يمكن وهو صغير كنا بنقول عليه ان هو ايه نار تنزل من السماء تحرق، لا دي نزلت النار من السماء اضرمت قلبه بمحبه المسيح وبقى انسان حلو وخادم حلو. فبتهيألي يوحنا يعني ايه حس باللي انا حسيته بقى كل ما بشوف هذا الخادم القصير القامه. اكيد يوحنا برضه حس نفس الاحساس وهو داخل مدينه الايه مدينه السامرة. ارسلوا اليهم مين؟ بطرس ويوحنا، كان يعني اتنين جايين مندوبين عن الايه عن الرسل. زمان السيد المسيح لما بعت التلامذه في الارساليه بتاعته بالرساليه بتاعتهم في السنه الثانيه كان من ضمنهم بطرس ويوحنا، قال لهم الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامريين لا تذهبوا. الله، طب هو بيكسروا كلام المسيح. اما المسيح لما بعت ال 12 قال لهم الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامريين لا تدخلوا او بشكل لا تدخلوا لا تذهبوا. طيب النهارده اهو الرسل داخلين مدينه الايه السامريه، يبقى بيكسروا كلام المسيح؟ لا، دي كانت مرحله لسه بيدرب الرسل. لكن قبل الصعود قال لهم تكونون لي اورشليم فين؟ تكونون لي شهود فين؟ اورشليم وكل اليهوديه و السامر. يبقى النهاردة هم بينفذوا وصية مين؟ يبقى لما قال لهم في إرسالية ال 12 ما تدخلوش مدينة سامرة دي كانت حاجة ايه؟ مرحلة. قال لهم انتوا لسه بتبتدوا الخدمة، هنبعتكم مع بتوع السامرة مش هتعرفوا تخدموا، دي حاجات صعبة عليكم، فروحوا الأول للناس الايه؟ السهلين. لكن لما اتدربتوا النهاردة وحل عليكم روح قدس لا روحوا بقى فين؟ روحوا للسامرة. أرسلوا إليهم، مين اللي أرسل؟ الرسل، لان احنا سايبين في اورشليم كام 12 واحد، فارسلوا ديت تنطبق على الرسل ال 12 اجتمعوا وقالوا احنا هنبعت اثنين، فبعتوا مين؟ بطرس ويوحنا. طب اسال سؤال بقى، اذا كان بطرس هو الرئيس بتاع الرسل كانوا هيقولوا للرئيس روح انت ويوحنا؟ صاروا انتوا مثلا انا الرئيس شويه نتمريس عليكم وعايزين يا جماعة حد يروح مثلا الأوضة اللي قدام ديت ينور لنا النور، أنا الرئيس حاول إيه يا فلان ولا يا فلانة؟ مش كده، مش أنا الرئيس. طب لو أنا الرئيس تيجي أنتوا تقولوا لي يا رئيس روح نور الأوضة اللي هناك، ما بقتش إيه؟ ما بقتش رئيس. فكون إن هم بعتوا بطرس ويوحنا يبقى ده تأكيد إن بطرس مش إيه؟ مش رئيس، لأن الرسل ما فهمش إيه؟ ما فهمش رئاسة. المسيح قال له رؤساء العالم يسودنا والعظماء يتسلطون عليكم، أما أنتم فلا يكون فيكم إيه هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيم يكون إيه آخر الكل وخادم للكل. يبقى الرسل ما عندهمش زي ما بيقولوا الكاثوليك إن بطرس هو الرئيس وهو الكبير بتاع الرسل، لا لا هو كبير ما كانوش بعتوه، صح ولا لا؟ أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل ليه؟ لأنهم جايين منين؟ أورشليم، والسامرة ديت اوت اورشليم مبنيه على جبل، فهم جغرافيا ايه نازلين. ولما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. هنا بقى عايز اقف سؤال، انا مش هقول اجابه، فانتوا يعني انا هسال وما اعرفش الاجابه يعني، بس هسالكم فركزوا. فيلبس بشر اهل السامرة ولا ما بشرش؟ لا عايز اسمع بقى، بشر ولا ما بشرش؟ بشر. عمد ولا ما عمدش؟ عم. طب ادى الروح القدس؟ لا. ليه؟ لأنه راحوا بطرس ويوحنا يحطوا إيديهم عشان يحل. طب هنا السؤال، ليه فيلبس مداش الروح القدس؟
مش المفروض عمدهم؟ مش المفروض كان بعد المعمودية يديهم الروح القدس؟ طب ليه فيلبس ما ادهمش الروح القدس؟ لا الله يخليكي، ما عندي طوبة. ايه ايه الحاجة دي؟ بوظت لنا الدنيا، ده انت بوظتي الموضوع خالص. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. وبعد شوية قال غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. مش معمودية التوبة بقى، لا دي معمودية المسيحية بتاعتهم. طيب مدام فيلبس عمدهم، طب ليه ما ادهمش الروح القدس؟ معرفش. انا ده سؤال انا بسألكم، يعني كيف تكونوا انتوا عارفين؟ مش بضحك، انتوا بتضحكوا ليه؟ هو في الحقيقه انا معرفش، بس هو في اكتر من استنتاج نقدر نستنتجه. فيلبس زوت، احنا سمعنا عنه في سفر الاعمال انه واحد من السبع ايه؟ شمامس. وفي الكنيسه الاولى كان ممكن الشماس يعمد، فعشان كده فيلبس بايه؟ بيعمد. لكن مين اللي من حقه يحط ايديه ويحل الروح القدس؟ فقط مين؟ الرسل ال 12. يبقى في احتمال ان حتى هذه اللحظه لم يعطى السلطان بوضع الايدي وحلول الروح القدس لغير التلاميذ ال 12. ماشي؟ طيب هتبقى نقطه تاني. فيلبس الكنيسه بتقول لنا انه كان واحد من السبعين رسول. يبقى ده يؤكد الكلام اللي انا قلته لكم في بدايه سفر الاعمال، ان الروح القدس حل على مين فقط؟ على ال 12 فقط. وهم ال 12 بعد كده ادوا السلطان لل 70 ان يحطوا ايديهم ويحلوا الروح القدس. يبقى فيلبس لو اعتبرنا واحد من الشمامسه، الشمامسه بيعمدوا لكن ما لهمش سلطان يحطوا ايديهم. لو قبلنا اللي قالوه بعد اباء الكنيسه ان فيلبس واحد من السبعين، يبقى ده يؤكد ان السبعين ما كانش من حقهم يحط الروح القدس الا لما ياخدوا السلطان من الرسل الايه؟ ال 12. يا اما راي ثالث، بس يعني بصراحه الراي الثالث يعني ايه بقى؟ يعني لافف كده شويه يعني، بس يعني ايه حبي الراي دوت، يعني حبي يمسك العصايه من النص. قال لك ان فيلبس بيعمد وبيحط ايده عشان يحل الروح القدس، لكن قصد ان هو ما يحطش ايديه ويحل الروح القدس الا ان يجوا ناس من الرسل ال 12 ويحطوا ايديهم، عشان ده يبقى اعلان من كنيسه اورشليم من الرسل ال 12 ان هم قابلين السامره يدخلوا فين؟ في الايمان. ففيلبس قال لا، يجي المعتبرين في الكنيسه، طبعا المعتبرين في الدرجه الاولى هم الرسل ال 12، فقال لا دول يجي حد منهم، علشان يبقى ده اعلان للكل ان الرسل ال 12 قابلين ان اهل السامره يدخلوا في الكنيسه. طبعا ده راي يعني ايه؟ يعني راي دبلوماسي شويه، عشان يعني نحل مشكله فيلبس واحد من السبعين وعنده سلطان يدي الروح القدس ولا لا، يعني يبقى لكم ازاي؟ لكن في الحقيقه مفيش حاجه جازمه نقدر نطلع بيها. احنا كل اللي معلن لينا ان فيلبس عمدهم و ما ادهمش الروح القدس. وسمعنا من قبل كده ان فيلبس كان واحد من السبعه. ده اللي عندنا بقى في الكتاب المقدس، لكن لو بصينا بقى اي استنتاج من الثلاثه كل واحد يدور له على الاستنتاج اللي ايه؟ اللي يريحه. لكن انا اعتقادي الخاص انه السلطان بتاع حلول الروح القدس اعطي فقط لل 12، وال 12 بقى هم يدوا السلطان ده لل 70. عارفين بقى مش عارفين كده هنقعد ندخل في مهاترات ما نعرفش، احنا دي مجرد استنتاجات. احنا بقول لكم ما فيش حاجه معلنه، لكن اللي واضح ان فيلبس عمدهم وما اداهمش الروح القدس. هتدخلنا في مشكله تاني برضه عشان ابقى معاكم يعني صريح من كل الجوانب. طب فيلبس لما عمد وزير كنداك عمده وما اداهوش الروح القدس ولا اداله الروح القدس؟ يعني انا ما انكرش ان دي يعني دي حته انا شخصيا ما اعرفش الاجابه، بس احنا انا بعرض معاكم كل الايه؟ الاحتمالات. واخدين بالنا؟ ما اعرفش، اللي يعرف يساله، وانا يا ربنا يعطرني في حد اسال، يعني انا ما اعرفش. لكن هو اللي معروف بقى في النهايه انه سلطان الروح القدس اعطي للرسل، كلمه الرسل بقى عايزين تحطوا جنبها ال 12 ال 70 بقى، ما احنا مش هنجزم في حاجه. وفي

بعد أعطي للأسقفة ولغاية وقت قريب كانوا الوحيدين اللي لهم سلطان إنه يدوا الروح القدس للمعمدين هم الإيه؟ الأسقفة. فيما بعد أعطي للإيه؟ للكهنة. دي حاجة قريب. لكن فعلا اللي كان ليهم حق إنه لما يعمدوا يدوا الروح القدس هم مين؟ الأسقفة. طيب، لأنه لم

معتمدين باسم الرب يسوع. يبقى كانوا متعمدين لكن لسه ما خدوش الايه. يبقى ده برهان ان في سرين منفصلين عن بعض، سر اسمه سر الايه المعمودية، وسر تاني غيره منفصل عنه اسمه سر ايه حلول الروح القدس اللي هو سر الايه الميرون. طيب الروح القدس بيعمل ايه والمعمودية بتعمل ايه؟ المعمودية الانسان العتيق اللي فينا يموت ويتولد فينا انسان جديد. طيب الانسان الجديد دوت لو طلعناه وسبناه ممكن الشيطان يرجع يسكن ايه فيه تاني، فاحنا نروحه حاطين جواه الايه الروح القدس فيصير مسكن للروح القدس بالسر التاني اللي هو سر الايه سر الميرون. واذا دول سرين في الكنيسة منفصلين، سر الميلاد التاني معمودية وسر التثبيت او حلول الروح القدس اللي هو سر الميرون. طيب في معضلة تاني في الآية دي، معتمدين باسم الرب يسوع. طب المعمودية المفروض باسم الرب يسوع بس، باسم الآب والرب يسوع والروح القدس. طب دول اتعمدوا باسم مين؟ الرب يسوع. طب هذه برضو مشكلة أخرى ديت، يعني الآية دي فيها مشاكل ايه؟ فيها مشاكل كتير صح ولا انا بسرح؟ انتم دي مش مشاكل عندكم ولا انتم دي محلوله يعني ما عندكمش انتم مشكله؟ لا بتكلم بجد، ما جايز انتم لما جايز يعني الواحد لما قراها ما خدش باله، فانا بعرضها عليكم يعني دي المشكله دي عندنا ولا انتم مش فارقه معاكم؟ يا ابونا انت مالك حنبلي ليه النهارده باسم الرب يسوع باسم الاب والابن ورمايه؟ انت ما ايه اللي جرى يعني انت كعبل الدنيا ليه كده؟ في الحقيقه في ردين. الرد الاولاني ان الناس دول يؤمنوا بالله الواحد ولا ما يؤمنوش؟ أهل السامرة يؤمنوا، لكن اللي مطلوب إن هم يعترفوا بأنه يسوع هو المسيح المنتصر ابن الله. فعلشان كده أصلا يقول إن هم اعتمدوا باسم الرب يسوع، يعني قبلوا إن الرب إن يسوع هو الإيه هو الرب. ده رأي. اللي مش عاجبه الرأي دوت نقول له رأي تاني، إن واحد قال إن لوقا ما بيقولش صيغة المعمودية لكن بيذكر حادثة تاريخية، عايز يقول الناس دول اتعمدوا معمودية مسيحية فقال اتعمدوا باسم مين؟ الرب يسوع. طب صيغة المعمودية؟ لا، صيغة المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس، لكن هو هنا ما بيقولش صيغة المعمودية لكن بيحكي حاجة تاريخية، بيسرد حادثة تاريخية، فقال الناس دول اتعمدوا وبقوا مسيحيين. فيقولها ازاي؟ قال اتعمدوا باسم الرب ايه يسوع، لكن هم لما دخلوا المعمودية دخلوا باسم الرب يسوع وباسم الاب وباسم الروح القدس، لان المسيح قالها صراحة للتلامذة اذهبوا وعمدوهم باسم الاب والابن والروح الايه الروح القدس. دي يعني ايه دي المشكلة دي محلولة شوية، لكن هي مشكلة فيلبس لماذا لم يعطي الروح القدس ديت يعني ايه مشكلة. عندي مشكلة معرفش، انا بالنسبة لي دي مشكلة لغاية دلوقتي انا مش لاقي لها حل، فما اعرفش يعني الا لو زي ما بقول لكم قبلنا فكرة ان الروح القدس حل فقط على ال 12، ودي مقبولة جدا في الكتاب المقدس لان دول الاساس، وبعد كده هم ادوا السلطان دوت للسبعين. ففيلبس باعتباره واحد من الشمامسة او حتى باعتباره من السبعين ما خدش سلطان من الرسل انه يعطي الروح القدس. طب امتى السبعين هياخدوا السلطان ده؟ لما الكرازة تبتدي ايه تنتشر. طب احنا قاعدين في اورشليم عايزين نعمد حد، ما احنا عندنا 12 عمود، بطرس وعقوب ويوحنا واندراوس طوبة وفيلبس وبرسلماوس ومتى وابن حلفة وسمعان الغيور، نجيب اي واحد. احنا اورشليم دي حتة قد محرم بيه كده، فمش مستاهلة ان احنا للسبعين نديهم السلطان، لا ده احنا عندنا 12 ايه يوم بالحكاية دي. لكن لما بدت الكرازة تنتشر سؤال بقى قالته سالي، وبدت الحكايه تمتد وهنشوف الرسل مش ملاحقين، فممكن يكون تاريخيا في الوقت دوت اعطوا هذا السلطان للايه للسبعين وللكاريزين. واخدين بالنا ازاي؟ بس هي في الحقيقه يعني اقدر امشيها بترتيب تاني، اللي انا قلته ده اقدر امشيه بترتيب تاني. ايه؟ الروح القدس في البدايه احنا مش مختلفين انه كان يحل بوضع ايدي الرسل ال 12، وكانوا الرسل 12 يسافروا من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا لهنا عشان ايه يحطوا الايادي ويحل الروح القدس. لما الحكايه كبرت فالرسل ما بقوش ايه ملاحقين، فراحوا عاملين مسحه بالزيت يدهنوا بيها المعمد فيحل الروح القدس. جبناها منين؟ جبناها من كلام القديس يوحنا لما قال اما انتم فلكم ايه
مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وده الناس دي كانت بتتمسح مسحة.

يعني ممسوحة، ممسوحة بالزيت. جت مرحلة بعد كده انه احنا ندي السلطان دوت للايه؟ للي هيروح يكرزه. فجي ماري مرقس هنا مصر واخد سلطان من الرسل ال 12، لا تقلل من شأن ماري مرقس اطلاقا، لان الرسل دول هامة الكنيسة. حاجة مش غلط، مش عيب. وفعلا الرسل ال 12 في مكانة اعلى من الايه؟ من السبعين، طبعا شيء طبيعي. ايه المشكله في كده يعني؟ ليه احنا يعني كان الواحد يعني بيبقى عشان ماري مرقس يعني واحد يعني، بس في الحقيقه ما هي كده يعني، احنا هنضحكوا على نفسينا. هو المسيح اختار ال 12 دول نمره واحد، بعد يوم الايه؟ السبعين. يعني معلش انا ماري مرقس ما يعني احنا ما كنتش عايز انا الموضوع ده يمشي كده، بس بس المسيح مشاه كده خلاص. وبعد كده بقوا يحطوا الايه؟ الزيت بقى يمسحوا بالميرون. فجالنا ماري مرقس هنا بسلطان معطى لي من الرسل ال 12، وجايب معاه شويه ايه؟ شويه ميرون. الميرون ده كانت الاطياب اللي كانت على جسد مين؟ وراح مسلمها العم مين؟ انيانوس. فانيانوس كبطرك اسكندريه كان هو اللي ايه؟ يعمد ويعطي الروح القدس. رسم معاه ثلاث اسقفه، ادى للاسقفه دول السلطان. الاسقفه والمطران او البطرك رسموا اسقفه ليهم السلطان ده. لما الحكايه بقى انتشرت بدوا يدوا السلطان لمين؟ للكهنه. خدين بالكم ازاي؟ فلما راى سيمون، نجري بقى، انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. سؤال، سيمون عمل حاجه وحشه؟ اولا اتبرع بفلوس للرسل، كتر خيرك يا عم سيمون، اديتنا شويه ايه؟ دراهم. نمره اتنين، بيطلب حاجه وحشه؟ ده بيقول لهم يا جماعه ادوني السلطان ده عشان انا كمان احط ايدي وايه؟ ويحلوا روح القدس. طب دي تبين لنا حاجه، كون ان هو طلب كده يعني فعلا هو كان يعلم ان الرسل بيعطوا هذا السلطان لاخرين. يعني دي ممكن تبقى رد بقى، انتوا ايه دي الحاجات دي؟ عايزه ناس عايزه الموضوع يبقى شاغلها، لكن انتوا واضح ان الموضوع ما يشغلكمش مطلقا. دي فيها رد يعني، جت منين الفكره لسيمون ان يقولوا له ادوني انا كمان السلطان دوت عشان انا كمان احط ايدي؟ يبقى دليل فعلا ان هو كان شايف ان الرسل بيدوا سلطان لناس يحطوا ايديهم ويحل روح القدس، فهو قال انا اروح ادفع فلوس واخد الحكايه دي. يبقى فعلا الرسل 12 كان ليهم الحق انه يدوا السلطان دوت للاخرين، فممكن قوي يكونوا دول الرسل السبعين. المهم، طب لغايه كده سيمون ما عملش حاجه وحشه ولا عمل حاجه وحشه؟ الراجل راجل كويس. بطرس زعل منه وغضب وراح قال له اراك في ربطات المر والظلم. طب يا عم بطرس الراجل عمل ايه؟ ده راجل مديك فلوس وطالب حاجه ايه؟ حاجه كويس، ده عايز بالفلوس يشتري مواهب الهيه. وهنا بقى الحاجه الايه؟ الغلط. عشان كده صارت بقى في بدعه في الكنيسه اسمها بدعه الايه؟ السيمونيه، نسبه لعم مين؟ عم سيمون. ايه السيمونيه ديت؟ ان الواحد يبيع ويشتري المواهب الروحيه بالايه؟ بالفلوس. يعني يجي واحد يا جماعه خدوا فلوس واعملوني قسيس. طب ده كويس، راجل عايز يخدم وراجل كمان بيدفع ايه؟ بيدفع فلوس. يسمع كلمه بطرس لتكن دراهمك معك للايه؟ للهلاك. ليه؟ لانه الدعوه دي دعوه من مين؟ من ربنا، مش واحد هياخدها بفلوس. ولما ربنا بيدعو حد بيقويه. طب لو حد دخل في الخدمه دي بايه؟ بدماغه، ياخد على دماغه ربنا ولا يسال فيه؟ ولا يسال فيه. وخدمته ما تنجحش وهو بيبقى نفسيا تعبان، كل ما يفوق دب ربنا يقول له انا مالي؟ انا قلت لك تعالى، مش انت اللي جبت؟ روح شيل. لكن اللي بيبقى ربنا اللي داعيه قدام ربنا يقول ربنا انا قلت لك انا عايز، انت اللي جبتني، فدام انت اللي جبتني يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي مسؤول. زي بابا كرولس وزي طبعا كتير من اباء الكنيسه، فعلا كان اختيار ربنا وكان اختيار الله واضح وكان صوت الله واضح جدا جدا جدا ان ربنا مختار الناس ديت. ايضا ظهرت بدعه السيمونيه بشكل تاني في روما. ايه؟ حد قال حاجه؟ لا. ايه؟ ادفع فلوس وخد ورقه تغفر لك ما تقدم وما تاخر. ايه؟
بتاعت سكوك الغفران. ايه سكوك الغفران؟ قالوا للناس تدفع فلوس نديك ورقة تغفر لك خطايا، تدفع مثلا 100 جنيه يبقى نديك ورقة تغفر خطايا بتاعت اسبوع، طب تدفع 1000 نديك ورقة تغفر خطايا بتاعت ايه شهر. طب الناس الاغنياء واحد عنده 40 سنة راح دفع 40,000، قالوا له انت ال 40 سنة اللي فاتوا ايه اتغفر. طب واحد اغنى اكتر عنده 40 سنة بس دفع 80,000، قالوا له ده احنا غفرنا لك ال 40 سنة اللي فاتوا وكمان 40 سنة يا عم اللي جايين ايه. طيب انا كده هعيش لي مثلا 100 سنة، فانا ايه اشتريت 100 سنة. طيب ابويا مات، اشتري لابوك يا شيخ، ما في مشكلة ادفع لابوك وخد هي دي سكوك الغفرة. والناس تدفع وبابا رومي ايه يختم، الناس تدفع وبابا رومي ويعد في الايه في الفلوس. لماذا فعل بابا الروما هذا؟ هل كان عنده كاتدرائية عايز يبنيها؟ هل عايزين فلوس؟ فرح ايه طلع التعليم دوت. طبعا حاجة تحزن جدا جدا جدا، لكن هي دي اساس بدعة الايه سكوك الغفرة. طبعا الكاثوليك بقى دلوقتي يعني حاجة تكسف. انا كنت كاثوليكي، مش كنت يعني، انا كنت متربي عندهم يعني، متعمد ارثوذكس يعني ما تخافوش، بس يعني بس متربي عندهم. طبعا هم ما بيعلموش يعني، احنا طول ما احنا كنا في الكنيسه الكاثوليكيه ما كانش حد يعلم بالموضوع ده ابدا، يعني حاجه اصلا لا يمكن حد يقبلها، لكنها عقيده في الكنيسه الايه الكاثوليكيه. مره كانوا قاعدين، كان بيحكي قصه دي الانبا موسى في الحوارات اللي ما بين الطوائف يعني، فقاعدين يتناقشوا، فتعرضوا الموضوع سكوك الغفران. فلما موسى كان بيحكي يعني بيقول ان رحمة مايل عليه واحد يعني كاردينال من عندهم ولا معرفش ايه رتبته يعني، قال له يا انبا موسى يعني انت شايفنا بنعلم على الموضوع ده، ما احنا بطلنا نجيب سيرته. يعني ايه؟ طب ماشي، طب بطلت تجيب سيرته، بس دي لا تزال ايه عقيده في الكنيسه، تدخل تحت بند الايه السيمونيك، واحد بيبيع ويشتري في مواهب ربنا بالفلوس، او واحد ربنا مديله موهبه اخراج شياطين يقول لك طب ادفع وانا اطلع لك ايه اللي عليك. في كده في ربنا مديهم الموهبه ديت ويستخدموها بالايه بالفلوس. طب بلاش ديت، ما عايزين قنديل في البيت، طب تدفعي. طب وانا القنديل دوت وانا يعني انا بجيب حاجه من عندي، فكون ان انا بقدم مواهب ربنا او عطايا الله مقابل فلوس يبقى انا دخلت تحت بدعه الايه السيمونيه. ومين صاحب الفضل في هذا؟ السيد مين؟ السيد سيمون. فأسس مبدأ يعني هز الكنيسة في مواقف كتيرة على مدار عصر. طبعا لكن عمه بطرس كان ايه؟ كان مصحصح. فقال له بطرس، برضو يعني بطرس ده كان برضو لذيذ صدقوا حقيقي يعني. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، خد فلوسك وروح بيها فين؟ جهنم. لا عايزينه ولا عايزين فلوسك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدرهم. أنت فاكر بالمال الزائل هتشتري مواهب إيه؟ أبدية. المال ده سيد ولا مش سيد؟ سيد. قال له بالسيد الدنيء دوت، عايز تشتري السيد القدوس الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك. طبعا بطرس ما أنت فقران وغلبان والراجل اداك قرشين خدهم، لا دي مفيش فيها افصال دي، لا يمكن بطرس يقبل كده. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. طب يا بطرس يعني انت قفلتها في وش الراجل؟ لا بطرس رسول الرجاء، رسول المحبة. مين عم ربنا يخليكم مالكم انتوا حكايتكم، احنا الصوم بدأ يعني الفول لسه متهيألي، ولا انتوا يعني بادين من دلوقتي بتجهزوا نفسيكم؟ الفول لسه يعني الاسبوع الجاي تقولي عاملين كده ماشي هلتمس لكم عذرا، ولا ده لسه مش اللي جاي كمان اللي بعده يعني برضو اللي جاي تقولي مصحصحين اللي بعده انا اللي مش جاي بقى عشان تكونوا نمتوا. يوحنا هو رسول الايه المحبة، بولس رسول الايه الايمان، مش بولس ده هو اكتر واحد يتكلم عن الايه تكلم عن الإيمان، أما البار فبالإيمان يحيى. طيب بطرس يعني واقع من أعر الأفة؟ لا، ما ده رسول الإيه الرجاء. فبطرس حلو إن هو تملي يدي إيه يدي رجاء. طب إشمعنى أنت اللي بتدي رجاء عم بطرس؟ قال أصلا أنا وقعت حتة واقعة، ولولا المسيح اداني رجاء كان زماني دلوقتي أنا مع عم سيمون فين. طبعا بطرس يعني هامة الرسل، لكن يعني إيه لما أنكر المسيح ويأس وبس مفيش فايدة فيها، المسيح رحمه ايه
مشجعه، قال له وأنت متى عدت إيه؟ ثبت إخواتك. أنت هتقع وهتلمس قوة الرجاء في حياتك بالرجاء ده يا بطرس، أنت تسند الإيه؟ الآخرين. فرح مخبطها في سيمون، فسيمون راح كاشش، فرح مديله إيه؟ رجاء. قال له طب برضه إيه؟ لسه عندك فرصة، فتب عن شرك هذا وأطلب إلى الله. يعني الحكاية في أمل ولا ما فيش؟ فيها هو أمل، بس الكلمة اللي بعديها بطرس قطعت الأمل في الرجل. عسى أن يغفر لك فكر قلبك. تقولي لي عسى دي راحت إيه؟ بوظت الدنيا. عسى يعني ممكن آه وممكن لا. طيب أنا حقف عند عسى ديت. لو واحد عمل خطيئة سيمون وتاب، تتغفر خطيئة ما تغفرش؟ تتغفر. يعني أي إنسان خاطئ أدم تاب، إحنا ما عندناش إيه؟ عسى ديت. عسى أن يغفر الله لك، لا، إحنا واثقين في إيه؟ في غفران ربنا. بل المرتل قال طوبى للرجل الذي يغفر له الرب خطيئة، لا يذكر له الرب خطيئة. إحنا ما عندناش عسى إن ربنا، لا، إحنا واثقين من الإيه؟ من غفران ربنا. فدي نمرة واحد تكونوا إيه؟ متفقين عليه. طيب ليه بطرس هنا قال له عسى؟ لا، بطرس كان شايف برؤية إلهية المصير بتاع الإيه؟ الرجل شايف عم سيمون متربط في الجحيم ومعه كسين كده نازلين معه تحت، فبطرس شايف قال له إيه؟ لأني أراك، شايف رؤية في مرارة المر ورباط الظلم. أنا شايفك بصراحة شكلك كده إيه؟ ده مش بيتنبأ، ده هو شايف. فبطرس هنا لما بيقول له عسى بناء على رؤية هو شايف. عارفين بالظبط عاملة زي إيه؟ ربنا لما كلم قايين قال له يا قايين قبل ما يقتل أخوه، قال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياق، خد بالك أنا شايف كده في خطية قاعدة مستنيك وإنت عايز تعملها، لكن أنت تسود عليه، يعني أنت عندك سلطان إنك إيه؟ ترفض. فبطرس شايف، فبقول له يمكن لو قدمت توبة يمكن الرباطات اللي أنا شايفها دي تتفك. لكن للأسف يا أحبائي زي ما بيعلن لنا تقريبا أباء الكنيسة إنه سيمون زي ما قلت لكم بقى قصته مات إيه؟ راح روما وقال لهم ادفنوني وحقوم في اليوم الثالث واتدفن وما إيه؟ وما أمشي، فصار رجع لإيه؟ لقديم، لأن المثل بيقول ديل مين؟ ديل البوبي؟ ما يتعدلش، فصار ديل سيمون، طبعا مش كل البوبي فيه بوبهات ديل هتعدل. مش في ناس تابوا ومشوا كويس؟ بس سيمون ما كانش من النوع دوت. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب منك. طبعا سيمون لما سمع بقى بطرس بيقول له أنا شايفك، طبعا دي حاجة تخلي الواحد يبكي ولا ما يبكيش؟ يبكي. لكن للأسف كان تأثر إيه؟ تأثر وقت. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. آخر آية، آخر آية خلاص بقى. ثم إنهما بعدما شهد، إنهما دول على مين؟ بص يعني خلاص خلصوا المهمة في السامرة وراجعين على فين؟ على أورشليم. طب رجعوا على أورشليم بقى هما في السكة عملوا ايه؟ ثم انهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع الى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. قالوا بس ده فلوبوس ده ايه؟ يعني فتح الباب وراح هما نهجين نهج مين؟ نهج فلوبوس. فراحوا بطرس وحنا بنفسيهم بشروا قرى للايه؟ للسامريين. المنظر ده يا أحبائي شافه المسيح من 6 سنين. من 6 سنين كان قاعد السيد المسيح عند جبل جرزيم على بئر سخار وبيتكلم مع المرأة السامرية، وراح قال للتلامذة إيه؟ انظروا الحقول قد بيضت في الحصاد، لأنه في هذا يصدق القول إن واحد يزرع وآخر يحصد. مين اللي زرع؟ لا لسه المسيح، لا اللي زرع اللي بدأ في لوبس، وآخر يحصد مين؟ بطرس وإيه؟ ويوحنا. آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. مين اللي بادى بقى التعب الحكاية؟ المسيح والروح الإيه؟ والروح القدس. فالسيد المسيح كان شايف المنظر دوت، وشايف بعد 6 سنين السامرة كلها هتقبل كلمة الله. عشان كده لما قعد مع المرأة السامرية قال لها أنا إيه؟ عطشان، اديني عشان أشرب. إيه كان المسيح عايز يشرب من إيديها إيه؟ قال لها روحي مهد الطريق، أنا تعبت معاكي بالروح القدس وانت تمهد الطريق علشان يجي بعد كده في لبس بعد 6 سنين
ويبذر، ويجي بعد

دي بطرس ويوحنا وايه ويحصد، عشان كده قال انا عطشان بس في الهواء ما شربش منها ميه. لكن ده المنظر اللي روى مين؟ روى المسيح، كان يرى بعينيه الالهيه ازاي كره كثيره في السامره ستقبل ايه كلمه الله ولالهنا المجد دائما ابديا امين. عندكم واجب مره جايه هسالكم فيه، تفكرونا في موضوع فيلبس، عايز اسمع ارائكم في الايه، بكلم بجد في الموضوع دوت. لماذا فيلبس لم يضع يديه ليحل الروح الايه القدس؟ ماشي، تذكروا الواجب دوت، تذكروا الواجب دوت. نعم ماشي، ما هو ده اللي ما كويس، كتر خيرك، يعني انت موافقه على الراي دوت يعني. شطر، خلصت الواجب وهي قاعده. ها ما احنا قلنا السحر يأثر في ولاد ربنا، انتم الذين ايه؟ تتأذي طبعا. من جيت ممكن، لكن مش بالضروره كل مسيح بعيد عن الكنيسه يكون الشيطان يعني ايه تعبه بالحته ديت، لكن ممكن طبعا منكرش. لو هو بعيد عن ربنا ليه؟ لانه الشخص دوت في وقت من الوقت وقف وتشطر على الشيطان وقال له انا بايه بجحدك، فالشيطان ايه شايلها له. ده كلام المسيح، احنا مش بقى. قال لك ما تخرج الروح النجس من انسان يكتس في اماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول ايه ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فيلف ويرجع. ما ده في يوم من الايام اتشطرنا عليه فرشناه فبيتغاص، فيلف لا القلب فاضي والانسان مش متحصن بالنعمه وبالمناوله طبعا الشيطان يقوى عليه. الشيطان ايه معايا الشيطان يقوى عليه. طيب. انا امبارح كنت بقول اللي عنده موهبه يحطها عند الايه الصيارفه. مين الصيارفه دول؟ اللي يفهموا في الايه في الموهبه. انا ما بفهمش في حكايه الايه الارواح الشريره. جه واحد يسالني قلت له ما بفهمش، روح دور على واحد من الصيارفه الشطار. ما اعرفش اللي فيه روح شريره ينفع يتناول وما يتناولش، اللي بيجرى ما بفهمش في الحاجات دي. اسألوا الصيارفة. ما اعرفش. نعم يا ست انت شفت، انا ما شفتش حاجة، انت هتشوفيني بالعافية. انت ترشم الصليب وتضحك على الزمان الآتي زي ما قال سفر الأمثال، ترشم الصليب وخلاص. بس ايه يعني ترشم على الحاجة بس بالثقة وبإيمان؟ طب ايه يعني؟ انا مره طالع من الشقه عندنا صدقوني لقيت ثلاث اجنه، يعني عارفين الجنين صغير، لقيتهم على باب الشقه ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، حطيناهم لي كده على الباب يعني بيخوفوني. اجنه، ممكن تكون اجنه كلاب، اجنه قطط، بين ادمين مش عرفني جابوهم منين يعني، ثلاثه كده بتوع صغيرين كده مفروضين عاملين كده. واحد بيهزر ولا حاجه حصريه يعني، شطه برجلي وخلاص وانتهت الحكايه على كده. امسك زي طب ما انت فيك المسيح، انا بمسكها، مش انت بتتناوليها ولا انت؟ انا بمسكها باخدها لوحدي. مش بناولك منها، خلاص بقى المسيح فيك وفي ايه اخواتي. احنا فينا اول ايه، دي مش شطاره فينا، مش يعني احنا يعني جدعان يعني، دي عمل المسيح، صلي بيتناول وبيصلي وروح كنت ساكن جواه. شطان ايه ده اللي هو عليه؟ مهما كانت في حياته في ضعفات، بيتوب وما عايش مع ربنا خلاص. ده الذين في يدي ايه قال المسيح؟ اختم واحد شيء في ايديه، مش احنا من قلبنا احنا عايزين ربنا. فينا ضعفات بس احنا ممكن يا رب احنا بتوعك، احنا فعلا لازلنا جاحدين للشيطان ومش عايزين خلاص. المسيح يقول لك يبقى انا ايه، انا ما سبكيش. ماشي طيب، اتفضل انصر.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل واخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: أبانا جعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

سفر يوئيل الاصحاح الاول. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل: اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. فضلة القمص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم. اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد، اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبوتي. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. نوحي يا ارضي كعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب. تلف الحقل ناحت الارض، لانه قد تلف القمح، جف المستار ذبل الزيت. خجل الفلاحون والولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لانه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل اشجار الحقل يبست، انه قد يبست البهجة من بني البشر. تنطقوا ونوحوا ايها الكهنة، ولولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسوح.

يا خدام الهي، لانه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. آهي على اليوم، لان يوم الرب

فنت الحبوب تحت مضرها، خلت الاهراء، انهدمت المخازن لانه قد يبس القمح. كم تئن البهائم، هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تثنى. اليك يا رب اصرخ لان نارا قد اكلت مراعي البرية، ولهيبا احرق جميع اشجار الحقل، حتى بهائم الصحراء تنظر اليك، لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية. الاصحاح الثاني. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدس، ليرتعد جميع سكان الارض، لان يوم الرب قادم، لانه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل ولا يكون ايضا بعده، الى سني دور فدور. قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق. الارض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره، ومثل الافراس يركضون، كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون، كزفير لهيب نار تأكل قشا، كقوم اقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة، يجرون كابطال، يصعدون الصورة كرجال الحرب، ويمشون كل واحد في طريقه، ولا يغيرون سبلهم، ولا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد في سبيله، وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. يتراقضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون الى البيوت، يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الارض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها. والرب يعطي صوته امام جيشه، ان عسكره كثير جدا، فان صانع قوله قوي، لان يوم الرب عظيم ومخوف جدا، فمن يطيقه؟ ولكن الان يقول الرب: ارجعوا الي بكل قلوبكم، وبالصوم والبكاء والنوم، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا الى الرب الهكم، لانه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب الهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الاطفال وراضع الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، ويقول: اشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار، حتى تجعلهم الامم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب: اين الههم؟ فيغار الرب لارضه، ويرق لشعبه، ويجيب الرب ويقول لشعبه: ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومسطارا وزيتا لتشبعوا منها، ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم. والشمالي ابعده عنكم،
وأطرده إلى أرض الناس.

كاشفة ومقفرة، مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي، فيصعد نتنه وتطلع زهمته لانه قد تصلف في عمله. لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، فان مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها. التينة والكرمة تعطيان قوتهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم، لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في اول الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي ارسلته عليكم. فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي الى الابد. وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل، واني انا الرب الهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي الى الابد. ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام، واعطي عجائب في السماء والارض، دما ونارا واعمدة دخان. تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، لانه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. الاصحاح الثالث. لانه هوذا في تلك الايام وفي ذلك الوقت، عندما ارد سبي يهوذا واورشليم، اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشافاط، واحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي. والقوا قرعة على شعبي، واعطوا الصبية بزانية، وباعوا البنت بخمر ليشربوا. وماذا انتن لي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئونني عن العمل ام هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعجل ارد عملكم على رؤوسكم، لانكم اخذتم فضتي وذهبي وادخلتم نفائسي الجيدة الى هياكلكم، وبعتم بني يهوذا وبني اورشليم لبني اليوانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم. ها انا ذا انهضهم من الموضع الذي بعتموهم اليه، وارد عملكم على رؤوسكم، وابيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لامة بعيدة، لان الرب قد تكلم. نادوا بهذا بين الامم، قدسوا حربا، انهضوا الابطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل انا. اسرعوا وهلموا يا جميع الامم من كل ناحية، واجتمعوا
الى هناك.

أنزل يا رب وأبطى لك، تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسل المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلم دوس لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته، فترجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه، وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أني أنا الرب إلهكم، ساكنا في صهيون جبل قدسي. وتكون أورشليم مقدسة، ولا يكتاز فيها الأعاجم فيما بعد. ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا، وآدوم تصير قفرا خربا، من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور. وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون.

باكر سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب صنع جايز. الإنجيل بيقول بارك إكليل السنة بصلاحك. فكنا في الأسابيع اللي فاتت بنتكلم عن نهاية العالم كعام انتهى في حياتنا، وبنبارك ربنا وبنسبحه. من أجمل التسابيح اللي بترتلها الكنيسة تسبيحة الثلاث فتية في أتون النار، وده أجمل منظر للكنيسة على الأرض، المسيح في وسطيها وبتسبح. الناس اللي بره فاكرين إن هي في وسط النار وهم عمالين يرتلوا ويمجدهم، لأن هم في السماء. لأن ما دام المسيح في وسط الكنيسة يبقى الكنيسة فرحانة، فالفرح بوجود المسيح أقوى من قوة النار. فهيقولنا دلوقتي الترتيلة وإحنا نرد عليهم مع بعض. مبارك أنت يا رب الإله إله آبائنا، ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.

مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد. هو مجدك.

برحمته. مبارك أنت أيها الناظر إلى الأعماق، الجالس على الشاربين ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.

الكهف والمتعالي على الأنهار وإلى الآباد رحمته. مبارك أنت على عرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علو إلى الأبد.

بارك الرب يا جميع اعمال الرب، سبحيه وزيديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها السماوات، سبحيه وزيديه علوا الى الابد. باركوا الرب يا جميع ملائكه الرب، سبحوه وزيدوه علوا الى الابد.

موسى أنهار بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع قوات الرب سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الشمس والقمر سبحاه وزيداه علوا إلى الأبد.

بارك الرب يا سائر نجوم السماء، سبحيه وزيديه علو الى الابد. بارك الرب ايتها الامطار مع الانديه، سبحيه وزيديه علو الى الابد. بارك الرب ايتها السحب والرياح، سبحيه وزيديه علو الى الابد. بيحو مجدو زيد علو الى الابد رحمه.

بارح. بارك الرب يا جميع الأرواح، سبحيه وزيديه علوه إلى الأبد. بارك الرب أيتها النار والحرارة، سبحاه وزيداه علوه إلى الأبد. بارك الرب أيها البرد والحر، سبحاه وزيداه علوه.

بارك الرب ايتها الاهوياء والانديه، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها الليالي والايام، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب ايها النور، ايها النور والظلمه، سبحاه وزداه علوا الى الابد. سبحوا مجدوه.

لك الرب أيها البرد والصقيع سبحاه زدا علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها الجليد والثلج سبحاه زدا علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها البروق والسحب سبحيه وزديه علوا إلى الأبد.

بارك الرب ايتها الجبال وجميع الاكام، سبحيه زديه علوا الى الابد. بارك الرب يا جميع ما ينبت على وجه الارض، سبحيه زديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها الينابيع، سبحيه زديه علوا الى الابد.

بارك الرب ايتها البحار والانهار، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب يا جميع طيور السماء، سبحيه وزديه علوا الى الابد.

بارك الرب أيتها الوحوش وكل البهائم سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا بني البشر واسجدوا للرب سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا إسرائيل سبحه وزده علوا إلى الأبد.

ماشي. بارك الرب يا عبيد الرب، سبحوه وزدوه علوا الى الابد. بحوه

إلى الآخر. بارك الرب أيها القديسون والمتواضع القلوب، سبحوا وزدوا علوا إلى الآخر.

ترى هلموا إلينا يا الثلاثة فتية الذين رفعهم المسيح إلهنا وأنقذهم من إبليس، سبحوه وزدوه عليه من أجل إلهك مسياس المانح الإحسان. هلم إلينا يا حنانيا، سبحه وزيده علوا. يا عزريا الغيور، عشية وبكرة والظهيرة اعطي مجدا لقوة الثالوث، سبحوه وزيدوه علوا إلى الأب. مجدوه علوا إلى أبد رحمه.

هوذا عمانوئيل في وسطنا يا ميصائيل، تكلم بصوت التهليل، سبحوا وزيدوا علوا. اجتمعوا وسابروا جميعا، تكلموا مع القصوص، وسبح الرب يا جميع أعماله، سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.

هكذا نحن أيضا ننظر إلى هذه المخلوقات، فلنقل مع هذه الموجودات جميعا: بارك الرب يا جميع الطيور، سبحيه وزديه علوا. أيها الجليد والثلج والبهائم والوحوش، بارك الرب الأرباب، سبحيه وزديه علوا. سبح الرب كما يليق به وليس كالمخالفين. يا أبناء البشر، سبحوا زديه علوا إلى الأبد.

مجدا واكراما قدم امامه يا اسرائيل بصوت التهليل. يا كهنة عمانوئيل سبحوه وزدوه علوا الى الابد.

الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر. يا سدراك وميساك وابدناغو سبحوه ومجدوه إلى الأبد. اسرعوا بحرص عظيم يا أتقياء الرب وكل الطبائع التي صنعها، سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. برودة ونياحا أعطنا كلنا بغير انقطاع لنقول بتمتع سبحوه مجدوه إلى الأبد رحمته. سبح

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: مرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب ليه الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز بالعباس.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أظن أنه من اللائق ونحن في صوم الرسل أن نذكر آباءنا الرسل القديسين. هؤلاء هم آباؤنا ومعلمونا، وقد وصلنا إلى الإيمان عن طريقهم. فالعرفان بالجميل ان احنا نذكر الاباء الرسل اللي اوصلونا الى الايمان المسيح. العجيب ان قليل من الكنائس على اسم الاباء الرسل، يدوب جنبنا البطرسية هنا على اسم بطرس بولس، لكن قليل الكنائس اللي على اسم الاباء الرسل. ثم بعد صعود السيد المسيح كان لهم قصه كبيره نبتدي نتفهم فيها الوقت. اول حاجه نقولها على اباءنا الرسل دعوتهم بواسطه المسيح. المسيح هو الذي دعاهم بنفسه وقال لهم: لستم أنتم أخبرتموني، بل أنا أخبرتكم وأرسلتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ومن هنا كان أسماءهم بالرسل. وأيضا بعد القيامة ظهر لهم في العلية وقال لهم: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.

فهؤلاء الآباء الرسل دعاهم السيد المسيح والندعو من الرب له قيمة خاصة. الندعو من الرب له قيمة خاصة. وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول لا يأخذ أحد

القديم هو الذي دعا نوح أبو الآباء وإخباره، وهو الذي دعا إبراهيم أبو الآباء، وهو الذي دعا يعقوب وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموضع، وهو الذي دعا موسى والذي دعا أرمية من بطن أمه، وكل الذين دعاهم ربنا ادهم مكانة خاصة من عنده، ادهم سلطان كما قال عن موسى انه وكيل على كل بيت، وادهم نوع من الحفظ كما قال لأرمية النبي يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب وأنقذك. والرسل القديسين في العهد الجديد دعاهم الرب، ولما دعاهم أعطاهم نعمة خاصة من عنده، ومش بس كده إنما قيل إن الرب أحبهم حتى المنتهى. عبارة عجيبة جدا إن يقول إن ربنا أحبهم حتى المنتهى كما في يوحنا 13. ولما أحبهم قال للآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. وقال للرسل الكلام ده في يوحنا 17، وقال للرسل في يوحنا 14 أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا هاتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فكان ربنا يسوع المسيح يحبهم كل الحب، ويحب انهم يكونوا معاه حيث يكونون ونرى ان هذا الحب ظهر في معاملته ليهم بعد القيامة. أراد أن يطمئنهم ويدخل الفرح في قلوبهم ويزيل الشكوك اللي تكون عندهم ويمنحهم الشجاعة، وجلس معهم 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، ومنحهم الروح القدس لكي يكون معهم إلى الأبد، يكون فيهم ويكون معهم إلى الأبد. وقال لهم اثبتوا في وأنا فيكم، لدرجة أن بولس الرسول يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. هؤلاء الرسل نذكرهم بالخير في عدة أمور معينة. أولا هم الأوائل في أشياء كثيرة جدا، يعني هم أول من نالوا نعمة الكهنوت المسيحي على طقس ملك يسار لما المسيح ظهر لهم ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. والعبارة دي بنقولها في القداس الإله، هم أول من نالوا الكهنوت المسيحي، وهم أول من رسموا شمامسة وقصوصا

0: القسم، وهم أول من أسسوا الاشتراكية المسيحية. الاشتراكية المسيحية التي وردت في سفر الأعمال الإصحاح 2 والإصحاح 4 كان كل شيء بينهم مشتركا. والناس كانوا يبيعون أملاكهم ويضعونها تحت أقدام الرسل، والرسل يعطون لكل واحد كما يكون له احتياج، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. هم الذين أسسوا حياة الاشتراكية المسيحية، وهم أول من عقدوا مجمعا مقدسا في أورشليم كما ورد في سفر الأعمال الإصحاح 15، وهم أول من استخدموا القرعة في العهد الجديد حينما أرادوا اختيار من الرسول الثاني عشر اللي يخلف يهوذا في اختيار الرسول مكياس. فعملوا قرعة وصلوا وجدت القرعة على مكياس، وهم أول من نطق بألسنة أجنبية كما حصل في سفر الأعمال الإصحاح 2 لما حل عليهم الروح القدس وكانوا بينطقوا بألسنة. وهم أول من وضعوا قوانين وأنظمة للكنيسة المقدسة. أيضا هم أول من أسسوا الكنائس، أول من أسسوا الكنائس، ودي موجودة في سفر الأعمال الإصحاح 9 آية 31 يقول: وأما الكنائس في اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وكانت تسير في خوف الله وفي تعزية الروح القدس كانت تتكاثر. الآية دي أنا كنت أحبها جدا ولها تاريخ معايا. فكان أول كنيسة أسسناها بنعمة ربنا في أمريكا، وأول كنيسة في إنجلترا، والحاجات دي كنت أبعثهم جواب وحط الآية دي أعمال 9:31: وأما الكنائس في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى والتسير في خوف الله وبتعزية الروح القدس كانت تتكسر. لأن البعض كان بيتخوف أحيانا من بنى كنائس جديد، فكنت أقول لهم الآية: فالرسل هم أول من أسسوا الكنائس. الكنائس في الأول كانت في البيوت، فأول كنيسة كانت في بيت ماري مرقس كما ورد في أعمال 12:12، وكانت أحيانا في المقابر، وكانت أحيانا تبنى ككنيسة على حسب ما الظروف كانت تساعد. وهم طبعا أول من عمل الميرون. زمان كانوا بيعطوا الروح القدس للناس عن طريق وضع القلب، وبعدين لما الرسل ما قدروش بقى يسافروا كل البلاد دي كلها يوضعوا ايديهم، عملوا سر المسحه المقدسه. وسر المسحه المقدسه لقيتها في يوحنا الاولى اصحاح 2 ايه 20 وايه 27: اما انتم فلكم مسحه من القدوس. ابتدوا يستخدموا المسحه هم أول من استخدموا المسح. والآباء الرسل كانوا كارزين ومبشرين في كل مكان. من أول يوم حلول الروح القدس عليهم لما بشروا وتذكروا قول سيد الرب لهم: ولكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. فسقوا بأي كرسي. من أول يوم لما حل عليهم الروح القدس وبالعظم العميق التي قالها بطرس الرسول عمدوا في ذلك اليوم 3,000 واحد. حاجة مش سهلة إن 3,000 واحد يخشوا في الدين الجديد. وفي حادثة شفاء الرجل الأعرج عند باب الجميل برضه بطرس وقف يتكلم وقال لهم: مش احنا اللي قوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي، بل يسوع المسيح اللي انتم اضطهدوه وقتلتوه الى اخره بقوته ده قدر يمشي. وزاد عدد المؤمنين من 3,000 الى 5,000. ثم بدا العدد يزيد جدا لدرجه ان الكتاب يقول: وكانت جماهير من الرجال والنساء تنضم الى الايمان، حتى الذين تشتتوا قيل عنهم والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. يعني اللي طردوهم من أورشليم وتشتتوا هنا وهناك قالوا مبشرين بالكلمة. ونجد في تفسيرهم شيء جميل جدا، ان واحد زي بولس الرسول بيقول: كنت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهود، وكنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس. يعني اليهودي يؤمن بآيات الكتاب العهد القديم، أنا أكلمه من آيات الكتاب العهد القديم. الأمميين أو اليونانيين ما يؤمنوش بالكتاب المقدس أكلمهم بالمنطق وفاهمهم بطرق ثانيه. الكنت لكل احد كل شيء لكي اربح على كل حال قوما. ومن الحماس لهذا التفسير يقول: ويل لي ان كنت لا ابشر، ويل لي ان كنت لا ابشر. وهكذا الرسل بعد ان ملأوا اورشليم بالكرازة والتبشير باسم المسيح انتقلوا الى كل بلاد اليهودية ثم الى السامرة والى انطاكيا والى اسيا الصغرى والى بلاد العراق والى الهند وتحت الى مصر والى قبرص والى بلاد اليونان والى روما. يعني ملأوا الدنيا تبشير في 30 سنة تقريبا كانت كلمة ربنا وصلت لكل مكان. فإحنا نشكرهم على هذه الكرازة العجيبة. كانوا عددا قليلا لكن لهم قوتهم. فبالنسبة للعمل الروحي نحن لا نعد الأشخاص، إنما نزنهم، مش عدد الناس إنما وزنهم. فواحد لوحده كان بيبقى عجيب. وبشروا بأسفار كثيرة وأسفار في وقت ما كانش السفر سهل. دلوقتي فيه الطيارات وفيه البواخر والحاجات دي، ده كان سفر صعب. لدرجة بولس الرسول قال ثلاث مرات انكسرت لي السفينة، مرات عديدة قضيت في العمق، حاجة صعبة. بشروا في كل مكان، في مجامع اليهود، في رواق سليمان، حتى في الطريق وهم ماشيين في السكة، زي في لبس لما بشر الخص الحبشي وعمته وهم ماشيين في السكة، حتى في السكة زي ما بشروا سكان في لب في أعمال 16، حتى في البيوت زي ما بولس الرسول استأجر بيتا في روميا في روما، وكان يقبل إليه كل أحد يكلمه كلام ربنا كما ورد في آخر سفر الأعمال، بل حتى في الأريوس فاغوس في أثينا في كل فرصة. بشروا أيضا بالأناجيل وبالرسائل، بولس الرسول كتب 14 رسالة، يوحنا الرسول كتب 3 رسائل، بطرس الرسول كتب رسالتين، يعقوب كتب رسالة، كتبوا رسائل حتى في السجن. عايزين يوصلوا كلمة ربنا لكل أحد، إنهم درس لنا حينما نتكاسل عن توصيل كلمة ربنا للناس. بيوصلوا كلمة ربنا لكل حد، اللي قبله في السكة واللي قبله في السكة، هذا مش معقول. ونحن أيضا نمجدهم ونصوبهم في شجاعتهم العجيبة لما أراد رؤساء الكهنة أن يمنعوه، وقالوا لهم أما أوصيناكم وصي أنكم ما تتكلموش باسم المسيح ده، قالوا لهم نحن لا نستطيع أننا لا نتكلم، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بكل شجاعة كان الآباء الرسل يعملون حتى أمام الولاة. بولس أمام فيليكس الوالي لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد الوالي فيليكس، ارتعد الوالي فيليكس وقال له اذهب الآن ومتى يحصل لي وقت استدعيه. لما تكلم أمام أغريباس الملك قال له أتؤمن أيها الملك أغريباس الأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال له الملك أغريباس بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. جبروت كانوا شجعان، وفي نفس الوقت احتملوا كثيرا من اجل الرب، كما ورد في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 4 واصحاح 6 واصحاح 11. بكل احتمال للاضطهاد، يقول ببرد وعلم بأصوام مرارا كثيرة باضطهادات بضيقات. قال بولس 3 مرات زرت للأصيب، جلدوه كذا مرة، قبلت من اليهود 40 جلدة إلا واحدة، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من أخوة كذبة، اجتازوا كل هذه الأمور وثبتوا على إيمانهم إلى أن أوصلوا هذا الإيمان إلينا. نشكرهم على كل هذا. وكلهم ماتوا شهداء، الآباء الرسل ما عدا يوحنا الحبيب، عذب عذابات شديدة
1: ونصي

ولكنه لم يمت شهيدا. وبردوا ورموا في السجون وخرجوا من السجن وهم فرحون لأنهم حسبوا مستحيلين أن يهانوا من أجل اسمه. نشكرهم على اهتمامهم. ومن الأشياء الهامة في الآباء الرسل عمل الروح القدس فيهم بمعجزات الشفاء العجيب اللي كان موجود عندهم. نقراه بالنسبة لبطرس الرسول في أعمال 5:12، ونقراه بالنسبة لبولس الرسول في أعمال 19. شوف يقول إيه الكلام ده على الرسل. يقول الكتاب: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب. ويقول حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فراش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. يعني في الشوارع يحطوه لعل بطرس هو ماشي يقع ظله على واحد ماشي. ومن جهة بولس الرسول في أعمال 19 يقول الكتاب: حتى كان يؤتى عن كسبه بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. يسأل أن بولس الشوكة اللي في الجسد قيل عند البعض أن عينيه كانت تعبان وقيل أن عنده قروح في جسده، فكان يأخذوا مآزر أو مناديل من على جسده يحطوها على حد عشان يشفى من مرضه او تخرج من الامراض الشديد. عجب شديد في المعجزات اللي ربنا اعطاهم اياها، واقاموا موتى. بطرس الرسول اقام امراه في يافا، طبيب قال لها يا طبيب كل قام. وبولس الرسول أقام رجلا اسمه أتيخوس كان واقع من الطاقة. ربنا أداه مواهب كثيرة، من ضمنها مواهب الألسنة، ومن ضمنهم المعرفة والفهم. على فكرة بطرس الرسول كان من أكثر الذين يستخدمون آيات العهد القديم. لما تتابعوا كلامه في سفر الأعمال وفي الرسائل هو عارف الآيات وعارف المعنى بتاعها من ناحية الرمز. كانت لهم قوة الكلمة وقوة التأثير وقوة الصلاة، وكانوا يمنحون الروح القدس أيديهم. هم آباؤنا وهم معلمونا، عاشوا حياة القداسة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شو يسني هنا نللو يا للو يا خن فران مبيوت نمبشير نمبيب نغما اسقو ابنوت نتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوماً، ولا الأكفان نعاساً، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: و
1: رصاص يوسيوس بونفاس شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا آمين.
2: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بطل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع

الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبل ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: يا ريت وسائل إيضاح تحضر ليتك تباركني، ترنيمة ليتك تباركني وتوسع ختومي.
1: نقول مع بعض:

كل سنة وانتم طيبين، تعيشوا لكل مرة. احنا النهاردة هنبتدي بإذن ربنا، يعني لما ابونا موسى يجي تبتدي الكلمة 7:30 علشان ايه؟ نلحق نشجع مصر، ده اللي عايز يشجع يعني. فنتحرك كلنا بعد الاجتماع ونطلع الدور الرابع. كم تنبيه كده بسرعة نراجع بيه الحاجات اللي المفروض نعملها للفترة الجاية. اول حاجة احنا البروجكت واللي هو بدل المسابقة هيتأجل للأسبوع الجاي. فضا مصر مش مشكلة، النادي بتاع اجتماع كنيسي الصغيرة فدا مصر يؤجل، صيام رب يكسبه يعني، مش بعد التأجيلات دي، ربنا عالم بالحال، عالم بالحال. فإحنا هنتفرج على ماتش مصر، فهنأجل المسابقة أو البروجيكت للأسبوع الجاي، وهنأجل النادي للأسبوع اللي جاي، نبتدي الاثنين الأسبوع اللي جاي. والنهاردة نقضيه مع بعض إيه؟ فوق في الدور الرابع، نركب الأسانسير الدور الرابع، القاعة اللي في الوش. نقطة مهمة تاني، الكينج احنا بيبقى عندنا كل سنة خلوتين، واحدة في اول الصيف وواحدة في اخر الصيف. اللي في اخر الصيف

0: مش حاجة وتعدي. فإحنا خدنا من أبونا مينا كده حاجة حلوة هتحصل، إن إحنا يوم الخميس هنروح، يوم الجمعة هنقضي مع بعض ونعمل عشية وتمجيد خصوصي، تمجيد خصوصي بقى للست العذراء. كل الحاجات اللي بتتقال هنقولها كأننا في الكنيسة وأكتر. فإحنا هنطلع الكنيسة اللي فوق ونعمل تمجيد حلو للست العذراء، بعد ما تخلص هننصرف بسلام ويبقى احنا حضرنا ليلة العذراء، يبقى قضينا في الكينج وليلة العذراء. فرصة حلوة خالص ان احنا نختم الصيف مع بعض زي ما بنبتديه مع بعض. مدارس الاحد تاخد بالها ايه؟ مقاول الصيف تعمل لنا نشاط واخر الصيف تعمل لنا نشاط، مدارس الاحد بالظبط. النقطة التانية السعر بتاعها 450 الكبير و 350 الصغير. صدقوني ده مدعم جدا، يعني ده مدعم. أرساني بيضحك علينا جايب لنا واحد فاصل شحن، ماشي أرساني فضحتك في المايك اهو. فالأسعار كلها غليت، بس إحنا ممكن عندنا أوبشن حل إن إحنا نقسم المبلغ، نقسمه، ممكن نقسط عند أستاذ عماد، ممكن نقسط، إمكانية التقسيط موجود، ندفع المرة دي الزوج يدفع والمرة اللي بعدها يدفع للزوجة، أيا كان المبلغ مقبول، يعني دي خدمة فإحنا إيه؟ بنقبل إن إحنا نخدم بعضينا، فنقسم السعر ونقسطه بحيث إيه؟ يعني كلنا نبقى موجودين. الفلوس دي مش هي المهمة، المهم احنا نبقى موجودين. على فكرة ده 4 وجبات، فيعني الموضوع بيبقى مكلف شوية. فده موضوع. الموضوع الرابع، احكي يا تاريخ. احنا شغالين في بروجكت كبير خالص، احياء شريط او اوبريت احكي يا تاريخ، بس عاملينه مع براعم، والحقيقة هم دايسين وماشيين شوط حلو خالص، ابتدوا يعملوا بروفات منفصلة، ابتدوا يعملوا فيه شغل حلو خالص. نحاول كلنا نشارك ولادنا، ولادنا يشتركوا كبار أو صغيرين، يشتركوا ياخدوا بركة الاشتراك، بس في شوية شروط بعتناها على الجروب. أهم حاجة التزام بابا وماما بالحضور في الكنيسة. بابا وماما مش بيجي في الكنيسة، الولد والبنت مش هيبقى لهم مكان. بابا وماما يبقى لهم مكان في الكنيسة، الولد والبنت يحضروا، لأن إحنا بنعمل خدمات كتير زي الماتش. بابا وماما في الكنيسة لا يحضروا الماتش، طب لو بابا وماما مش في كنيسة يحضروا الماتش، هنعمل ايه يعني؟ هنقول له روح عاد، حتى لو جاء الماتش يحضر الماتش، كله فدا مصر بقى. فاحنا نحاول اهم حاجة نلتزم بمعادنا. شوف النهاردة بدينا 7، معانا وقت وعمالين نحكي سوا وعمالين نرنم، معانا وقت عشان ابتدينا 7، ابتدينا في المعاد، فنحاول نواظب كده ان احنا نبتدي الساعة 7. النهاردة مش هنعمل افتتاحية، عشان كده طولنا في التنبيهات شوية، علشان برضو فدا مصر مفيش مشكلة برضو. فنرنم ترنيمة وبعد كده كلمة أبونا موسى. على فكرة احنا في مناسبة كبيرة عدت من كام يوم، الأنبا موسى الأسود يوم 1 يوليو، وده فقرة ما بينفعش نفوتها. لو أبونا ما كانش أبونا لو اتأخر شوية ممكن ندردش فيه سوا، لو أبونا جه في معاده خلاص هنبتدي على طول. وبعد ما نخلص أبونا هنطلع نصلي مع بعض ونطلع الدور الرابع نحضر الماتش سوا.
1: هنرنم مع بعض ترنيمة كلنا عارفينها، هي اسمها المؤمن الأمين، من ترانيم التراث الحلو. يعني المؤمن الأمين، يا ريت تطلع كده على الشاشة.

يا ريت نشترك مع بعض فيها. لا مش في المسبح الرب المؤمن الأمين، ترنيمة يتسوني المؤمن الأمين. اتفضلوا نقول مع بعض.

0: تاي شو تصل
1: ندردش مع بعض كده لغاية ما أبونا موسى يجي نشوف قبل ما يوصل أبونا. إحنا يوم القداس عيد الرسل، قداس عيد الرسل، لما بنيجي نصلي قداس عيد الرسل بنيجي الصبح بدري نعمل إيه؟ نعمل إيه الصبح بدري؟ في لقان، في لقان، صح، في لقان، بنيجي الصبح في لقان في الغطاس. ايه علاقة موضوع اللقان بالموضوع؟ يعني ايه قصة اللقان في الكنيسة عموما؟ ايه حكاية اللقان ده؟ اشمعنى يعني في الغطاس لقان؟ بصوا، هو فكرة وجود المية في الكنيسة، طبعا المية رمز للتطهير، فكرة وجود المية في الكنيسة دي فكرة يعني هتلاقيها مشتركة في حاجات كتير، في الليتورجية والبركة عموما. فكرة وجود المية في القداس، في ليتورجية القداس بنستخدم مية، بعد البركة بنستخدم مية، أبونا بيرش مية، مع تعميد أو تنظيف القربانة لتحولها لجسد المسيح بنستخدم مية، بنحط مية في القارورة رمز للتلتين والتلت، المية والدم اللي نزلوا من جسد المسيح، غسل الأواني بنستخدم مية. فالمية موجودة في الصلوات الليتورجية، يعني مية تانية موجودة مهمة خالص في حياتنا في الليتورجية. ايه هي؟ اهم مية، اهم مية. هو عماد غالبا المفروض يجيب شوكولاتة، بس هو عماد مقفلها شوية. معمودية، معمودية اهم مية في حياتنا، في المعمودية. فالمية رمز للتطهير، فالمية موجودة في الليتورجية على طول. يعني بنلاقي اللقان ده باستخدام المية موجود ثلاث مرات في السنة. ايه التلات مرات في السنه؟ وكل واحد جاب يعني جورجيت ليها شوكولاتايه، تروح لعماد في الاخر تاخده شويه، انا ماليش دعوه انا البسك على طول، روحوا لعماد انا ليا عدد واحد شوكولاته. ايه تاني غير الـ غير غير الـ الرسل في لقان؟ ايه تاني؟ ايوه تصوني قديسه، فين عيد الغطاس؟ تصوني قديسه تالت واحده، تالت واحده، عشان لا انت مالكيش شوكولاته، خميس العهد، صح تصوني، خلاص كده في ثلاث شوكولاتات متوزعين، شوكولاتات صيامي طبعا، في خميس العهد والغطاس والرسل. طيب كل حاجه ليها معنى؟ كل حاجه ليها معنى. في الغطاس رمز سهل خالص، لايه؟ ميه. في الغطاس لقان، تفتكروا ليه؟ للمعموديه، بس نقول علشان نحفظ الشكل اللي ياخد الشوكولاته، يعني المعموديه المسيح اتعمد وابتدى خدمته، فبيورينا ان احنا بداية حياتنا معاه لازم تبتدي من ورا، من ورا وانت داخل الكنيسة. ليه المعمودية ورا؟ عشان اوصل قدام لحضن المسيح لازم ادخل للمعمودية وتولد انسان جديد وابقى ابن للمسيح، اقدر اطلع السماء. بدون ايه؟ لا تقدروا. ايه حد يقول الاية كده وناخد عليها شوكولاتة؟ بدون لا تقدروا، ها؟ بدون ايه؟ ايه الآية؟ ايوة يا سلام، ما هو بدون حاجة ما تنفعش تعملوا حاجة. من لا يولد من الماء والروح لا يقدر. عندهم بلاش دعوة، مين اللي قال المعلومة دي؟ المسيح، انا مش بتاعتنا، مش انا اللي قلت ولا حد فيكم اللي قال، هو اللي قال. من اللي ما بدون ده ما ينفعش نعمل ده، اللي ما يتولدش من الماء والروح اللي هي المعمودية يطلعش السماء. ناش دعوة، المسيح بقى هو اللي قال، لما نطلع فوق نبقى نسأله. الشوكولاتة الصيامي جت، انا شكلي هطمع فيها ومش حدي ولا واحد. الله ينور يا استاذ عماد، الله ينور. انا حافظ مين كل واحد خد شوكولاته. سلم ايدك، سلم ايدك. كام واحده؟ 1 2 3 7، ماشي كويسين، كويسين من عماد، حلوين، ماشي. طيب ده الغطاس، سهل الغطاس. طب خميس العهد اشاره لايه؟ اللقان. تصوني غير تصوني قديسه بقى، انت هتخلص لنا الشوكولاته ولا ايه؟ قول تصوني، اتفضلي. اصل ارجل التلاميذ، الله ينور. طيب سهله خالص، مش محتاجه يعني ان احنا نشغل دماغنا، هنوصل. غسل ارجل التلاميذ خميس العهد، حلو خالص. طب تالت مرة في الرسل ايه رمز الايه؟ المية. ايه رمز الايه؟ حد يفكر كده. ايه يا تصوني؟ يعني ماشي، مش بس مش قوي يعني، مش قوي يعني. يا نردين قولي، يعني مش قوي. بصي هي مش باينة قوي، هي بداية الخدمة، بداية الخدمة، بداية الخدمة تبتدي من المعمودية، زي فكرة عيد الغطاس تبتدي بالمعمودية، كأن المسيح بيقول لنا إن بداية الخدمة بداية المعمودية، وبعد كده يبتدي يخدم زي ما المسيح عمل.

عمل بالظبط ان هو بعد ما تعمد صعد الى الجبل وصام وبعدها نزل يبتدي خدمته، فهي اشاره لبدايه خدمه الرسل. صح، الله ينور. طب حد بقى الاسئله اللي جايه دي بقى عايزه شوكولاته. هنبتدي بالسهل، في قرايات اللقان، في قرايات اللقان في عيد الغطاس، قرايه اللقان بتبقى القرايه انجيل عن ايه؟ طبعا هو صلاه الشكر ثابته في بدايه طقس اللقان وطلبات. احنا صلاه الشكر على فكره احنا اتكلمنا عليها مره في افتتاحيه، احنا كل حاجه صلاه شكر، احنا مفيش حاجه مفيهاش صلاه شكر، معموديه صلاه شكر، قداس صلاه شكر، فرح صلاه شكر، جناز صلاه شكر، مفيش حاجه في ليتورجيه الكنيسه مفيهاش شكر، احنا بنشكر ربنا على كل حاجه، فمفيش حاجه مفيهاش صلاه شكر. حتى الجناز، اه طبعا حتى الجناز احنا بنشكره على كل اللي بيسمح بيه، ان كان خيرا ام شرا ده في نظرنا احنا، لكن في نظره كله للخير. فاحنا ما فيش ليتورجيه في الكنيسه تخلو من صلاه الشكر. اسرار الكنيسه صلاه شكر، مسحه مرضى، واتفقنا على التوبه والاعتراف قبل كده، مسحه مرضى صلاه، ابونا يروح يصلي صلاه مسحه مرضى، الراجل خلصان طالع السما ما فيش رجل وهيسافر يصلي له صلاه الشكر. طب شكر على ايه؟ كله خير من عند ربنا، كله صلاة شكر. سر الكهنوت صلاة شكر، هو الحاجة الوحيدة اللي صلاة شكر فيها يعني سر الزيجة بس، ماشي صلاة شكر عشان ما نتضربش، صلاة شكر نشكر ربنا عشان متراقبين بس والكاميرات جايبان، كله صلاة شكر نشكر ربنا على كل حاجة. طيب في عيد الغطاس القراية بتبقى عن ايه؟ القراءة الأساسية في الكتاب المقدس في الإنجيل في الغطاس بتبقى عن ايه؟ ده مين ده اللي دخل بعلم مصر من ورا؟ ماشي خميس الغطاس بيبقى عن ايه؟ حد يقول لنا سهل خالص، فكر كده، قرايه قداس اللقان. ايه تصوني مرضت مش هتاخدي 50 جنيه؟ لا مش للدرجه دي 50. معموديه، الله ينور يا بيشو، اتكلم عن المعموديه، ليك شوكولاته طيب من السبعه. قرايه قداس اللقان تكلم عن المعموديه. طيب سهله خالص، خميس العهد سهله برضه، تكلم عن ايه خميس العهد؟ ايه تصوني قديسه تاني؟ ايه؟ لا، غسل ارجل التلاميذ، الله ينور سوني، الشوكولاتايه الثانيه. الرسل بقى هو اللي ايه اللي فيه شويه، احنا كده اتفقنا الغطاس، اتفقنا خميس العهد. قرايه عيد الرسل تبقى عن ايه بقى؟ مخمخ بقى. قرايه لقان، هو احنا بنحضر لقان عيد الرسل اصلا؟ محدش عارف، كل واحد بقى يحضر مع نفسه. حد عيد الرسل جه حضر قداس لقان في من القرون الوسطى اللي احنا ابتدينا فيها يعني؟ حد حضر قداس لقان؟ يعني ما علينا. قداس لقان في عيد الرسل بيتكلم عن ايه؟ لا حاجه ما لهاش علاقه خالص، ما هي لازم تكون بتحضره عشان تجيبها يعني لو انت في ناس مسكت الموبايل وبتسرش، ماشي كويس، انا مش بسرش، انا ببعت نشوف ابونا هيجي ولا لا، ماشي ما علينا. بس مين حضر قداس اللقان عيد الغطاس عيد الرسل ولقط بيتكلم عن ايه؟ ملهاش علاقه بحاجه، اللي هيقولها هياخد شوكولاتتين مش شوكولاته واحده. لا مش الارساليه، لا ها حد فك، ملهاش علاقه، ابعد لازم تكون حضرت، ملاش حل. ايه مين تاني؟ طب بيحاولوا يعني ايه تاني؟ تمشي معاكم مريض بتحاسده ولا ما تمشيش مريض بتحاسده؟ تيجي مع السكه تيجي معاكم مريض بتحاسده ولا مش جايه؟ ملهاش علاقه. مريض بتحاسده فيه ميه ولا ما فيش ميه في مريض بتحاسده؟ فيها ميه، تمشي معاكم؟ تمشي. احضر كده قداس اللقان اللي جاي في عيد الرسل، هتلاقي القرايه مريض بتحاسده وفيها مية، فيها مية، فكل الأحداث اللي في اللقان فيها مية ولا فيهاش مية؟ غسل أرجل التلاميذ فيها مية، معمودية فيها مية، مريض بتحاسدة فيها مية، ملاك حرك المية ونزل وخف. اللقان برضو شفاء للروح وشفاء للجسد، فيه تطهير، فكل حاجة كنيستنا حاجة حلوة وحاجة بركة، كلها فيها بركة. احنا هنستاذن تصوني تنزل لنا تمجيد الانبا موسى الاسود على الشاشة، انا عارف هو مش متحضر بس معلش حضر لنا تمجيد الانبا موسى الاسود، نعمل مع بعض تمجيد انبا موسى الاسود وبعد كده هننتظر ابونا موسى. بالظبط صح تصوني، الله ينور، ماشي فضل شوكولاتاية تاخديها، ماشي من نصيبك الشوكولاتاية اللي فضل. هنعمل تمجيد الانبا موسى الاسود وبعد كده لو ابونا موسى اتاخر او اعتذر يعني، لان واضح ان التشجيع حماسي جدا فالبحر مقفول،
واضح ان الناس ابتدت

يشجعوا بالحماس الزايد فقافلين البحر فهو مش عارف يجي. يعني بيقولوا ان السكه واقفه خالص، فاحنا هننتظر ابونا موسى شويه، لو ما جاش هناخد بركه ابونا مينا. بس هنعمل تمجيد للانبا موسى الاسود، فرصه كان عيده من يومين. والانبا موسى طبعا الفتره الجايه شهر سبعة ده في مين اهو، ده المديح جه الله ينور، في مين انبا موسى بقى وانبا كرس والانبا بشوي والانبا شنوده، انبهات كتير فكلهم بركه وحلوين خالص. فيعني فرصه حلوه نرنم مع بعض. اتفضلوا نعمل تمجيد انبا موسى.

0: يا ريت التمجيد يظهر على الشاشة عشان نقوله مع بعض. مديح قديس القوي الأنبا موسى.
1: كان قشط.

تعيش وتسبح وتفضلوا ارتاحوا. ابونا معلش ابونا موسى في يعني بيكلمني هو على البحر في عند محروسه كده, فيعني قلت له طب 10 دقايق بس لو ما فتحتش سكه مقفوله خالص يعني نلغي وقلتك ناجل مره تانية. في الحقيقه كلمني من دلوقتي بيقول لي واقف في مكانه, بالعكس العدد عمال يزيد اكتر, الناس عماله تزيد اكتر, بيقولوا لو كسبنا ايه اللي هيحصل بقى يعني دلوقتي لو هي كده لو كسبنا, هو اللي مش عارف الف ارجع يعني مش عارف يلف يرجع. حتى كان يجي يتفرج معانا كمان بس مش لغى الفكره كلها. فهناخد كلمه بسيطه كده وبعد كده نتحرك, وهو عادنا هيجي لنا اخر الشهر ان شاء الله. بس قبل ما ابدا احنا اشكركم ان انتوا جيتوا بدري خالص النهارده في الميعاد مظبوط, مش عشان مصلحه يعني بس جيتوا بدري. احنا عاوزين المره الجايه بقى عندنا يوم مهم خالص, المره الجايه عندنا حاجتين مهمين في اليوم دوت. عندنا ساعتين هتبدا من 7 ل 8 بالظبط, دي محاضرة عن الموسيقى القبطية. أستاذ عماد العمل قلب داود أو هو الآن شأه من أوائل المنشئين ليه, هيتكلم عن الموسيقى القبطية في ساعة لربع. من 8 لتسعة وربع كده كورال الكنيسة محضر كورال بمناسبة صيام الرسل, فيوم مليان وفي بركة كبيرة قوي. برضو لو ما جيناش 7 هيفوتنا كتير, فنبدأ بـ7 لتسعة كده نحاول نملى البرنامج ندي كواليتي عالية علشان يبقى الناس تاخد على الميعاد تبقى ملتزمة بيه. نتكلم نقرا كده بسرعه في رساله يوحنا الاولى. الحقيقه احنا بنحتفل بالرسل, واكتر حاجه عاوزين نعرفها نشوف كده ايه الجينات بتاعت اجدادنا اللي هي طلعت عليها الكنيسه الحلوه قوي ديت. الجينات بتاعت الرسل اللي هم اخذوها من المسيح وتورثوها وبيورثوها لينا النهارده, ودوت اللي خلت الكنيسه مستمره وتستمر وبتكبر اكتر وفيها بركه اكتر والمعاني بتاعتها ثابته. يمكن اللي خرج بره الارثوذكسيه مثلا من اول ما بدات تحصل انشقاقات سنه 600 او 500 كده وشويه وتطلع كاثوليكيه وهكذا وهكذا, ما قبل ذلك هي الارثوذكسيه وماشيين على هذا المنهج. وبعد ما طلعت بقى الانشقاقات بدا كل حد ينشق يطلع منه انشقاقات تانية, لغايه ما النهارده في الاف البدع والاف الانشقاقات, لدرجه حد بيقول لي يعني ان هم لو حد في عندهم يعني مثلا بيحصل خلافات يروح ماشي ومأجر شقة وفتحها طايفة جديدة ويكتب عليها طايفة مش عارف كذا ويطلب أمن عليها كأنها طايفة جديدة, من كتر ما هم سابوا الثوابت وراحت لأهواء شخصية وبدع وأفكار مش مظبوطة. وده يوصلنا لحتة مهمة قوي, إنه في حاجة اسمها ثوابت, وحتى في التربية وحتى في الكنيسة وحتى في كل مكان التخلي عن الثوابت ديت يفقد القيمة مهما كان العصر نفسه عمال يخبط. موضوع خطير جدا, يعني يقول لك مثلا في وقت من الأوقات احنا دخل تراتيل معينة والتراتيل دي مش بتاعتنا, والتراتيل دي في النص ممكن تلاقيها فيها مثلا فكرة الخلاص في لحظة, ممكن تلاقي التراتيل في النص كده ما فيهاش شفاعة, يعني مش بيتكلم يقول لك لا اطلب انت بنفسك وما لكش دعوة بحد تاني, ما حدش يطلب لحد, لغى الشفاعة في ترتيلة. فالكنيسة ما كانتش ثابتة وعارفة عقيدتها كويس وعارفة الجينات اللي احنا اخدناها او التعليم والتقاليد اللي احنا اخدناها من الرسل ومن المسيح بالظبط ايه هي, والعقيدة بتاعتنا واضحة, يبقى احنا ايه يبقى زي كده عصافة تحركها الايه الريح. نقول نقول التراتيل ديت, نقول التعليم ده ندخله, نقلل الصيام نزود الصيام, طب السنة دي مش عارف ايه طب نغيرها. الكنيسة كانت راحت من زمان, راحت من زمان, لكن نشكر ربنا الكنيسة مش حرفية ولكن ما فيش حرف تغير فيها في العقيدة منذ المسيح لما

جه على الارض وادانا العقيده في الانجيل ومفيش حرف اتغير فيها. فيهمنا قوي نتفرج على الرسل والتلاميذ اللي هم حافظوا على الايمان دوت واللي بنحتفل بيهم في هذه الفتره، خاصه ان ده بيسموه صيام الخد والكرازه. اول لما ارتفع العريس صاموا كلهم، فاسمه صيام الكرازه والايه والخدمه. عاوز تخدم لازم اعرف اجدادي خدموا ازاي، عاوز تكرز وابقى حياتي عباره عن كرازه لبيتي، مش شرط كرازه اقف على منبر واوعظ زي بطرس كده، ومش شرط كرازه ان انا اروح لافريقيا، لكن الكرازه في شغلي على قد الوزن ربنا مديها لي، ازاي اكون كارز، ايه الكاركتر او الشخصيه بتاعت الكارز موجوده فين، دي تبان او تتعادى تاخد العدوى ديت من السمات بتاعت ابائنا واجدادنا. انتوا عشتوا ازاي، فكرتوا ازاي، واجهتوا ازاي. فنتفرج على يوحنا في رسالته الاولى، رسالته الاولى قال ايه كده، الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا. ده تكوين شخصيه كارز، تكوين شخصيه انسان طلع كتب رسائل وفتن العالم مع بطرس والتلاميذ عشان وكسبوا وفتنوا العالم كله بالمسيحيه. الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه، فان الحياه قد اظهرت، راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا. الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا. واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح، شركه معنا في الحياه بتاعتنا، في الجينات بتاعتنا، في السمات بتاعتنا، في طريقه خدمتنا، في العقيده بتاعتنا، شركاء معهم في كل حاجه. نحن هي مع الاب ومع ابنه. ونكتب اليكم هذا، ليه بنقول لكم الكلام ده يا جماعه، او ليه يوحنا بيقول الكلام ده، لكي يكون فرحكم كاملا، عشان الفرح بتاعكم يكون ايه كامل. العجيبه قوي ان الرسل او التلاميذ او بولس الرسول لما يتكلم عن الفرح بيتكلموا عليه في مواقف متعبه، وبيتكلموا عن الفرح المطلق، حاجه عجيبه قوي يعني، ولا بيشتكوا ولا بيتذمروا، وفي نفس الوقت العكس بقى الاكستريم الابعد ده هم عايشين في فرح كمان. يعني انا عندي مشكله خلاص سيبوني في حالي بقى، اه الحمد لله اللي فيا فيا، اللي فيا ايه مكفيني زي بيقولوا بلد، اللي فيا مكفيني فخلاص بقى كده. لا ده هم حتى ما قالوش كده، ده في المشكله قلبوها الفرح، زي ما ابونا بشوي كامل حول الكانسر سماه مرض الايه مرض الفردوس. عملوها ازاي المعادله ديت؟ قال يكون لكم شركه معنا عشان يكون فرحكم كاملا. وده اتكتبت هو فين؟ في المنفى، وهو في وقت صعب ويعني في حياه صعبه. فايه السر بتاع كده؟ هو بيوضحه في الكلمات الاولى، لو حد اخذ الدراسه ديت هيستفاد منها قوي. يعني ادرس رسائل بطرس وطلع شخصيه بطرس اللي عاش بيها ككارز، ادرس رسائل بولس وطلع شخصيه كارز اللي هو بولس الرسول، وتعرف ايه الجينات الموجوده في اجدادك هم عاشوا ازاي، واتعلم منهم. ويبقى عندك حاجة اسمها فن الالتقاط، فن الالتقاط، فن الالتقاط يقودك إلى التلمذة، إلى التلمذة الذي بلا أصل إيه اللي يحصل له؟ الذي بلا أصل إيه اللي يحصل له؟ يجف. يعني أرض ما حطيت زرعة ما فيهاش أصل وما فيهاش جذور تجف وتموت. فإحنا لينا الجذور، لينا روتس داخل جوه خالص وبتتساقى كل يوم، فاحنا لينا اصل قوي قوي. ان ما كنتش افهم الاصل ده كويس طب انا استفدت ايه؟ فعشان كده الاباء هنا لما سلمونا شخصيه بولس الرسول مثلا لما يكتب الى كورنثوس الاولى اعرف هو ايه شخصيته في حاجه زي كده، وانا لازم اكون بعمل ايه. عنده غيره مقدسه جدا لما لقى انشقاقات وقال لك من هو لبولس ومن هو لابولس ومن هو للصفا. مش دول مين بولس ومين ابولس ومين الصفا، لما الشعب كل واحد اخد ياخد واحد ويعمل جماعه مختاره ليه، وبقوا شلل، شلل في الكنيسه بقوا شلل. فوقف وكتب رساله كورنثوس الاولى، قال مين بولس ومين ابولس. شوف الغيره، شخصيه كارز عينه لقطه فن الالتقاط ان في مشكله في الكنيسه، فراح كتب رسالته بيقول لهم مين دول، كلهم بيخدموا المسيح، ده من خلال المسيح كلهم انتوا عرفتم تخشوا السماء، ولا بولس ولا ابولو، هو بيكلم عن نفسه او احنا ولا حاجه،
لكن احنا من اجل

مسيح جينا فطلع نظرهم من الجماعات المنشقه او الجماعات اللي هي منفصله عن بعض، ووجه نظرهم الى مين؟ الى المسيح. سيبك من اللي حصل من الحدث، لكن ما وراء الحدث ان في انسان عنده حاجه اسمها الغيره، في انسان واخد باله قوي من اين تاتي الخصومات، في انسان عنده حكمه ازاي يكسب وازاي يجمع ويخلي باله من ما يحصلش تفريق. لما حنانيا وسفيرة حبوا يعملوا تفريق ماتوا في مكانهم، لما حبوا يكذبوا على الكنيسة ماتوا في مكانهم. عشان كده بولس الرسول في الرسائل الكتير قوي يكتبها عن العبيد وعن كتب لكل الفئات واليهود والأمم، فتطلع شخصية بولس الرسول فأفهم. بطرس الأنكر لما يكتب عن يتكلم عن الإنسان وهو بيتكلم ويتكلم عن اللسان، يقول لك ايه يا بطرس اللي حصل لك؟ يقول لك اصل خطأ اللسان لما انكرت المسيح ده اضعفني. وبعدين يتكلم عن النعم اللي ربنا حطه فيها والمحبة اللي ربنا غرقه فيها. فتعرف شخصية الكارز كان بيتحرك، الدوافع اللي خليته يتحرك، الدافع دوت هو المحبة اللي ربنا احتوى بيها. لما قال له اتحبني؟ قال له اه. قال له طب تعالى ارعى غنمي. فالحتة اللي احنا قريناها ديت ملمح بسيط جدا عن يوحنا ازاي الشخصية بتاعته كانت عاملة. وده يحطني النهاردة اتعلم من جده مجازا يوحنا الاجداد بتوعي ازاي كانوا عايشين وازاي كان بيفكر. الذي كان من البدء، الذي سمعناه من البدء، هو بيتكلم عن تجسد. الذي كان بدء عن انه سمعنا النبوات وسمعنا في العهد القديم ان هم بيشيروا الى مين؟ الى المسيح نفسه. الذي كان من البدء اللي احنا مكناش شايفينه وسمعنا عنه كتير، ايه اللي حصل؟ سمعناه، الذي سمعناه من البدء يعني الذي رأيناه شفناه بقى بعيوننا، والذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الايه؟ الحياة. يعني احنا الدافع بتاع الكرازة اني تلمست مع المسيح حقيقي. يعني تلمست معاه؟ في القداس طبعا، في الانجيل طبعا، بس التلامس الحقيقي من جهة كلمة الحياة. قالك احنا لمسناه وشهدناه من جهة كلمة الحياة، يعني عن طريق الايه؟ الحياة. يعني عن طريق الحياة يعني معنى الحياة اختلف من جهة كلمة الحياة، فان الحياة قد اظهرت يعني بانت. وانت ما كنتش عايش قبل كده يوحنا؟ كنت عايش. كنت بتاكل؟ بتشتغل؟ بتشتغل. مال ايه بقى كلمة الحياة قد اظهرت ديت؟ يقولك الحياة قد اظهرت يعني معناها الحياة اتغير المعنى بتاعها. الحياة تغير المعنى بتاعها. ما انا كنت عايش، بس تغيير الحياة اللي حصل في المعنى خلاني ابقى مختلف خالص وابقى سعيد وابقى فرحان. وازاي ان انا افهم المعنى الحياة بطريقة؟ وبدل معنى الحياة اختلف بمعنى الموت ايضا ايه؟ اختلف. الاول كنا نخاف جدا من الموت ونخاف قوي من التجارب، وبطرس يخاف من جارية ويقعد يحكي ويقول كذا، لكن لما لمسناه وشهدنا قيامته وشاهدناه على الصليب وشاهدنا الصعود بتاعه الى السماء، لما شفنا كل ده الحياة اتغير معناها. فالانسان المسيحي الدوافع بتاعته انه تلامس مع المسيح المصلوب، تلامس مع المسيح القائم بالقوة بتاعته، تلامس مع المسيح الصاعد الى السماء بعينه مثبتة على الايه؟ فلما يوحنا يتحرك ويتسبى، لما يوحنا يتحرك ويضطهد، لما يوحنا يتحرك ويلاقي رفض، يقول لك انا شاهدت ولمسته من جهة كلمة في الحياة اظهرت. انا عايش في حياة والمقاومة اللي بتلاقيها من الارض ومن العالم ما عادتش بتأثر فيه، تعقني، لكن الروح القدس هو اللي في الاخر بيحركني. وتطبيق عملي النهاردة، انا انسان ممكن اتكلم عن ربنا وواجه الشر بشر، يقول لك اللي يضربني هضربه، اللي هياخد مش عارف كذا ده انا مش هسيبه زي العالم. لكن كلمة الحياة قد أظهرت إن هو النهاردة أنا طريقتي في الحياة اختلفت. ككارث بقى النهاردة راجع شغلي النهاردة بعد ما سمعت الحتة ديت، أنا حياتي اختلفت. شفت يوحنا لما عنده دوافع وعاش المسيح وفي شركة مع المسيح بقى بيواجه كل أمور الحياة بطريقة إيه؟ مختلفة. بقى نظرته للحياة طريقة مختلفة. بقى بعد ما كان في المشكلة ومكتئب وزعلان، بقى نفس المشكلة هي بس فيها كان فرحان. ومش فرحان دروشه، ولا فرحان ان هو يعني مكبر دماغه، لا،

ده شايف ايد ربنا فيها شركته، لمسناه ورأيناه من جهة كلمة الحياة، من جهة الإنجيل، الوصية. تقول يا رب ايه في المشكلة دي؟ يقول لا تخف. يقول تقول يا رب ايه في البيئة والمرض دوت اللي جالي، او النقص اللي عندنا دوت، او الحاجة اللي انا بسعى لها ومش عارف اطولها. يقول لك قد تعلمت ان ان استفضل في كل شيء ولا يتسلط علي اي شيء. يعني انا سيبها عند ربنا وهو ربنا هيتصرف. لكن في حد مثلا يقعد 10 سنين متجوز نفس طريقة التعامل ونفس طريقة، في مشكلة كبيرة في الجواز بينهم، 10 سنين بيعذب نفسه وهي 10 سنين بتعذب نفسها، نفس الزعيق ونفس الكلام اللي بيتقال في الكورس بتاع كل يوم هو اللي بيتقال كورس كل يوم لمدة 10 سنين، نفس الخلاف هو نفس الاسطوانة عمالة تلف. هات وانت طب ما تغيروا السيستم شوية، يعني غيروا الكلام شوية، حتى غيروا الاسطوانة ديت. فيقولك لا احنا حفظنا، ويجي يشتكوا طب ما تغيروا الطريقة. فلما كلمة الحياة تظهر اللي يحصل، تبدأ كلمة ربنا تخش البيت وتبدأ الطريقة تتغير، والحياة طريقتها تتغير، طريقتها تتغير. الدوافع اللي خلتني اغير ان انا في شركة مع المسيح، اتعلمت سمات المسيح، بقيت بضحك بدل ما اقشر، مش جنان، مش اتجنيته فقلت اضحك وخلاص، لا ده انا بضحك بفرح لاني وقفت قدام ربنا وفي شركة مع ربنا، سمعت آية عزتني من جهة كلمة الحياة، قلت الترتيلة فرحتني، قعدت كده اغير بدل ما كل مرة نفس الاسطوانة الصبح ومش عارف وكذا وكذا. طبعا انزل اروح قداس النهاردة وابدأ يومي بقداس وارجع على البيت. فبدأت قداس ورجعت، كان عندي باور اخدته من قداس، رجعت عملت لهم الفطار وقلت لهم النهاردة نبدأ بداية حلوة، وابتسمت وانت محتاج ايه، وتلاقي الموضوع بدأت تتفك. بدل ما كانوا بتنشرين 10 سنين في وش بعض وخناقات، السيستم اتغير، الطريقة نفسها اتغيرت، في الطباع اتغيرت، ورجعنا للأصل، مش رجعنا لحاجة تانية ولا حاجة تايهة علينا، لكن ده الأصل بتاعنا. فالطريقة اتغيرت وحاجات كتير قوي اتغيرت، زي الشركة بتخسر، فجابوا الناس المديرين قالوا نعم عاوزين نعمل بروموشن للشركة ديت، وشافوا انها بتخسر كتير، فقالك المنتج ده بيخسر ليه؟ يقولك الكفر بتاعه مش كويس، وبقالكم 10 سنين زي مثلا بيتا، تفتكروا بيتا ولا بيع المصنوعات، تعد عليها في شارع فؤاد من ساعة ما اتولدت لغاية النهاردة نفس البيجامة القسطور المحطوطة، معرفش بيكسبوا بيدفعوا مرتبات منين دول. ها اتقفلت بقت غالية، بس نفس البيجامة ونفس الفكر ونفس الطريقة، الموظفين نفسهم جوه اكسباير ديت، يعني تمام منتهين الصلاحية خلاص. وهي هي نفس المعرض والتراب عليها وكل حاجة وموجودة، ومفيش اي تفكير خالص انهم يجي يعملوا ارباح. حتى قالك اصل دي حكومة ومش عارفوا ليها شركة واسهم وفيها خسائر ومش عارفين يسددوا المديونات، قفلت كمان. محدش يعد عليها خالص، العالم كله طار وهم لسه فين، قاعدين في المكان دوت زي زوج وزوجة بقالهم 10 سنين نفس الخناقة بتاعت كل يوم. يا عم ما تغير فيه، غير الخناقة حتى، وهدلك يعني خلي الطريقة نفسها تختلف. تمام، قابل الموضوع بفرح مرة يا اخي، مرة قولي انا اسف ومرة اعتذر، لكن دايما مشدودين وانت الغلطان وانا الغلطان، دايما مشدودين والفلوس ناقصة والفلوس زايدة. طب ما تسيب الفلوس ما تكلمش عنها وتكلم عن خير عندك، قول نشكر ربنا احنا بصحتنا، ما قلتهاش ولا مرة بقالي 5 سنين الحقيقة، قولها بيني وبين نفسي. لكن يوم ما تقولك كده وكل مرة كل مرة تكلمه هنعيش منين هنكمل منين، طب ما تقعد في مرة كده اخي غيروا السيستم شوية وتقول نشكر ربنا عندنا صحة، نشكر ربنا يعني كنيستنا مشبعانا، وهكذا. غيروا اللهجة نفسها وتقولك غيرتها ليه، يقولك من جهة كلمة الحياة، لان الحياة قد اظهرت، الحياة نفسها معناها اتغير ليه، لان كنا في شركة، هو كان صياد سمك صيادين سمك، وكان خناقات وكان خلافات وكل واحد بشخصيته، بطرس العنيف ويوحنا اللي هو المتأمل، وكل واحد ليه شخصيته، وتوما اللي هو بحب يسأل كتير وملح وعاوز افهم وفهموني وانت ليه حصل كده وازاي او لازم ألمسه عشان اصدق، كل واحد ليه شخصيته، ولكن كلهم في المسيح. ربنا ما غيرش شخصياتهم ولا عاداتهم، لكن غير الطباع بتاعتهم، غير كواليتي الكلام بتاعته، طريقة الكلام، طريقة التفكير في الموقف اتغيرت بعد ما كان

طريقة التفكير أكسب الحوار، وطريقة التفكير هو الإجبار، وطريقة التفكير هو الإحباط، وطريقة التفكير هو الشتيمة، وطريقة التفكير هو في الآخر الإهجم إهجم عشان تلاقي نتيجة. واخدين بالكم؟ اتغير التفكير، بقى احتواء، بقى محبة، بقى تسامح، بقى في كلمة أنا آسف. إيه التغيير ده؟ آه يعني لو عملت كده في البيت النهاردة ممكن التاني يتخض يقولك اسم الصليب اللي حصل ده آخر يوم في حياتها ده النهاردة ولا إيه؟ صحيح؟ يعني أول مرة أشوفها بتتكلم بالطريقة ديت. واخدين بالكم؟ لا، أقول لها ده أنا رحت القداس، ها؟ إنه تعبان، ممكن يجيله حاجة يحس يقلق منها يخاف منها كده، وهي تخاف منه إيه اللي حصل لهم دول. لكن الروح القدس لما يشتغل والحياة تظهر، الحياة قد أظهرت، تختلف جدا في الإنسان نفسه. يقولك إيه الطريقة دي؟ هو بقى بيقرأ في الإنجيل ليه؟ وقفة الصلاة بقت ممتعة ليه؟ طريقة الكلام اختلفت، بقوا مستبيعين في كل حاجة بعد ما كانوا مشددين قوي وبيتكلموا على الكبيرة والصغيرة ويزعقوا على الكبيرة والصغيرة. يا عم ان انت عاوز اعمله مش فارقة، اهم حاجة اللي احنا مع بعض، معاك معاكش مش مشكلة. ايه الكلمة دي؟ يتخض الرجل ولا ست تخض يقولك ايه اللي حصل لهم دول، يعني انت مش فارق معاك الهيصة بتاعت امبارح اللي عملتها. لا لا، اهم حاجة نعيش في سلام. ايه ده؟ شافت العذراء بالليل ولا حاجة؟ في ظهورات ظهرت لها؟ ايه اللي حصل؟ ما تشاورش على حد. واخدين بالكم؟ فالفكرة في ايه؟ التغيير دوت مش بالسهل. عشان كده يوحنا ليكون لكم شركة، معنى احنا عشنا الكلام ده بمساوئه وبالايجابيات لما لمسنا المسيح فعلا وشفنا كلمة ربنا وشفنا قد ايه هو بيتعامل برقي جدا، وبدأت الحياة تظهر، بدأت تظهر الحياة، حلاوة الحياة بدأت تظهر، والسعادة اللي في الحياة بدأت تظهر. فالحياة قد أظهرت لأننا تلمسنا مع المسيح. وبعدين يبدأ بقى، فإن الحياة قد أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية. بدأت تتحول لكرازة، يبقى بقى سر الكرازة بتاعهم إن هم أصلا لمسوه وشهدوه والحياة أظهرت بالنسبة لهم، الحياة غيرت معناها. فبدأوا من كتر هم مش قادرين يسقطوا عن الفرح وسر الشكر اللي أخدوه والمحبة اللي أخدوها والخلاص اللي أخدوه من مسيح، قالوا مش قادرين نسقط. فإحنا هنخبركم، إيه رأيكم في أب وأم كده بقى؟ دايما بيكلموا ولادهم مش بطريقة الحرفية، بطريقة التغصب فقط. هتقرأ هتحضر القداس غصب عنك، يا اما مش هتروح النادي، مش عارف، لو مش عملتش كذا، لو ما صليتش بالليل انت بكره مش هنتفسح، لو ما رحتش. تخيلوا الحوار كده، كل بيوتنا كده على فكره، يعني كل بيوتنا احنا بنعمل لهم تغصب عشان ندخلهم في التراك. لكن ايه رايكم انا اصلا بقى اكون مليان وعاوز اقول لكم تعالوا يا اولاد بصوا ده امبارح صليت قداس اكني في السماء تحفه، وكنت زعلان ولهم المسهم بالواقع، كان عندي مشكله في الشغل كبيره ولما رحت صليت القداس طلعت وكاني مفيش مشكله خالص، طلعت فرحانه ورحت ربنا لقيته حل المشكله من غير ما احس. انا وصلت لهم ايمان، اخدوا ايمان حقيقي ان الصلاه بتعمل وبتغير. لكن داخل لهم مقشر وبتغصب ولازم تعمل كده وماسك العصايه في ايدي، هيكرهوا الايه الموضوع. قالك ايه الحرفيه اللي هم فيها دول؟ ما شافوش بحب التسبيحه، بابا كل يوم منتظم في التسبيحه يوم السبت او الثلاث. واخدين بالكم؟ وبعدين يروح ما يفوتهاش، ده لو تعبان حرارته 39 ينزل يروح التسبيحه. ايه يا بابا في ايه انت تعبان؟ لك لا اصل التسبيحه دي انا بحس اني في السماء. وسابه ومشي. هل الواد جاي ايه بعد سنه اتنين واقف وراه في التسبيحه او جنبه في التسبيحه تلقائيا؟ لكن عايشة دور المدير او المديره في البيت، طابور الصباح، الغدا هنصلي، مش عارف ايه، لازم كذا عشان كذا، وانا اصلا. فلكن يوحنا لما جه سلم والرسل لما جم سلموا حياه، حياهم عايشينها، مش ورق وقلم واكتبوا يا عم ورايا، احفظوا المسيح عمل ايه، لا ده شاهدناه ورايناه فاحنا نخبركم بما ايه؟ نقول لكم احنا شفنا ايه؟ مش بقول لكم حاجه احنا ما شفناهاش. فقط

هذا الشيء لا يعطيه، فإن الحياة أظهرت رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت، إحنا عشنا معاه وشفناه، أظهرت إيه لنا الذي رأيناه وسمعنا نخبركم به. ليه بقى؟ لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. عايزين كلنا عضوية في جسد واحد، أعضاء، كلنا نفرح مع بعض، ما حدش يقول لا دي ليا والقداس ده بتاعي.

يلف على البيوت يجيب الناس كلها الكنيسة ويجيب كل واحد يقول تعالى سبح معنا، احضر معنا القداس، احضر معنا التسبيح، احضر معنا نسمع كلمة ربنا في اي حاجة، ونقف كلنا نصلي كده بصلاة ايه قوية. ليه؟ مش كشف من تممه، ولكن لاننا اختبرنا حاجة زي كده، يكون لك شركة معنا. واما شركتنا نحن بقى، يعني هو بيمشي يكون لكم شركة معنا، واحنا شركتنا مع مين؟ فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح، دي الشركة بتاعتنا. يعني ده المجد محطوط لربنا، مش للخادم ولا الابونا ولا الاب ولا الام، لا ده المجد المين لربنا. ونكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا، عشان يكون فرحكم ايه كامل. ادالك مفتاح الحياة، مش مفتاح الحياة ده هو ده بيرمز للصليب. وعند الفراعنة زمان كان ليه رموز كتير قوي اسمه مفتاح الحياة، او مفتاح الحياة عندنا اللي هو يكون لكم شركة معنا ليكون فرحكم كاملا. مفتاح الحياة هو الشركة الحقيقية مع المسيح، وده اللي عاشه الرسل. لما موقع باب الجميل بطرس قال له مش هدي لك فلوس، انا معيش فلوس، الناس كلها بتدي لك فلوس الطالع والنازل، بتدي لك فسح معينة، بتدي لك قرشين، بتدي لك سندويتش، بتدي لك حاجات مادية كتير، بتدي لك كواليتي معينة في الحياة، انا بقى هدي لك حاجة اللي عندي ما اقدرش اديها لك. ايه يا عم عندك ايه؟ ده انا عندي شفائك، حاجة هديها لك مرة واحدة ومش هترجع تقعد في مكان ده تاني، قم احمل سريرك وايه وامشي. فاحنا بندي ايه؟ انا عايشه، فتلاقي الواحد بيدي بسهولة، لكن لو مش عايش هبدي بحرفية وتتفضح، واقول له مش هقدر اقول له شركة معنا، انا مش مشترك اصلا معاه، والفرح هيتحول الى حزن، حبة فرحانين وحبة زعلانين، ونبحث عن حاجات تانية، ومهما كانت الحاجات نطلب بقى اكتر وطلبات تزيد اكتر علشان نحس ان احنا فرحانين. والحقيقة هو مش ده سر الفرح، لكن مفتاح الفرح او سر الفرح ان يكون لكم شركة معه، كما كان تلاميذ واجدادنا في شركة مع مين؟ مع المسيح. ربنا يفرحكم. وكده نتعلم من اجدادنا. روح بقى البيت دور بطرس كتب ازاي، بولس كان بيفكر ازاي، اجدادنا الجينات بتاعتهم ازاي، وتعلم الدوافع اللي حركتهم، دافع الغيرة في كورنثوس مع بولس، دافع يوحنا الذي شهدناه ولمسناه. فعاوز اخبركم بكل ما رأيته، الحياة اللي انا عشتها والقيمة اللي اخدتها عاوز اخبركم بيها بقى. فدور في كل واحد من الرسل وفي المسيح نفسه، هتلاقي نفسك الواحد ايه بقى بيلت ان كده فرحان، فيبقى يدي عدوى حياة مش حرفية. اتفقنا؟ حد عنده سؤال؟ هنعتذر، ابونا موسى بيعتذر تاني عن النهاردة، هو كان يعني كان جاي على البحر وقف عند المحروسة عشان الناس جاي متأخر يعني، وموضوع كان جميل وقال لي محضره يعني، وكان هيقعد معانا كمان، بس الحقيقة مش عربيته مش تتحرك بقى لها ساعة على البحر من الزحمة يعني، وشاشات ضخمة غالبا حاطينها، بيقول لي الزحمة بتزيد مش بتقل. فان شاء الله مصر تكسب النهاردة، لو كسبت ما تروحوش يعني، مش هتعرف تروحوا. هو الماتش هنزيعه فوق في الدور الرابع، في اللي عاوز يتفرج معانا اهلا وسهلا، مش عاوز يتفرج برضو اهلا وسهلا يعني. تمام، برا جاي اتفقنا برضو اللي جاي عندنا من 7 لـ9، نلتزم ب7 علشان يوم زحمة، من 7 لـ8:15 استاذ عماد جرجس هيكلمنا عن الموسيقى القبطية، من 8 هنبدأ كورال بتاع الكنيسة، عامل حفل عشان صيام الرسل هنا في الكنيسة، مجموعة من 30 هنصليها مع بعض، تبقى يوم بركة كله مع بعض. 17/7 معنا ابونا من نادر محرم بيه، محرم بيه، فضلوا نصلي.

إلهنا مخلصنا الصالح يا رب نشكرك على عزم محبتك من أجل يا رب كنيستنا القوية يا رب. مهما كانت يا رب العالم بيحاول يا رب يوقعها, بيحاول يا رب يضطهدها بكل الطرق, عدو الخير عاوز يقسمها, ولكن يا رب هي واقفة يا رب كصخرة في وسط هذا الدهر وفي كل الدهور, واقفة يا رب قوية. أنت سندنا يا رب بصليبك وسند يا رب كل ولادك فيها. اجعلنا يا رب نستقي مما استقاه القديسين, وناخد يا ربي مما شاهده الأنبياء ومما شاهده يا ربي الكارزين كلهم اللي كرزوا وفتنوا العالم كله, حتى يا ربي فعلا نظهر مجدك. وإحنا يا ربي قبل ما نظهر المجد إحنا نكون عايشين هذه الحياة في شركة مع المسيح. عشان كده يا رب قلت ملكوت الله داخلكم مش بعيد عنكم لكن جوه كل واحد فينا. اجعلنا يا رب نعيش ملكوتك على الأرض, اجعلنا يا رب نعيش معيتك وإنت تكون معانا عمان وإلى تفسير الله معنا, تكون معانا طول الوقت يا رب وحاسين بوجودك في كل وقت, شايفينك بوضوح في كلمتك, شايفينك بوضوح يا رب في لمستك, شايفينك بوضوحك يا رب في كل عمل روحي, في اجتماع, في قداس, لما نفتح انجيلك, في بيوتنا كلها انت موجود يا ربي ودايما نمجدك, وانت ربي مصدر السلام ومفتاح الحياة اللي ربي بيدخلنا الى ملكوت. بشفاعة جميع مصاف قديسيك المحيطين بينا في هذا المكان وفي كل مكان, اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات ياتي ملكوتك, تقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض, اعطينا اليوم واغفر رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا, ولا تدخلنا في تجربه, محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد شركه موهبه عطيه الروح القدس تكن مع جميعكم, امضوا بسلام, سلام الرب يكون معكم.

أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة

أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله، وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهار. وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حي، فأوصي بهذا لكي يكون بلا لوم. وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى بطرنا على المسيح يردن أن يتزوجن، ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول، ومع ذلك أيضا يتعلمن أن يكن بطالات. يطفن في البيوت، ولسن بطالات فقط بل مهذارات أيضا وفضوليات، يتكلمن بما لا يجب. فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ولا يعطينا علة للمقاومة من أجل الشتم، فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة، لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود، الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة. لا تضع يدا على أحد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرة. لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعه. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. الأصحاح 6: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. أعلم وعظ بهذا. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام،

التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداع. جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يا تيموثاوس احفظ الوديعة، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم، الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا

0: وشمال السودان، قصة حياة وإنجازات ومعجزات المتنيح القديس الأنبا استفانوس، مطران كرسي النوبة وعطبرة وأم درمان وشمال السودان، عن كتاب إصدار أبناء الأنبا استفانوس، إشراف ومراجعة جناب القمص أنطونيوس فاكيوس وكيل المطرانية. قصة حياة وإنجازات ومعجزات المتنيح القديس الأنبا استفانوس، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. قدسنا يا حبيبي اللي حنحكي حكايته النهاردة وناخد بركته، قديس عاش على أرض الغربة حوالي 67 سنة، قضى منهم 45 سنة في خدمة الكنيسة. قدسنا هو صاحب النيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا استفانوس، المطران السابق لإبرشية النوبة وعطبرة وأم درمان. نشأ قدسنا وتربى في أسرة مسيحية تعيش البر والعطاء وتداوم حضور القداسات والصلوات والأصوام. قدسنا حبيبي اتولد في مدينة جهينة مديرية جرجا في صعيد مصر. اتولد يوم 22 فبراير سنة 1925، ونشأ من طفولته وحتى صدر شبابه يتمنى أن يعيش حياة الوحدة مع رب المجد يسوع المسيح في أحد الأديرة المصرية. كان يعيش حياة الرهبنة والقداسة والبر منذ طفولته، إلى أن شاء رب المجد ورسم راهبا بدير المحرق في 23 فبراير سنة 1947. وتعالوا يا حبيبي نسمع حكاية هذا القديس العظيم المتنيح الأنبا استفانوس، مطران إبرشية النوبة وعطبرة وأم درمان وشمال السودان. أعطانا الله بركته، آمين. ونسمع الحكاية منذ طفولته المباركة.
1: تعيش وتقدس يا ابونا جرجس.
2: تعيش يا عم فاكيوس، ما هو البركة في حضرتك. لولا جهودك وغيرتك على توسيع وانتشار الخدمة ببلدنا جهينة، وسعيك لبناء كنيسة جديدة مع كنيسة الملاك غبريال اللي هي كانت الوحيدة في بلدنا، قدرت تاخد موافقة أنبا بطرس الكبير مطران إبراشية أخميم، وبجهدك وفلوسك مع أهل الخير حققت حلم كل المسيحيين في جهينة، وبقالهم كنيسة تانية هي كنيسة ماري جرجس، والنهاردة صلينا فيها القداس التاني بعد تدشينها. ربنا يحفظ حياتك يا عم فاكيوس.
1: ويديم كهنوتك وخدمتك يا ابونا جرجس سعيد، ده انت بركة كبيرة، وكل مديرية جرجة مش بلدنا جهينة وبس بيحسدونا عليك وعلى كنيستنا الجديدة. ما انت يا ابونا واحد من عيلتنا، ربنا يحفظك ويديم كهنوتك ويحفظ كنيستك، وبإذن المسيح يا ابونا جرجس يوم الحد الجاي هنعمد ولدي بخيت.
2: عشان يكون أول طفل نرسر المعمودية في جرن المعمودية بالكنيسة الجديدة بإذن المسيح.
1: تعال بخيت يا حبيبي، اسم الصليب عليك يا ولدي. صوتك وانت بترد المردات في القداس النهاردة كان جميل جدا زي صوت الملائكة.
3: متشكر يا ابوي، ربنا خليك لي.
1: اقعد يا ولدي جنبي هنا، انا فرحان بك قوي.
4: انستكم النعمه يا ابو عزيز.
1: ربنا يخليك يا زوجتي الغاليه ام العيال. يا ترى حضرت الفطور يا ام عزيز؟
4: حالا، عيني التنين يا ابو عزيز.
1: هات الفطور وانت

0: الولاد يجوا يفطروا علشان الحق اشوف الارض والري. عاوزين السنه دي باذن المسيح المحصول يبقى احسن من الموسم اللي فات. الفلاحين عايزين دايما اللي يمر عليهم ويتابع شغلهم.
1: وبالمره تبقى تفوت على الجزازين وانوال النسيج عشان عم زكي رئيس النساجين كان عاوزك تشوف النول الجديد اللي اشتروه الاسبوع اللي فات.
0: حاضر، دي حاجه تاني.
1: وبالمره ربنا يباركك تخلي حد من العمال يجي يشيل شويله الغله والسكر والزيت والدقيق اللي حنوزعهم على اخوه الرب. احنا داخلين على الصيام ما تنساش.
0: عارف يا ام العيال، هبعت كام توب قماش من انتاج الانوال بتاعتنا للكنيسه عشان يوزعهم ابونا جرجس على المحتاجين. يلا هم عشان نفطر ونشوف مصالحنا. يلا يا غاليه.
2: يا عزيزي يا اخويا الكبير، انا بقى عمري 8 سنين دلوقتي ومعرفش اقرا ولا اكتب، وعيبه كبيره قوي ان اكبر من غير ما اتعلم، وابوي فاكيوس عنده القدره انه يعلمني.
3: معاك حق يا بخيت يا اخوي، احنا لازم نكلمه.
2: كلمته يا اخوي اكتر من مره وبيقول لي كفايه انك تتعلم الحان الكنيسه والمردات.
3: اهو جاي، اهو ابوك جاي، كلمه تاني.
0: صباح الخير يا اولاد. روح يا عزيزي والدتك تحضر الجلابيه نظيفه عشان نازل السوق.
3: حاضر يا ابوي.
2: ابوي حضرتك نويت على ايه؟
0: في ايه يا بخيت؟
2: نفسي يا ابوي اتعلم القرايه والكتابه.
0: هيحصل يا ولدي، ما دام انت مصر على التعليم انا هعلم.
2: صح يا ابوي، يدك ابوسها.
0: هبعتك من يوم السبت الجاي لعزيز القمص جرجس يعلمك مع الالحان والتسبحه انك تقرا وتكتب.
2: ربنا يخليك ليا، المسيح يحفظ حياتك يا ابوي. امين.
4: يا ابونا القمص جرجس، انت يا ابونا اب اعترافي ومعلمي، وعاوز اصرحك برغبه ماليه كل قلبي وتفكيري.
5: خير يا بخيت.
4: يا ابونا انا بقى عمري دلوقتي 15 سنه، وقدسك عارف انا شماس في الكنيسه، ومن يوم ما رسمني سيدنا الانبا مرقس مطران ابو تيج طلبت من ابوي اني اسيب الشغل في الزراعه واشتغل في انوان النسيج، لاني يا ابونا مرتبط بالكنيسه والصلاه والخدمه بسر اله عجيب، وروحي متعطشه للوحده الكامله مع اله ومخلص يسوع المسيح.
5: عاوز تقول ايه يا بخيت يا ابني؟
4: نفسي اترهبه، نفسي اعيش في الدير، اوهب نفسي وحياتي لحبيبي يسوع.
5: بتقول ايه؟ عاوز تبقى راهب؟ وابوك فاكيوس وامك واخواتك عرفوا كده
4: يا ابونا جرجس؟
5: ما تكملش، انا بصفتي اب اعترافك وقريبك امنعك من التفكير في حياه الرهبنه. ما حدش من العيله بقى راهب او حتى فكر في الرهبنه. شيل الفكره دي من دماغك، ما حدش هيوافقك عليها واصل.
6: ها لقيتوه؟
0: ابدا يا ابونا جرجس، الواد فص ملح وداب. انا واخواته لفينا جهينا كلها وسألنا عنه كل قرايبنا ما عرفنا وما لقيناهوش.
1: ماليش دعوة يا ابو عزيز، لازم ترجعوا لي دلوقتي، انا ما قدرتش اعيش من غير ولدي بخيت، ده حبة قلبي.
6: لازم عملها.
0: عمل ايه يا ابونا؟
1: عمل ايه؟ اتكلم يا ابونا، اتكلم، ربنا يخليك، انا ما قدرتش استغنى عنها. اتكلم، ابوس يدك يا ابونا.
0: انت عارف حاجة يا ابونا جرجس؟ اتكلم الله يخليك.
6: من 3 سنين يعني، وهو عمره 15 سنة وهو ناولها.
0: ناوى على ايه يا ابونا؟ اتكلم.
6: ما قدرش اتكلم يا عم فاكيوس، صدقوني انا هعرف ارجعه لكم بنعمة المسيح. سلام.
7: سلام ونعمة يا ابونا.
5: برضو عاوز تنفذ اللي في دماغك يا بخيت.
7: سامحني يا ابونا، مفيش قوة في الدنيا هتمنعني، انا خلاص يا ابونا روح اتشبعت بحياة الرهبنة والمعيشة الدايمة مع رب المجد الفادي يسوع المسيح.
5: ما انت يا ابني بتخدم المسيح في كنيسته ومداوم على الصلوات والأصوام والخدمة.
7: يا جود سابونا، يا جود سابونا، أنا ضيحت من عمري كتير، من يوم ما اتولدت في 22 فبراير 1925 ولحد النهاردة، وإحنا في سنة 1943، عمري 18 سنة وأنا بعيد عن لذة واشتياج الروح لحياة الرهبنة.
5: أنا كلمت سيدنا رئيس الدير وشرحت له كل ظروفك، وقلت له إن أسرتك غير موافقة بالمرة على رهبنتك، وافق نيافته على اني اخدك من الدير وارجعك لاسرتك فيه تاني عاد.
7: ليه يا ابونا ليه؟ حرام عليكم.
5: يلا بينا يا ابني، يلا يا بخيت نرجع.

0: وكمان أخدت معاك جميل حنين للدير. يوه ده أبوه قالب الدنيا عليه. يلا بينا يا ولدي.
1: يا أبوي يا أبوي أحب على يد.
2: هي كلمة واحدة مفيش غيرها، مفيش رهبانة.
1: يا أبوي السما اختارتني للطريق ده. أنت نسيت يا أبوي، نسيت لما عملت جرعة بينك وبين عم حنين علشان تعرف مين هيبقى مطران، أني ولا جميل ابنه، والجرعة اختارت ناني.
2: ده كان هزار.
3: وبعدين يا بخيل أنت مش هتسمع الكلام ولا إيه؟ أنا أخوك الكبير وبقول لك رهبانة لا. وكويس إن أبونا الجمز غبريال وكيل دير المحرق رجعك أنت وجميل لما وصلتوا للدير زي ما أنا طلبت منه.
1: يا عزيز يا أخوي.
2: هي كلمة واحدة ما تتعبش قلب نمار.
4: ولدي ولدي الحبيب، بقالك أكتر من أسبوعين ما بتخرجش من الشغل ومقطع الكل، حتى أني أمك حبيبتك ما بتكلمنيش. يا ولدي ليه كتير بتخرج في الخلا وتقعد ساعات وساعات تحت لسع الشمس الحامي؟ يا ولدي أنا خايفة على صحتك، انت ابني الغالي. ليه يا ولدي كده؟ معوش ترد على أمك حبيبتك؟ داني يا ولدي علشان أنسيك جبت لك عروسة بنت ناس طيبين عيروحوا الكنيسة تملي وكل حياتهم بر وصلة. رفضت ليه يا ولدي؟ رفضت ليه حتى تقابلهم؟ ليه يا حبيبي ليه تعمل كده؟ ده احنا كلتنا بنحبك. بخيت بخيت يا حبيبي برضه ما تردش. ربنا يسامحك يا ولدي، ربنا يسامحك وينور لك طريقك.
5: الله ايه ده؟ راح على فين يا بخيت يا خوي؟ ومين العسكر اللي انت ماشي وسطهم دول؟ واخدينك ورايح على فين؟
1: اخو عزيز انا فرحان، فرحان خالص.
5: كيف فرحان؟ ازاي فرحان يا خوي وانت ماشي وسط العسكر دول؟ انت رايح معاهم على فين؟ انت عملت حاجه وحشه يا خوي؟
1: هو انت تعرف ان اخوك بخيت يعمل حاجه وحشه؟
5: امال انت رايح على فين؟ اوعى يا عسكر انت هو واخدين اخويا ورايحين على فين؟ سيبوه، بقول لكم سيبوه، اخوي ما عملش حاجه وحشه. ايه ده؟ انتوا بتسكوني؟ بتبعدوني عن اخوي؟ ما تسكونيش، انا عاوز اخوي، عاوز بخيت.
1: سيبني يا عزيز.
5: مش هتاخدوه مني؟
1: سيبني يا عزيز.
5: قلت لكم مش هتاخدوه مني.
1: سيبني بقول لك، انا رايح معاهم لطريق الفرح والسعاده. سيبني.
5: لا مش هسيبك، لا لا مش هسيبك.
6: الله أنا فين؟
5: اللهم اجعله خير. أنا كنت بحلم، اللهم اجعله خير. حلم غريب قوي، يا ترى يا رب تفسيره ايه الحلم الغريب ده؟ لتكن ارادتك يا رب.
2: دي إرادة ربنا يا ولدي، كلها تجارب ربنا بيمتحننا بيها ويختبر قوة إيماننا. المسيح قادر يمد يده ليك بالشفاء بشفاعة أم النور.
5: يا أبوي ما قدرش، المرض هدني، مرض خطير يا أبوي، الدم اللي بتجياه من جوفي هد حيلي.
2: الدكتور اتأخر ليه يا لبيب يا ولدي؟ ما استعجلتوش ليه؟
7: هيخلص الكشفين اللي حداه ويجي بسرعة يا أبوي.
5: من يوم الحلم اللي حلمته حسيت ان بخيت حيمشي في طريقي وبيحرس اجناد السماء الملايكة اللي بتحرسه.
2: لسك فاكر يا عزيز؟
5: من يوميها يا أبوي وصحتي اتدهورت.
8: يا أبوي.
2: عاوز ايه يا سعيد؟
8: يا أبوي صدقني، سيب أخوي بخيت يترحب وإن كان على الشغل أنا أقعد مكانه.
7: حتى أنت كمان، حتى أنت كمان يا عيل هتردد كلام أخوك بخيت؟ إياك تقول الكلام ده تاني
8: يا أخوي لبيب.
7: برضو لسه هتتكلم تاني؟ اخلص خالص.
8: أي بتضربني يا لبيب يا أخوي، بتضربني عشان بتكلم بالحق، ربنا يسامحك.
1: ربنا يشفيكم يا إخوتي. صدقوني صدقوني يا إخوتي أنا قلبي بيتقطع عشانكم.
7: صلي علشاننا يا بخيت يا أخوي، أخوك عزيز مرض وأني كمان ربنا شاء إن أتصاب بنفس المرض ورجعت جنبيه.
6: صلي يا بخيت، صلي عشان ربنا يشفيني أنا وأخوك لبيب. لو المسيح قبل صلاتك وشفاني صدقني يا أخوي هنقنع أبوك بالموافقة على مروحك الدير.
7: صلي علشاننا يا بخير، صلي يا أخوي وسامحنا.
1: رب وإله يسوع المسيح، إله الصالح
9: ومخلصي، وصليت جاهدا من أجل إخوتي الاثنين عزيز ولبيب، وطلبت من رب المجد أن يتحنن عليهم وينعم عليهم بالشفاء. وفعلا يا ابونا جرجس رويس يا أخي في الرهبنة استجاب الله وشفاه، وبعدها طلبوا مني أنتظر لحد ما يرجع أبوي من الغيط. ما سمعتش كلام وسبت البيت وجريت على دير السيدة العذراء دير المحرك، وأنا بردد قول المرنم العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا لتضع فيه أفراخها.
10: يتمجد اسم الإله القدوس. وبعدين يا بنا أغابيس،
9: فوجئت بالراهب المسؤول عن باب الدير سمح لي بالدخول بمجرد ما وصلت للدير، وابونا وكيل الدير استقبلني ووافق على قبولي بالدير من غير موافقة الأسرة. ده اللي حصل يا ابونا جرجس رويس.
10: والأغرب يا ابونا أغابيوس إن أبونا وكيل الدير لما عرف أمر بدخولك الدير كطالب رهبنة، وقال مين عارف يمكن بعد كده تبقى مطران، وجيب لك الرب في دير المحرج، وتمت صيامتك راهب في 23 فبراير سنة 1947 على يد أبونا الجمس أسانيسيوس عوض رئيس الدير، وأنا أصبحت أخوك في الرهبنة. أنت خادم مبارك يا أبونا أغابيوس.
9: أقبل إيديك، ما استحقش يا أبونا جرجس.
10: كل الآباء رهبان الدير أجمعوا على حبك للخدمة ونسكك واتضاعك وسهرك على حياتك الروحية وملازمتك للعمل اليدوي المجرر عليك وأكتر منه كمان، وتقديمك يد المساعدة لكل محتاج مساعدة أو معاونة، وإنك دايما تقدس مبدأ من لا يعمل لا يأكل، وعلاقتك بكل الرهبان يسيطر عليها الوداعة وطول الأناة. ولكل ده تمت صيامتك راهب واخترنا لك اسم أغابيوس تيمنا بالأنبا أغابيوس مطران كرسي صنبه وديروت وقسقام، ومين عارف يمكن تبقى مطران زيه.
9: لا استحق يا أبي أن أشكر إلهي الحبيب وأطلب منه المعونة، تمام زي ما قال القديس مريس حاج سرياني، بقدر ما يشقى الإنسان ويجاهد ويغصب نفسه من أجل الله هكذا يجد معونة إلهية ترسل إليه وتحيط به وتسهل عليه جهاده وتصلح له الطريق أمامه. نيافتك طلبتني يا سيدنا؟
11: هتروح الكلية اللاهوت في حلوان تكمل دراستك هناك يا ابونا أغابيوس.
9: حاضر.
11: ومعاك رهبان دير اللي محرق القمس أنسيموس والقمس تداوس، هتروح هناك ومعاكم الأخطاب ده، هتقدموا لابونا القمس مخائيل مينا ناظر الكلية، وتقول له ده من الأنبا بخوميوس الثاني رئيس الدير.
9: أذكر نيافتك يا سيدني، كان نفسي أكمل دراستي بكلية اللاهوت بحلوان. صدقني يا سيدنا دي كانت رغبتي وأملي بعد ما أنعم رب المجد عليا بنوال بركة الكهنوت. كان نفسي يا سيدنا ندرس كلية اللاهوت بحلوان، وخصوصا أن هناك مدرسين على درجة كبيرة من الكفاءة في علوم اللاهوت والعلوم التانية زي الأستاذ الخادم الأمين نظير جيد.

0: زي صوت الملايكة. مدرسة الرهبان الإكليريكية بدير المحرق علمتك كتير، وخصوصا في اللغة القبطية والألحان الكنسية.
1: مش كده وبس، ده كمان سيد الأنبا بخوميس الثاني اللي ترسم أزجه في دار المحرق بعد أبونا أثناسيوس ما أصبح مطران على كرسي النوبة وعطبرة أم درمان باسم صاحب النيافة الأنبا بخوميس. سيدنا رئيس الدير بعتني ضمن الرهبان عشان أكمل تعليمي بكلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، واستمريت في الدراسة 5 سنوات. مخبيش عليك وأنا جرجس رويس، وصبت بجد واهتمام على قد ما أقدر على الدراسة، وحفظت الألحان لدرجة أني بقيت أصحى من نومي فجأة ولاقيني بردد لحن من ألحان الكنيسة الجميلة في كل منامي، ويكون اتحقق قول المرنم وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا.

0: يا أبونا الجم سلابيوس، الكنيسة محتاجة صلوات كل أبناء الله الصالحين، وزي ما انت عارف الكنيسة هتمر فترة عصيبة بعد نياحة الأنبا يوساب الثاني 115 من بطاركة الكنيسة اللي انتقل سنة 1956. عشان كده أنا استدعيتك هنا في الإسكندرية عشان تشترك معايا في خدمة كنائس الإسكندرية، وده لأني لاحظت فيك غيرة كبيرة في الخدمة ونشاط ملحوظ، عشان تساعدني في التوسع الإنشائي على نطاق واسع بالكنائس.
1: يا ابونا الجنب الزبيان المحرج وكيل البطريركية في اسكندرية، أنا خادم لاسم الله القدوس في أي مكان تجدني فيه، وأنا واثق إن إيد الرب هتعمل معانا، وأنا دايما أردد المزمور اللي بيقول لتكن يديك لمعونتي لأنني اخترت وصاياك.
2: يا ابونا الغالي أغابيوس، أبوس إيدك الحقني، مراتي تعبانة قوي، عندها حمى وجسمها ملتهب، مراتي هتضيع مني، الحقني يا ابونا أغابيوس.
1: ربنا يدبر يا حبيبي. أنت اسمك إيه؟
2: أنا صادق عبد المسيح من حي إمبروزو بالإسكندرية اللي قدسك بتصلي في الكنيسة الموجودة فيه، وبشتغل ساعي في مديرية الصحة، وعندي 4 ولاد هيتيتموا لو أمهم جرالها حاجة. الحقني الحقني أبوس إيدك الطاهرة، تعال صلي لمراتي وارشمها بالزيت وربنا هيجيب الشفاء على إيدك.
1: حاضر يا حبيبي. هي صايمة ولا فطرت حاجة الصبح؟
2: دي بقى لها 3 أيام لا بتاكل ولا بتشرب.
1: طب تعالى صلي معانا القداس، وبعد القداس هاخد جسد الرب ودمه واروح معاك أنا ويلها من أسرار المقدسة، ورب المجد يتمجد ويشفيها.
2: حاضر يا أبونا، وأنا كمان اديني قدسك الحل عشان اتناول.
1: انت اعترفت عند اب اعترافك ومستعد للتناول يا اخ صادق؟
2: مستعد مستعد يا ابونا.

0: آه
1: بعد ما ترشمت بالزيت المقدس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، وبعد ما تناولت يا ست رفقة جسد الرب ودمه، وأردت تحل عليك وتشفي جسدك العليل وتقومي بالسلامة لبيتك وولادك.
0: أنا تعبانة خالص يا ابونا، أنا حاسة أني خلاص هطلع السماء.
1: يا ست رفقة إرادة الله فوق كل إرادة. من فضلك يا أخ صادق اعدل الست رفقة على السرير عشان تصلي معانا.
2: حاضر، اتعد لي. أيوة كده، أيوة.
1: ربي يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح الرابع، ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حمات سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. أنت الآن يا إلهي القدوس أسألك أن تمد إيدك إلى بنتك رفقة وتطرد الحمى من جسدها العليل بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم فخر جنسنا، ولتكن مشيئتك يا إلهي.
0: إيه ده؟ إيه النور العظيم اللي ملا الأوضة ده؟
1: تمجد اسم الله.
0: شايف يا صادق؟
2: شايف.
0: شايف يا بنا؟
1: تمجد اسم الله.
0: شايفين يا ولدي؟

0: شيء.
1: موكب ملائكة داخل من الشباك محوطين المسيح. أيوة، رب يسوع المسيح جاي في موكب نوراني لابس تاج ملكوته، بيمد ايده على راسي. سامعين؟ بيقول بصوته الحنون، قومي يا رفا. مش سامعين حبيبي يسوع؟ يسوع بيقول لي قومي. سامعين؟
2: يتمجد اسم الله القدوس يا رب. اشكرك يا الهي.
0: معقوله الحراره نزلت؟ جسم مراتي رفقة راحت منها السخونة. تعالوا يا أولاد، أمكم صحيت. أشكرك يا إله القدوس. أشكرك يا
1: أمانة.
2: أشكر ربنا، أشكر ربنا. الشكر والمجد والسجود لك يا إله القدوس. يا رب المجد، الشكر للثالوث القدوس، الإله الواحد، آمين.
3: صلي من أجل ضعف يا أبونا غابيوس.
2: المسيح يسندك ويساعدك يا أبونا الجوموس دميان. قدسك أنسب راجل للمنصب ده بين المرشحين لكرسي البابوية، والدليل على كده إن قدسك حصلت على 319 صوت، والجموس إنجيلس المحرجي على 260 صوت، والجموس مينا المتوحد على 225 صوت.
3: ربنا يباركك يا أبونا، وده فضل مجهودك وحماستك يا أبونا غابيوس. أنا مش هنسى أبدا مساعدتك لي وقوفك معاي لتكن إرادتك يا رب. صدقني اختيار صالح يا ابونا، لان الاختيار الالهي يا ابونا غابيوس. الله اختار الرجل الصالح البار الجمس مينا المتوحد.
2: لتكن يا رب الله. صدقني يا ابونا الجمس دميان، انا لم احتسب لنفسي شيئا لما ساعدتك وجريت وراك وسعيت لفوزك بالبابوي، ولم احتسب لنفسي شيئا في موقفي مع ابونا مينا المتوحد، ولكن في قرارة نفسي اردد ما قاله بولس الرسول: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع.
3: بكرة بإذن المسيح هتسافر معانا يا أبونا غابيوس مع الوفد اللي هيمثل كنائس الإسكندرية عشان نشارك في طقس رسامة وتنصيب قداسة البابا.
2: بإذن المسيح رب المجد.

0: صوت قدسك يا ابونا أغابيوس جميل، تمام زي صوت الملايكة. كل شعب المسيح في مصر القديمة بيحبوا يجوا يصلوا هنا في كنيسة مريمينا علشان يصلوا مع قدسك ويتبركوا بصوتك الملايكة.
1: يا سحاج يا ابني أنا خاطي.
0: ده قدسك بركة كبيرة يا ابونا، عشان كده سيدنا البابا كرولوس اختارك انت بالذات عشان تصلي مكانه هنا في كنيسة مريمينا بمصر القديمة.
1: طب يا ابني هات الشوريا وكتاب الصلاة عشان ننزل نعمل الجنديل ونتفجد أبناء الكنيسة. كل سنة وانت طيبة يا ست محنة.
2: الله يخليك يا ابونا.
1: بكرة هيبتدي الصوم الكبير، بإذن المسيح هتصوم انت والولاد من أول الصيام.
2: يا ابونا سامحني، ده احنا صايمين على طول.
1: هو أبو حنة فين؟
2: في السماء عند المسيح.
1: ربنا ينيح روحه.
2: أخدوا المسيح من سنتين وساب لي 3 أولاد وبيت، كان بيشتغل بيع خضار، وأخدوا المسيح عنده في السماء وساب لي العيال من غير قرش نستند عليه.
1: طب قوم يا ست محنة عشان تطبخي وترفعوا وتصوموا من بكرة بإذن المسيح.
2: ربنا يحفظك يا ابونا. نطبخ؟ نطبخ ايه؟ ده البيت مفهوش حتى بصلة نطبخ.
1: طب معلش معلش يا اسحاق.
0: نعم يا بتسابون.
1: هات اللحمة وهات الأكل وخير ربنا عشان ست محنة تطبخ وتوكل عيالها.
2: ربنا يخليك يا ابونا.
1: ده خير ربنا يا بنتي، وبإذن المسيح يختار رب إن هرد الكنيسة هتبعت لي خزين البيت وكل اللي تحتاجوه وهدوم ليك ولولادك.
2: ربنا يخليك.
1: وخدي يا أخت الرب الظرف ده فيه مبلغ بعتين إخواتك في الكنيسة، وأي حاجة تحتاجيها تيجي على طول كنيسة مريمينة وكل طلباتك هتتحقق إن شاء الله.
2: لحمة وخضار ورز وأكل، افرحوا يا ولاد، مش قلتلكم ربنا مش حينسانا؟ افرحوا، بكرة هنبتدي الصيام، بس المرة دي حنرى

0: قفع ونصوم زي كل صيام، افرحوا يا ولاد، المسيح مش ناسيني.
1: خطيتك يا غابيوس، يا خطيتك، سامحيني يا ست محن.
0: أني سامحك؟ صلي لي أنت يا أبونا، إيدك أبص.
1: أنا اللي مفروض أجبل إيديك يا ست محن، يا أخت الرب يسوع، سامحيني، سامحيني.
2: يا أبنائي وأخواتي، أشكر ربي وإلهي الفادي المخلص يسوع المسيح إنه دايما بيباركنا ويعيننا ويسند ضعفنا. سيدنا صاحب القداسة البابا المعظم كيرلس السادس بيصلي دايما من أجلكم هنا في مرسى مطروح، ومن أجل كل أبنائه في كل مصر.
3: ربنا يحفظه ويحفظ كل خدامه الصالحين.
2: احنا يا احبائي دلوقتي في اسبوع الالام، وبنقيم الصلوات هنا في البيت ده اللي اجره ابناء مرسى مطروح للصلاه والخدمه. ونفسي يا ابنائي واخواتي ان احنا نبني كنيسه هنا في مرسى مطروح، لان الشعب القبطي هنا كتير والشقه دي صغيره، لازم نبني كنيسه.
3: طيب وايه اللي ممكن نعمله يا ابونا غابيوس؟
2: نعمل كتير يا استاذ وليا، نجمع تبرعات من ابناء المسيح ونشتري حتة أرض ونبني عليها كنيسة. ورغم ضعفي يا أحبائي فأني أول المتبرعين، المبلغ ده مساهمة مني لشراء الأرض وبنى الكنيسة. اتفضل يا أستاذ ويليام، خد المبلغ ده وتولى أنت جمع التبرعات من أبناء المسيح، والرب يبارك ويدبر.
3: حاضر يا سيدنا.
2: وبنعمة ربنا قدمت عقد شراء الأرض قبل نهاية أسبوع الألام سنة 1960، قدمته لسيدنا البابا كهدية عيد ليه ولشعب مرسى مطروح.
4: ومش بس في مرسى مطروح يا ابونا غابيوس، ده قدسك ساعد لبناء كنيسة العذراء هنا في حي جاردن سيتي بمساعدة القديس بسادة وأسعد بسادة والدكتور عزيز تام وغيرهم كتير من أولاد المسيح.
2: ربنا يا إسحاق يا ابني هو اللي بيعمل، احنا خدام ضعاف لكن الرب هو اللي بيقويني.
5: يا ابونا غابيوس، انت تعينت وكيل للدير المحرق بقرار باباوي، والرب يساعدني ويساعدك في اننا نرجع للدير هدوءه. الدير عاش فترة صعبة عصيبة في اضطراب وعدم استقرار.
2: ربنا يدبر. اسمع يا ابونا الجمز جزمان المحرقي، النعمة الالهية اختارت قدسك لرياسة الدير المحرق، وانا خادم للدير والقدسك. قدسك تأمرني وتحطني في اي موقع في الخدمة في الدير، ورب المجد يقدر قدسك ويقدرني للعناية بالدير، ونقوم بالنهضة العمرانية وأوقافه وبكل شيء يتصل بالدير.
6: نقتله.
2: مين؟ أبونا غابيوس.
6: أيوة نقتله، من يوم ما جه وكيل لدير المحرق وهو ناوي على خراب بيوتنا، يهدد أرزاقنا وعيشتنا، استغنى عنا وعن كل الفلاحين اللي كانوا بيزرعوا أرض كروت، مع أن الأرض كانت بتجيب محصول وفير للدير.
2: ايوه يا دوس يا اخويا، بس لحق ربنا الفلاحين كانوا بينهبوا المحصول ويدوا الدير ملاليم ويستولهم مع الالوفات.
6: جرى ايه يا مشرقي، انت رجعت في كلامك؟ ما انت مأزي زينا.
2: ايوه بس ما توصلش ان احنا نقتل ابونا الجمس اغابيس وكيل الدير، ده ربنا ما يسيبناش.
6: لازم نقتله عشان ترجع الارض لينا، نبرتع في خيرها وننتفع من رزقها. لازم نقتله.
2: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. إيه ده؟ بس الصليب، مين اللي ضرب عليه رصاصة من وسط الزرع وهرب؟ مين؟ أشكرك يا رب لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. هللويا.
4: سامحني يا أبونا غابيوس، أني أخطيت، حاولت أقتلك ورصاصة طاشت، المسيح نجاك، أني خاطي، سامحني يا أبونا.
7: واحنا يا ابونا وكل الفلاحين الشغالين في الارض تحت امر الدير ورئيسه ورهبانه، وحنساعد جودسك في تحصيل ايجارات الاراضي الزراعيه واللي هيتاخر في السداد.
2: هتعملوا فيه ايه؟ هتطخوه؟
8: لا يا ابونا الجمص،
2: اذا كنتوا عاوزين تطخوه خدوا بندقيه ومعمره.
8: جودسك شايل سلاح؟
2: لا يا ابني، احنا سلاحنا اكبر واقوى من البنادق والرصاص، احنا سلاحنا الايمان برب المجد.
7: جودسك يا ابونا اديتنا درس في المحبه والتسامح.
6: حقيقي محدش قدر علينا إلا أبونا أغابيوس.
9: يا أبونا أغابيوس، من شهر سبتمبر 1963 وبعد نياحة الأنبا توماس مطران النوبة وعطبرة وأم درمان، وأنا بعرض عليك رسمتك أسقف مكانه، وإنت يا أبونا بتعتذر، وآخر مرة طلبت مني مهلة أسبوع والأسبوع خلص. قلت ايه يا ابونا غابيوس؟
1: لتكن اراده الله يا سيدنا البابا كرولوس. اللي انت عاوزه انا هعمله، وانا خاضع لامر جدستك، وانا عارف ان الروح القدس بيرشدك في كل عمل، فلتكن اراده الله.
2: أبنائي شعب إبراشية النوبة وأطبرة ومدرمان، تمت مشيئة الله، وخدت بركة لبس الإسكيم بيد قداسة البابا كرولوس السادس وحضور الآباء الأجلاء وأصحاب النيافة، الأنبا أنطونيوس والأنبا لوكاس الكبير والأنبا أغابيوس والأنبا مكاريوس والأنبا يؤنس مطران الخرطوم، من شعب الإبراشية السادة حبيب مرقس أبو سمعان ودانيال خير ويوسف شنودة وجديس بسادة وكل وفد شعب الإبراشية. وأني أشكر إلهي على محبتكم وسجدكم في اختياري أنا الخادم الضعيف، وبطلب من ربنا يقدرني على الوزنة اللي أعطاها لي لأتاجر بها وأربح. النهاردة السبت 28 سبتمبر 1963 يوم مبارك في الكنيسة بالنسبة لضعفي، وربنا يقدرني على خدمة شعب إبراشيتي، وأقول لهم إن ضعفي الأنبا استفانوس هيبقى خادم أمين لكل شعب الإبراشية، ولتكن إرادة الرب. الله معكم. يا ابونا الجمس بطرس السلامة، انت وكيل المطرانية ولازم تساعدني. انا ما اقبلش ابدا ان ابواب الكنيسة في كل الإبراشية تفضل مكفولة طول الاسبوع واجرسها ما تدقش الا مع قداس يوم الحد بس. لازم الكنيسة تفتح ابوابها للقدسات كل يوم حد واربع وجمعة من كل اسبوع. اسمع يا ابونا بطرس، لازم نهتم بخلاص نفوسنا، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا.
9: حاضر يا سيدنا. نيافتك يا سيدنا لمست قلوب كل شعب الإبراشية بصلواتك وبصوت نيافتك الملي اللي بيحلك بآلاف المصلين في جو روحاني عميق وبيلمس قلوبهم، وتعليمك وحكمتك والاجتماعات الروحية اللي بتعلم فيها أبنائك. عشان كده كل شعب الإبراشية بيحب نيافتك لرعايتك المستمرة وافتقادك لكل بيت في الإبراشية. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. الكل بيدعي لسيدنا الأنبا استفانوس بالعمر المديد.
2: يا ابونا بطرس، لازم نتمسك بتعاليم الآباء الرسل والقديسين، لازم ندافع ببسالة عن كل ما يتعلق بالعقيدة والإيمان، لازم نقف قدام أي هجوم من الطوائف التانية وخصوصا جماعات شهود يهود.
9: ما احنا يا سيدنا من أول حبريتك المباركة بنحارب أي طيار يقف قدام الإيمان المستقيم. ونيافتك لما عرفت بالأب الكاهن التابع لكنيستنا اللي أغواه الشيطان وانحرف في تعليمه وكان بيهاجم القديسة العذراء مريم ويقلل من مكانتها، ما سكتش نيافتك، حاولت نيافتك أكتر من مرة تقومه ولما نيافتك ما لقيتش فايدة منه أوقفته وأبعدته عن الخدمة.
2: أنا يا أبونا وبمشيئة الرب هعمل مجلة للمطرانية، مجلة دينية وروحية وثقافية واجتماعية، عشان تكون منبر كنسي نقدم من خلاله فكر الكنيسة الأرثوذكسية وعقيدتها المستقيمة، وحنسميها مجلة الينبوع الحي، عشان تكون ينبوع حي يرتوي منه كل متعطش للينبوع الحي الرب يسوع. وحيكون شعار المجلة: الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
3: يا سيدنا ربنا يحفظ حياتك، الله دايما ما يتركنا وما يتخلى عنا ببركة صلوات نيافتك.
2: سامعين يا أولادي، الأستاذ ميشيل ويسا أمير الصندوق وناظر كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ماري جرجس ببورت السودان عمال يركبني الذنوب بكلامه الحلو.
3: ده حقيقي يا سيدنا، إعادة بنا الكنيسة الجديدة شغال كويس وما في حاجة واقفة في طريقنا. ودينا يا سيدنا أنا وعم فلسطين مادة والأخ سامي بخوم واقفين في حوش الكنيسة الجديدة، وربنا دبر بصلوات نيافتك وصول 25 طن من حديد التسليح، واللوري وصل هناك اهو وهينزلوا الحديد.
2: مين يمشي لي اللي واقف مع غفير الكنيسة الحبشي جنب اللوري ده؟
3: دي عامل يا سيدنا من طرف المجاول، هيساعد في فتح جنبات اللوري مع الغفير علشان ينزلوا مع باقي العمال ال 25 طن حديد.
1: حوش يا مريمينة، حوش يا مريمينة.
3: خير يا سيدنا؟ نيافتك بتبص على اللوري ليه؟ ما واقف هناك اهو.
1: حوش يا مريمينة.
3: خير يا سيدنا؟ فيه ايه؟
10: ايه دي؟
3: ساتر يا ساتر يا رب، جنبات اللوري اتكسرت من طبل الحديد والحديد بيوجع من اللوري على غفير الكنيسة والعامل اللي واقف معاه.
1: يا ام النور ارحمينا ونجيهم لساعتك ومعونتك، اعمل معروف. انا مش عاوز حد يموت وقت المباني في الكنيسة بتاعتي.
3: يا ساتر استر يا رب، الحديد كله وجع على الغفير والعامل وغطاهم بالكامل. استر استر يا رب.
1: اهدوا يا اولادي، اهدوا، تعالوا وهاتوا كل الرجال الشغالين في الكنيسة، تعالوا ورايا، تعالوا.
11: انا هعمل ايه؟ نتصرف كيف؟ دلوقتي جيبوني يا محمد. 25
1: اعملوا هم يا رجالة، ربنا يبارككم. قربتوا ترفعوا كل الحديد، خلاص اهو خلاص، عشان نلحق الغفير والعامل. حرام
3: يا سيدنا حللني، دول زمانهم ماتوا، الرجالة بقالهم أكتر من ساعة بيرفع الحديد من فوقهم، يعني زمانهم ضاعوا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ارفعوا انتوا بس باقي الحديد من فوقهم بسرعة وخليه يطلعوا من تحتيه وربنا يرتب.
3: اهم خلاص يا سيدنا، رفع الحديد. اتفضل يا سيدنا نبص عليه. اهدي اسم الصليب، اسم الصليب. اشكرك يا رب. معقولة؟
1: اشكرك يا ستينا العذراء.
3: شايف يا سيدنا؟
1: اشكرك يا ستينا العذراء.
3: الغفير والعامل موجودين في حفرة كبيرة.
1: يسوع المسيح
3: غطى حديد التسليح اللي وجع من اللوري، والاتنين زي ما هم ما جررهمش اي حاجة.
1: الحمد لله،
3: ولا حتى جرحى وخدش واحد.
1: سيبش ولادك ابدا يا يسوع، ربنا ما يسيبش ولاده ابدا يا اولاد. تعالوا يا اولادي، تعالوا نشكر الهنا الصالح وستينا العذراء على سلامتكم.
10: بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. وقبل اديك يا سيدنا واشكر المسيح على انه نجانا من الموت سيدنا العذراء ومعاه واحد راكب جمل.
2: راكب الجمل ده الشهيد القديس مريمين العجيب.
10: اول ما وقع فوقنا الحديد جم الاثنين وقالوا لنا ما تخافوا، اطمنوا هتطلعوا بالسلامه، وسيدنا المطران واقف منتظركم.
1: اشكرك يا رب على كل حال ولاجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا وتيت بنا الى هذه الساعه. اشكرك يا رب، اشكر سيدنا العظيم.

0: جيت يا رمسيس يا ابني.
1: ايوه يا ابونا انطونس. خير؟
0: سيدنا الانبا استفانوس عاوزك.
1: خير في ايه؟
0: معرفش، سيدنا قال لي ابعت هات رمسيس صبري تلميذي خليه يجيني.
1: وجاب الايادي نيافتك يا سيدنا.
2: لله دي يا رمسيس تبايعت مع خليل في المطرانية.
1: الاستاذ خليل ابن اخو نيافتك؟
2: ايوه. وبقول لك للمرة التانية يا رمسيس لازم تبايعت مع خليل هنا في المطرانية الليلة دي. اسمع الكلام وابن الطاعة تحل عليه البركة.
1: يا ساتر، اخش بقى اغير هدومي وانام. ياه ده انا ما صليتش. معلش ربنا يسامحني، راجع مهدود وتعبان طول النهار شغل وخدمة. اخش بقى انام. يا الهي ده انا نسيت سيدنا الانبا استفانوس كان عاوزنا بيت الليله دي مع خليل ابن اخو نيافته. كان بيلح عليا ويكرر طلبه اكتر من مره. عمره ما لح عليا بطلب زي المره دي. اقوم اروح المطرانيه زي ما طلب سيدنا، بس انا تعبان. اخش انام هنا في بيتي وبكره انفذ كلام سيدنا وانام مع خليل في المطرانيه. ايه وربنا بقى يسامحني، يعني هو هيحصل ايه؟
0: بتقول هيحصل ايه؟ ما هو حاصل. حرامي دخل امبارح بالليل المطرانيه وسرق حاجات كتيره. ده سيدنا زعلان منك جو يا رمسيس، لانه طلب منك ولاحف طلبه انك تبات مع خليل في المطرانيه. اكدي برضو يا رمسيس، المطرانيه انسرقت، ربنا يسامحك.
3: يا ادوارد الولد هيموت مننا، ده عمره سنتين وما يستحملش الجسم الصغير الحراره دي، دي حرارته 40 درجه، الولد هيموت. عمان نقول هيروح مننا.
4: واعمل ايه يا ام عمانويل؟ النهارده الجمعه والدكتور اللي بيعالجه قافل النهارده. اديله الدواء اللي كاتب الدكتور قبل كده.
3: بديله الدواء في المواعيد وبعمله كمادات ميه ساقعه وبغطسه في الميه البارده وما فيش فايده، درجه حرارته مش عاوزه تنزل.
4: طب واعمل ايه هاني؟
3: ابويا شار عليا اننا نروح للانبا استفانوس، بيقول عليه راجل مبارك وبيعمل معجزات.
4: طيب نروح له. طوال
2: جبتوا ميه صلي عليه؟
4: لا يا سيدنا، ما جاش على بالنا نجيب ميه معانا. تحب نيافتك انزل اجيب ميه من تحت من المطرانيه؟
2: لا بلاش، انت تروح البيت دلوقتي والساعه 4 العصر النهارده ابقوا هات الواد ومعاه جركن ميه صلي عليه.
4: الساعة بقت 4 العصر، يلا نروح لسيدنا بجركن المي. هات الواد ويلا بينا.
3: حاضر يا ادوار حاضر.
4: اسمعي، لما نخرج من عند سيدنا ناخد عمانه ويل ابننا ونروح لأي دكتور أطفال فاتح، مش مهم الدكتور اللي بيعالجه.
2: ودعا تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، والمجد لله دائما أبديا أمين. أنت الآن يا إلهي قادر أن تجعل هذا الماء شفاء للطفل الحبيب عمانوئيل ليتمجد ويرتفع اسمك القدوس. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خذ اسقوا الواد من المياه المصلية دي، وإن حبيتم تحموه منها ما فيش مانع.
4: نشكر نيافتك ونقبل أيديك يا سيدنا. سلام.
2: سلام ونعم يا أولاد. اسمع يا إدوار.
4: نعم يا سيدنا.
2: من هنا على البيت على طول، بلاش دكاترة أو عيادات زي ما كنت بتفكر.
3: باسم الصليب ونيافتك عرفت إزاي؟
4: المجد لاسم الله.
3: يا إدوار يا إدوار، أما نقول صحي، الحرارة نزلت وبقت طبيعية. الحمد لله، أشكرك يا رب. صحيح سيد الانبا استفانوس راجل قديس.
5: انجازات نيافتك عظيمه يا سيدنا في كل ابرشيه، ربنا يحفظ حياتك. نيافتك ما بتعرفش المستحيل، دايما بتشرب بنفسك على تعليم أبنائك من الشباب وغيرهم. كافة الألحان والتسبيحة اللي كنت بتصليها باستمرار في اجتماعات خاصة، وجهدك وتعبك من أول حبريتك والحد النهاردة في البنى والتشييد، وتغلبت على المشاكل والمعوجات المادية ما غلبتش نيافتك يا سيدنا. شيدت كنائس كتيرة ودشنتها، وكتير حاولوا يشككوا في إمكانيات التشييد والإنجاز والتعمير.
2: ربنا يهديهم يا ابني، سيبهم هم هيعرفوا قيمة ده كله في المستقبل. بركة الرب هي التي تغني ولا يزيد معها تعبا.
6: في عهد صاحب النيافة

0: متنيح، الحبر الجليل الأنبا الصفانوس، مطران إبرشية النوبة وعبرة، وأم درمان. شهدت الكنيسة العديد من الإنجازات الإنشائية التي قام بها نيافته، حيث عمر نيافته الكنيسة التي تعمد فيها، كنيسة ماري جرجس في جهينة، وفي إبرشية السودان شيدت كنيسة العذراء وماري جرجس ببورت السودان التي دشنها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث حفظ الله حياته سنة 1978. كما ضم نيافته أيضا كنيسة ماري مرقس اليونانية ببورت السودان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودشن مذبح القديسة دميانة بكنيسة ماري جرجس بالضامر، ومذبح القديس أبو سيفين بكنيسة ماري جرجس بشندي، وأنشأ وكرس مذبح البابا كيرلس السادس بكنيسة العذراء بعبرة. كما ضم نيافته كنيسة الأنبا أنطونيوس اليونانية بعبرة إلى كنيستنا القبطية، وأنشأ مذبحا آخر فيها ودشنه على اسم ماري مينا. وبنيت في عهده كنيسة العذراء وماري جرجس وماري مينا في مدينة حلفة الجديدة، عوضا عن كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة وادي حلفة التي غمرتها مياه السد العالي. وفي أم درمان رمم نيافته وأعاد بناء كنيسة العذراء مريم. ونكمل الحكاية ونسمع.
1: ألو؟ أيوة، أنا شايب ورد جبراه.
2: إزايك يا شايب؟
1: شهدنا الأب اصطفانوس وقبلوا الآيات.
2: وإزاي المدام؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يبارك حياتكم.
1: بصلواتك يا سيد.
2: المدام حامل يا شايب.
1: لا لسه يا سيدنا، ربنا ما أرادش.
2: لا ربنا أراد، المدام حامل يا شايب.
1: صدقني يا سيدنا، لسه ربنا ما أرادش.
2: بقول لك ربنا أراد
1: يا سيدنا. ده لسه كشف عند الدكتور وقال ما فيش حمل، لكن بصلواتك تكون حامل بإذن الله.
3: يا سيدنا أقبل أيديكم، أشكر ربنا يا سيدنا. نيافتك من شهر بالضبط قلت لي في التليفون إن المدام حامل، وأنا قلت لنيافتك لسه ربنا ما أرادش. امبارح خدتها وروحنا للدكتور وقال لنا ان المدام حامل بقالها شهر. وقبل اياديكم يا سيدنا، احنا كنا فقدنا الامل في الخلفة. ربنا يخليك يا سيدنا، وانا جيت عشان اشكر نيافتك. انا يا سيدنا اليومين دول حاسس ان نيافتك تعبان. الف سلامة ليك.
2: ربنا يخليك ويحفظك يا شايب. ألام الرطوبة اشتدت علي، وزي ما انت شايف ما بقدرش اتحرك لوحدي، لازم حد يساعدني. المسيح يقدرني ويقويني.
4: نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر.

0: كلها تعب وأمراض وأنين، وأني بشكر الله على اللي سمح لي بيه. آلام المرض زادت علي، أتعاب الرطوبة اللي بحس بيها في ركبتي زادت، ومفيش علاج نجح معاها، وعلاجها اتسبب في أعراض تانية كتيرة. التبانة الرملية اللي لسعتني هنا في عطبرة، والشرخ اللي حصل لي في دراعي لما وجعت عليه. على العموم كل ده بركة من ربنا نشكره عليها.
1: ده انت كمان بجانبك ده قل أكلك وزهدت الطعام، بنسيب لنيافتك الأكل ونرجع نلاقيه زي ما هو، أو تسيبه لحد لما يخسر وما يتاكلش. ربنا يديك الصحة والعافية يا سيدنا، أجيب لنيافتك الدواء يا سيدنا.
0: يسوع المسيح رب المجد،

0: اسمي امير.
1: يا إلهي القدوس، آلام الظهر زادت علي وأني دلوقتي لازم أصلي. مين عيناوني الأشبية؟ أني راقد لوحدي على سريري في المستشفى والوقت اتأخر. يا ربي ما حدش معاي، لكن أنت إلهي دايما معاي. يا أم النور، يا قديسة، يا طهرة، يا صاحبة المكانة العظيمة، أنا دايما يا أم النور بشهد ببركاتك الكبيرة، ودلوقتي بطلبك يا أم النور يا بتول، ما أقدرش أتأخر عن صلاتي، وما أقدرش أوصل للترابيزة اللي عليها الأجبية. اتصرف يا أم النور.
2: سلام ليك، السلام يا أنبا استفانوس، يا حبيب المسيح.
1: ستنا البتول الحضرة مريم، سلام سلام سلام يا ستنا.
2: اتفضل يا أنبا استفانوس، نادي الأشبية، وخليك راقد في سريرك وارفع صلاتك. سلام
1: سلام سلام يا ستنا، يا عذراء مريم، فليتمجد اسم الله القدوس.
3: السلام لك يا والدة الإله، يا فخر جنسنا، يا أم النور. كانت أم النور السيدة العذراء مريم تحب قديسنا الأنبا استفانوس حبا كثيرا، فكان المتنيح الحبر الجليل الأنبا استفانوس يتشفع دائما بوالدة الإله أمام الرب يسوع لكي يساعده ويقويه في كل إنجازاته الروحية والعمرانية. وكثيرا ما تمت معجزات عظيمة في عهد صاحب النيافة ببركة صلوات والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم. ويذكر جناب الأب الورع القمص جورجيوس أن في عهد نيافته باركت والدة الإله السيدة العذراء مريم، باركت الكنيسة بظهور مبارك شهده جناب الأب الورع القمص جورجيوس راعي الكنيسة، ومعه البعض من أبناء الكنيسة، حيث شاهدوا ظهور السيدة العذراء مريم في هذه الكنيسة المباركة في أيام حبرية هذا القديس العظيم المتنيح نيافة الأنبا استفانوس. ونكمل يا أحباء الحكاية ونسمع.
4: يا سيدنا، نيافتك من بعد رجوعك من رحلة العلاج في لندن يوم 16 إبريل سنة 1992، وصحتك هتبدي تتحسن بإذن رب المجد. الحمد لله يا سيدنا، العملية اللي عملتها نيافتك في ظهرك نجحت.
1: الله يباركك يا أبونا مخيل، الحمد لله، نشكر ربنا. هي قربت يا ابني، قربت خلاص. ولدي يا مين عزيز، مين يا ابني؟ اصحى.
5: خير يا سيدنا؟ نيافتك عاوز حاجة؟
1: احنا في شهر ايه يا مينة؟
5: شهر يونيو 1992.
1: معلش يا مينة، سامحني يا ولدي، أنا تعبتك كتير وبصحيك في نص الليل.
5: يا سيدنا أقبل أيديك، ده أنا ابن أخوك وخادمك ومستعد أعمل أي حاجة أنت عاوزها.
1: اسمع يا مينة، أنا طالب تأجيل، لو تم يبقى كويس، وإذا حصل وما تمش وتوفيت هنا في مصر

0: عشان تحضر عيد مريمينا في شهر نوفمبر الجاي وتشوف المنامة اللي فيها تحت.
1: ربنا يدبر يا سيدنا.
0: لازم يا ولدي تيجي ضروري ضروري جدا.
1: حاضر ان شاء الله يا سيدنا.
0: ازيك يا فيكتور يا ولدي؟
2: الحمد لله، وانت كيف صحتك يا سيدنا؟
0: نشكر الله على كل حال يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. اسمع يا ابني، انت شماس بالكنيسة، اسمع اللي هقول لك عليه.
2: حاضر يا سيدنا، انا خادمك وبحب نيافتك، والكل بيحسدوني ويقولوا فيكتور سليمان ابن من ابناء الانبا اسطفانوس المجربين.
0: يا فيكتور يا ولدي، انا لما هرجع السودان هروح اقعد في كنيسة مريمين احسن.
2: نيافتك عاوز تغير معيشتك من كنيسة ماري جرجس لكنيسة مريمينة. انت يا سيدنا في كنيسة ماري جرجس وسط ولادك ودايما يسألوا عليك، ونيافتك تطمن عليهم.
0: اصله في كنيسة مريمينة في هدوء، وهناك احسن يا ولدي، واني هناك هرتاح هرتاح مع مريمينة.
2: يا سيدنا نيافتك لازم ترتاح شوية.
0: ارتاح؟ انت اللي بتقولي كده يا ابونا ارسان طوبيا، ده انت اخر كاهن رسمته.
2: صحيح انا احدث كاهن يا سيدنا، ربنا يدي نيافتك العمر وترسم لنا عشرات الكهنة. الحقيقة رغم انك كنت في غاية التعب، لكنك صممت بكل اصرار انك ترسمني الشهر ده اكتوبر 1992 بدون اي تعطيل، لحرصك الشديد على عدم تعطيل الخدمة في كنيسة عطبرة بعد سفر ابونا حنة.
0: اسمع يا ابونا ارسان، انت عاوزنا ارتاح؟ المثل العام اللي بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ده مثل صحيح لكنه في العالميات في العالم، لكن في الحياة الروحية العكس هو الصحيح، في العجلة السلامة وفي التأني الندامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا سيدنا.
0: الله يسلمك يا مكين فوزي.
2: يا سيدنا انت دلوك احسن، وان شاء الله ان شاء الله ترجع زي الاول واحسن، وكمان تصوم صوم الميلاد وتصلي القداسات كالمعتاد.
0: لا السنة دي انا مش حصوم معاكم.
3: ليه يا سيدنا؟ هترجع لندن تاني؟
0: رحلة السفر جربت يا ابونا مخيل، صدقوني جربت.
3: يا سيدنا الله يحفظ حياتك، مادام نويت لازم نيافتك تعجل بالسفر للندن للعلاج، والمرة يا سيدنا تعمل عملية البروستاتا اللي انت تعبان منها.
0: يا ابونا مخيل ميشيل اطمن، انا حسافر صحيح اول الصوم، حسافر ان شاء الله.
3: يا سيدنا صحتك بنعمة المسيح اتحسنت وبقيت زي الفل، وبمجرد نيافتك ما تعمل العملية وتشيل الورق هترتاح وتبقى كويس خالص. ده نيافتك صليت قداس النهاردة بكنيسة مريمينا العجيبي أم درمان وانت بكامل صحتك. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا.
0: نشكر ربنا يا ولدي. هي النهاردة الجمعة كان في الشهر يا ولاد؟
2: 20 نوفمبر 1992 يا سيدنا.
0: يوم الاثنين اللي جاي ليلة عيد شفيع مريمينا، واني هعمل العملية في المستشفى القبطي بتاعتني اللي المطرانية عملتها بأم درمان.
3: طب يا سيدنا مدام فيه ضرورة ونيافتك مصر تعملها هنا، اعمل العملية في مستشفى كبير احسن.
0: معقول اسيب بيتي وولادي واروح مستشفى تاني؟ لازم اكون بين ولادي.
2: بس يا سيدنا العملية دي لازم يحضروا نيافتك ليها قبل العملية باسبوع على الاقل.
0: لكن يا ولادي مريمينة مستنيني، والعذراء حتكون قاعدة معاي كلها يومين بس واطلع.
2: بس يا سيدنا
0: ما تقولش حاجة يا مكين، انا هرتاح كده يا ولاد. انتم لاحظتم يا ولاد انجيل قداس النهاردة كان فصل الوداع الاخير لرب المجد يسوع المسيح اللي قاله للتلاميذ، واللي اعلن فيه رب المجد لتلاميذه الاطهار، وايضا

0: أترك العالم وأذهب إلى الآب. رب المجد،
1: إلهي إلهي ومخلصي يسوع المسيح،
0: يسوع المسيح،
1: بين يديك الطاهرتين،
0: بين يديك الطاهرتين
1: أستودع روحي،
0: أستودع روحي.

إلى فردوس النعيم الأبدي بعد أن تمت له العملية الجراحية يوم الاثنين، وقد انتقل سيدنا بعدها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1992 15 هاتور يوم عيد استشهاد ماري مينا شفيعه وحبيبه، فكان كأنه ينتظره لكي يعيد معه. لم ينتظر في المستشفى غير يومين، وبعدها رحل بسلام، رحل في تمام الساعة 12 إلا ربع ظهرا، وكأن سيدنا يعلم أن يوم انتقاله للسماء وبالتحديد يوم عيد شفيعه وحبيبه ماري مينا العجيبي، وكأنه يردد مع معلمنا بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الرب قادر أن يحفظ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الغنية بشهدائها وقدسيها، ويديم علينا ولنا أبينا الطوبوي المكرم راعي الرعاة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا سارة بامون أسقف عدبرة وأم درمان وشمال السودان، ولربنا المجد والإكرام والعزة والسجود

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: آبائنا الرسل كان فيهم الطبيب زي لوقا، واللي كان فيهم له مركز كبير زي بولس الرسول. من ناحية قوة الشخصية فيهم الإنسان البسيط اللي يخاف، وفيهم الإنسان الشجاع اللي يقف قدام الرؤساء. اختلفوا في أمور كثيرة.

كثيرة، لكن في صفات معينة اشتركوا فيها جميعا نتكلم عنها في كلمات قليلة. أول صفة نجدها مشتركة بين التلاميذ وبين الرسل هي صفة الطاعة أو فضيلة الطاعة. يعني السيد المسيح يمر كده على بطرس وندراوس ويقول لهم هل هم ورائي؟ نلاقي العبارة دي تذكر عنهم: ترك كل شيء وذهب وراءه. على طول بعدها بشوية يلاقي يعقوب ويوحنا قال لهم اتبعوني، تركوا أباهما زبدي في السفينة ومشوا وراءه. كم يوم يروح السيد المسيح للاوي في مكان الجباية، لاوي العشار، يقول له اتبعني، في الحال ترك كل شيء ومشي وراه. حتى شاول الطرسوسي اللي التقى به المسيح فيما بعد، وكان إنسان له مكانته له مركزه وله قوة شخصيته وعلمه لآخره، لما حب يتبع المسيح بعد كده بدأ بهذه العبارة: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فضيلة الطاعة اللي اشتهر بها التلاميذ، واللي كانت الصفة يمكن الأولى اللي خلت السيد المسيح يختار هؤلاء. ما كان قدامه نوعيات كثيرة. احنا صدقونا نستغرب لما السيد المسيح يختار تلاميذه من هذه النوعية. انت جاي يا رب عشان تؤسس ديانة جديدة تنتشر في العالم كله وتحارب ديانات لها أصول ولها أعماق، هتختار نوعيات من أي نوع؟ الكتاب يقول لنا اختار الله جهلاء العالم، ضعفاء العالم، فقراء العالم، المصدرة وغير الموجود. طب وليه؟ ما انت عندك نوعيات تانية، لكن في صفات مش لاقيها الا في دول. اول الصفات ديت صفة الطاعة، صفة الخضوع. ازاي الانسان ما يمشيش بمشيئته بارادته الخاصة، لكن يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ربنا مش محتاج حد يشتغل بيه، لكن هو صاحب العمل كله. كل الأمر أنه يريد أداة منظورة، لكن العمل هو عمل الله. من أجل هذا الأمر ولكي يرينا الله أهمية فضيلة الطاعة بالذات، لما جه في يوم خميس العهد يغسل رجلين التلامذة، بطرس الرسول استكثر هذا الأمر، قال له مش ممكن يا رب أبدا، لن تغسل رجلي. قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. للدرجة دي يا رب إيه أهمية هذا الأمر؟ أهميته أن أنا مش عاوزك تمشي مشيئتك الخاصة، مش عاوز تنفذ إرادتك الخاصة، عاوزك تقول حاضر. حتى لو كان أمر أنت بتستكتره على نفسك، لكن قول حاضر. لما لقى الحكاية لها الأهمية دي كلها، قال له يا رب ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. الاتضاع زي ما احنا عارفين مش ان الانسان يعتذر عن بعض مواقف زي كده هوت، لكن الانسان اللي يقول حاضر وينفذ مشيئة الاخرين ويخضع للاخرين ولا تكون له ارادة خاصة. يا ما اتكلمنا احنا عن موضوع الطاعة ده، وجايز فيكم الناس بدأوا يمرروا نفسهم عليه، لكن يا ترى ما مقدار النمو في هذا التدريب؟ هل بننمو فيه؟ هل فعلا الإنسان بيحس دي فضيلة أساسية في حياتنا تريح الله وتريح الآخرين والبنت البكر للاتضاع؟ يا ريت. الحاجة التانية اللي كان بيتميز بها طبعا أبائنا الرسل بلا شك هي الحب. وأنا فاكر كلمتكم السنة اللي فاتت عن النقطة ديت، الحب الذي يترك كل شيء من أجل الله، والحب الذي يحتمل كل شيء من أجل ربنا. يعني يحتمل كل شيء، يعني ربنا لما دعاهم لحياة التعب، دعاهم لحمل الصليب، دعاهم لحياة الضيق، يقول لهم العالم يفرح وأنتم تحزنون، يقول لهم في العالم سيكون لكم ضيق، هتقفوا قدام مجامع، قدام محاكم، قدام ولاة، هتحطوا في السجون، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، تأتي ساعة يظن من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. طب ومين يوافق على كده وعلشان إيه؟ تصوروا لما واحد مثلا يتقدم لوحدة يقول لها ممكن ترتبط بيا، تقول له ممكن بس كلمني عن نفسك شوية، يقول لها مثل هذه العبارات: ما
من يوم هترتبط بيا هتخش في القلب.

ألم تخش في الضيق وحمل الصليب والكل يكرهك والكل يتكلم عليك وتبقي موضع إهانات أمام الكل، وممكن تخش في السجون، ممكن تدخلي في اختبار الموت من أجلي، مين توافق على كده؟ لكن التلامذة رغم كل هذه التفاصيل اللي كان المسيح صريح فيها جدا معاهم، مش وراه تابعين خطواته ودول مستعدين يا رب أن نتبعك ليس فقط إلى السجن بل إلى الموت. ونجد معلمنا بولس بعد كده يقول ماذا يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ لا علو ولا عمق ولا خليقة جديدة تستطيع تفصلنا عن محبة المسيح. أحبوه لهذه الدرجة، إحنا ليه مش قادرين نحتمل دلوقتي؟ لا زوج قادر يحتمل زوجته، ولا أخ قادر يحتمل أخوه، ولا في عندنا الاحتمال ولو من أجل الله. ليه؟ عشان المحبة نقصت، المحبة اللي بيننا بين بعضنا نقصت، المحبة اللي بيننا بين ربنا نقصت، عشان كده مش قادرين نحتمل، لأن المحبة تحتمل كل شيء. يعقوب أب الآباء زي ما أنتوا عارفين أحب رحيل، أراد أن يتزوجها. إيه المطلوب من أجل هذا الزواج؟ أبوها يقول له خدمني 7 سنين، ولما خدمه 7 سنين قال له عشان اديها لك ما اقدرش اديها لك قبل ليئة الكبيرة، خد ليئة دلوقتي وبعدين برحيل خدمني 7 تانيين. ووافق يعقوب وخدم مرة تانية 7 سنين أخرى، 14 سنة عشان يتجوز إنسانة. ياريت بس كده، لكن الكتاب يقول هذه العبارة المعروفة: وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لرحيل. المحبة تعمل حاجات كتيرة، محبة تخلي الصليب بالنسبة لنا شيء بنشتهيه. عشان كده في الوقت اللي فيه المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، وان الباب ضيقة والطريق قريبة، في نفس الوقت قال نيري هين وحملي خفيف، ومعلمنا يوحنا يقول وصاياه ليست ثقيلة. ازاي؟ لان المسيح مرة قال من يحبني يحفظ وصاياي. بالمحبة يستطيع الإنسان يحتمل كل شيء، يحتمل صليبه، يحتمل ألامه من أجل الله. لذلك الآباء الرسل اتصفوا بهذه الصفة. معلمنا بولس يقول من أجلك نمات كل النهار، الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. مش بس مجرد احتمال، ده احتمال حتى الموت، الموت يعمل فينا، نمات كل النهار. يقول نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعز. دعوتنا لإيه يا رب؟ دعوتنا للكرامة، عشان يقولنا بولس الرسول وبطرس الرسول عشان نكون في مركز الأسقفية ولا في الرسالة المسكونية؟ دعوتك عشان تتشتموا وتتهانوا وتقولوا بمجد وهوان بصيت رديء وصيت حسن، عشان تكونوا مطرودين ومعايرين من الكل؟ المكافأة هتيجي بعدين، لكن في العالم هيكون لكم هذا الضيق. ويعلمنا بولس يقول صرنا كأقذار للعالم ووسخ في كل شيء. أكتر من كده يكون إيه؟ وفي مكان تاني يقول إذ كنت حرة من الجميع استعبدت نفسي للجميع، صار للجميع عبد لكي يخلص على كل حال قوما. دعيوا لحياة التعب، حياة الألم، للاحتمال من أجل الله، واحتملوا كل شيء من أجل ملكوت ربنا على الأرض. وإحنا بنتأمل حياة أبائنا الرسل نجد ملاحظة أخرى، هي أن ربنا صاحب العمل، أن هم مجرد الأداة المنظورة اللي في يمينه. مين من الأباء الرسل دول كان عنده مواهب للخدمة؟ مين؟ لكن ربنا كان كل طلبه منهم هلم ورائي، اتبعوني، امشوا ورايا، وبعدين أنا أجعلكم تصطادون الناس. بطرس واندراوس هلم وراء أجعلكم صيادي الناس. يعقوب ويوحنا بنفس الأسلوب، لو العشار بنفس الأسلوب. اللي علينا نعمله نمشي وراه، واللي ربنا يكمله هو أن احنا يعدنا لكي نكون أداة في يمينه، يعمل فينا ويعمل بنا من أجل ملكوته.
عشان كده حب يطمنهم.

برضو انتوا هتقفوا قدام مجامع، قدام محاكم، قدام ولاه. طب نعمل ايه يا رب قدام الناس دول كلهم؟ لا تهتموا من قبل بما تتكلمون او تحتجون، لان اعطيكم فما وحكمه لا يستطيع جميع معارضيكم ان يقاوموه. انا اللي هتكلم على لسانكم. طب بالنسبه للكرازه، ما عندناش معلومات ولا معرفه ولا علم، نعمل ايه؟ يقول لهم ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اليهوديه والسامره واورشليم والى اقصى الارض. انا هكون معاكم كل الايام ولا انقضاء الظهر. انا اللي بعمل عمل كله، انتم مجرد الاداه المنظوره امام الناس، لكن العمل هو عمل الله. تعبير جميل اللي قاله معلمنا بولس الرسول عن نفسه وعن ابولس اللي كان بيخدم معاه، يقول نحن عاملان مع الله كأن الله يعزبنا. بنشتغل مع ربنا، او بمعنى اخر ربنا صاحب كل العمل، احنا مجرد الاداه اللي الناس شايفينها، لكن الكلام كلام ربنا، العمل عمل ربنا، التأثير تأثير الروح القدس، احنا مجرد الحاجات اللي ربنا بيشتغل بيها امام الكل. وعشان كده رغم ما وصل اليه معلمنا بولس من الحكمة والفلسفة، كان باستمرار يطلب يقول صلوا من اجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم. مش عاوز تكون الكرازة بتاعتي بالحكمة البشرية، لكن بيكون كل كلمة معطاة من الله. يعني ايه العمل عمل ربنا بالذات في الخدمة؟ تصوروا واحد زي معلمنا بطرس الرسول، الانسان الصياد اللي قيل عنه في يوم من الايام مع معلمنا يوحنا انه عديم العلم وعميان هما الاثنين، يقف في اول عظة ليه، اول خبرة ليه في الخدمة، يتكلم في وسط الناس، يآمن بالمسيح 3000 نفس. مش كانوا حاضرين 3000، او ان 3000 دول قدموا توبة ورجعوا عن خطاياهم، 3000 نفس يتغير الديانة بتاعتهم، تتحول معتقداتهم الى دين جديد. مين يقدر على كده النهاردة بعظة واحدة كلها 4-5 اسطر مقتبسة من سفر مزامير، لكن يعمل روح الله في القلوب، ينخس القلوب ديت، يبص لي هذه الالاف تركع تحت اقدام الرسل ويقولوا معلمنا بطرس ماذا نصنع لكي نخلص. 3000 نفس في عظة واحدة، ده عمل ربنا والعمل انسان. اذا كنا بنستغرب على معلمنا بطرس اللي اتكلم في وسط 3000، فكم وكم لما نجد انسان اخر دخل مدينة، دخل من غير ما يكون عنده هدف الخدمة او انه يتوب الناس، دخل من غير نفس، مش عاوز الناس يتوبوا، ومع ذلك ربنا استخدمه لكي يخلص بيه 120,000 نفس. يونان النبي لما دخل نينوى كان عاوز الناس يخلصوا، كان عاوز يخدم، كان عاوز يتوبوا، بعبارة واحدة قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة. هل العبارة دي تخلص انسان؟ لكن بالعبارة دي ربنا يستخدمها لكي يخلص بيها 120,000 نفس. العمل هو عمل الله، الخدمة خدمة ربنا. مسكين الخادم اللي يفتكر في ذاته انه شيء، عمل ربنا. من اجل ذلك ربنا اختار نوعيات معينة، زي ما بقول لكم كده. هو واحد يستغرب ايه النوعيات يا رب اللي انت بتختارها عشان تأسس بها ملكوتك على الارض، تأسس بها ملكوت في قلوب الناس. يختار الصيادين دول، صياد سمك. طب النهاردة كده لو حد، بلاش هقول بنرشح بطرك للكنيسة ولا اسقف ولا حتى كاهن، قولوا امين مدارس احد ولا خادم في الخدمة، مين يفكر في واحد صياد سمك عشان يأتمنه على خدمه ولا على كرازة؟ مين يفكر في كده؟ مين يقول ان بطرس الرسول هذا يكتب في الرسائل بتاعته عن العناصر التي تنحل محترقة، ويتكلم بعد كده بعديها بمئات السنين علماء الذرة عن هذه العناصر؟ معلمنا بطرس يعرف ايه عن الحاجات دي كلها، الصياد السمك دهوت. واحد زي انيانوس اول بطريرك بعد مرقس الرسول في الكرازة المرقسية،
يطلع ايه مؤهلات.

واحد اسكافي. اسكافي يعني ايه؟ يعني جزماتي. النهاردة في شعب من الشعوب يقدروا يرشحوا للبطريرخية واحد جزماتي عشان يكون هو البطرك بتاع الكنيسة. ما تفرقش عند ربنا ان كان كده ولا كده، ادام هو اللي هيشتغل، ده مجرد اداة منظورة بالنسبة له. من اشهر البطاركة في تاريخ الكنيسة القديس ديمتريوس الكرام. كرام يعني ايه؟ يعني واحد فلاح بيشتغل في الكرم بتاعه. هو اللي حطتنا حساب الأبقطي اللي بنحسب به مواعيد الصيام الكبير ومواعيد العيد الكبير، وكان إنسان مجرد كرام لكن في فضائل موجودة جواه. ربنا يريد الأداة اللي يعمل بيها، مش مهم مواهب الإنسان. الإنسان المطيع، الإنسان المحب، الإنسان المحتمل، العمل عمل الله وليس عمل إنسان. عشان كده لما أرسلهم مرة في الكرازة في أول مرة كاختبار ليهم، قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ قالوا له: لا يا رب. ولذلك وعدهم أن هو يكون معهم إلى انقضاء الظهر. حاجة تانية عاوز أقولها أيضا، أبائنا الرسل دول تفرغوا لملكوت الله ونشره في العالم. ملكوت ربنا، قال لهم: لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وبعدين تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. انتشار الملكوت هو رسالة كل الخدام على مدى الأجيال منذ القديم. وفي العهد الجديد أيضا جاء يوحنا المعمدان، الملاك اللي جاي يعد الطريق أمام السيد المسيح. الكرازة بتاعه تتلخص في هذه العبارة: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. والسيد المسيح جاء بنفس التعبير، بنفس الهدف، لكي يكرز ملكوت الله. ونبص نلاقي كتير من الأمثلة بتاعته يشبه ملكوت الله الحاجة الفلانية، يشبه ملكوت الله العشر عزارة، يشبه ملكوت الله صاحب العرس، يشبه ملكوت الله شبكة جامعة من كل نوع. كتير من أمثلة السيد المسيح كان بيتكلم عنها عن ملكوت الله. يعني ايه ملكوت ربنا؟ المسيح هو ملك وأسس مملكة ليه. هو ملك لكن ليس من هذا العالم، الملك بتاعه أخلى ذاته إلى حين، إلى أن تتم مرحلة الصلب. أخذ شكل العبد، أخذ صورة طبيعتنا، شبهنا في كل شيء ما أخذ خطية، لكن دي فترة مؤقتة. بعد كده صعد للسماء وجلس عن يمين العظمة مرة أخرى، وبعد كده يقول إن ابن الإنسان سيأتي في مجده ومعاه ملائكته وقدسيه، وتظهر علامة ابن الإنسان ويدعو المستحقين لميراث الملكوت للدخول. ونبص نلاقي في سفر الرؤية فرق كبير ما بين المسيح كملك وبين ملوك الأرض. في رؤية 6 تجد العبارة ديت يذكرها لنا معلمنا يوحنا، يقول: وملوك الأرض والأمراء والرؤساء والأقوياء والعظماء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وآدوا الجبال اسقطي علينا والأكام وغطينا من وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. هنا على الأرض دلوقتي جاز المسيح مش واخد مكانته كملك، وناس كتير بيتكلموا عليه. في يوم من الأيام سيظهر في مجد أبيه مع ملائكته ومقدسيه، وملوك الأرض هؤلاء والعظماء والأمراء يسقطوا تحت قدميه، يقولوا للأكام غطينا والجبال اسقط علينا من وجه الجالس على العرش، قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. في العالم رفض الملك أكثر من مرة، وقال عبارته المشهورة لبيلاطس: مملكتي ليست من هذا العالم. له ملكوت في السماء، والملكوت ده بيدعو إليه الكثيرين. مين اللي هيخش الملكوت؟ فئات معينة ممكن احنا نستغرب لما نتأمل فيها. مين المدعوين للملكوت دول؟ المساكين بالروح، ومين تاني؟ والمطرودين من أجل البر، ومين كمان؟ والحزانة والودعاء وصانع السلام والخطاة التائبين اللي قال عليهم السيد المسيح: العشارون والخطاة يسبقونكم إلى المسيح.

ملكوت. والناس البسطة اللي ما لهمش كثير من المعرفة والعلم، زي ما قال واحد من أباء تعبير لطيف، قال على باب الأبدية هيقعد الناس اللاهوتيين يختلفوا مع بعضهم عن طبيعة المسيح والحاجات اللاهوتية، بينما يتسلل البسطاء إلى الملكوت. خليهم بره قاعدين يتخانقوا مع بعضهم، والناس البسطة دول يخش الملكوت كده في هدوء وهم متتعين ببساطة الإيمان بتاعهم. ملكوت ربنا مفتوح ومعد. هل إحنا لنا نصيب في هذا الملكوت؟ النصيب موجود، لكن هل هنوصل إليه؟ لو قلنا طوبى المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، هل أنا من ضمن المساكين بالروح؟ الناس الودعاء، الناس المتواضعين، الناس المنسحقين، المسكنة الروحية اللي في حياتنا، هل أنا من الناس المطرودين من أجل البر وأفرح بهذا الطرد من أجل البر؟ هل أنا من الناس الحزانة اللي بنبكي على خطايانا بدموع التوبة؟ هل من الناس الودعاء الذين يرثون الأرض؟ هل من الناس صانع السلام ليستحقوا أن يكونوا مع ابن الله صانع السلام؟ الملكوت في منازل كثيرة، في منازل للنساك اللي تركوا العالم ورفضوا ملك العالم من أجل الأبدية بتاعتهم، أعدوا أنفسهم لهذا الطريق. الملكوت موجود من الخدام اللي كرسوا حياتهم كلها من أجل الخدمة، من أجل انتشار اسم ربنا على الأرض. الملكوت موجود من أجل حامل الصليب اللي بيتعبوا من أجل ربنا في حياة التعب المستمر. الملكوت موجود من أجل كل الناس الذين رفضوا مجد العالم، هؤلاء الذين قال عليهم السيد المسيح: أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية. الأجر موجود في السماء. فرق بإنسان كل هدفه يأخذ مديح على الأرض، مجد على الأرض، ملكوت على الأرض، وبين إنسان تاني بيحوش كل هذه الأمور هناك في الأبدية مع الذين حياتهم كانت مخفاة عن الكل، أبوهم يجافيهم علانية. الملكوت موجود، كان بيكرز بهذا الملكوت الآباء الرسل في كل مكان. حياتهم كرست وخصصت لكي نشر الملكوت على الأرض. أقصى حاجة بالنسبة لنا الواحد يقول يا ريت الإنسان يحفظ هذا الإيمان في حياته، لكن بالنسبة للتلامذة مش بس يحفظوا الإيمان في حياتهم، ولكن ينشروا هذا الإيمان في كل مكان إلى أقصى الأرض، مهما كان التمن، مهما كان التعب، مهما كان الصليب، لكن محبتهم لله إن هم ما يقدروش إلا إن هم ينشروا هذا الملكوت. من أجمل العبارات اللي قالها معلمنا بطرس مرة، قال: نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. ما نقدرش لاش نسكت. الروح اللي حل على التلامذة أعطاهم حرارة من الداخل، حرارة ملتهبة، اختبار شخصي في حياتهم. مهما عملوا فينا ما نقدرش نسكت، لازم الحرارة دي تطلع توصل للآخرين. عشان كده مهما كانت الصعوبات كانوا بينتشروا في كل مكان لكي ينشروا ملكوت ربنا على الأرض. إيه العمل بتاعنا من أجل ملكوت الله؟ احنا نذكر أبائنا الرسل في هذه الأيام، نذكر تعبهم، خدمتهم، محبتهم، إزاي سافروا أماكن كثيرة لكي ينشروا هذا الإيمان. إيه النصيب بتاعنا احنا في نشر الإيمان، في نشر ملكوت ربنا على الأرض؟ إيه اللي عملناه؟ إن ما كانش بالسفر إلى أقصى الأرض، على الأقل هل بنصلي من أجل كل إنسان لم تصل إليه كلمة الخلاص بعد؟ لما تسمعوا أن في الهند مثلا أكثر من 500 مليون إنسان مازال بيعبد عبادات وثنية، وفي الصين حوالي 700 مليون إنسان، وفي اليابان أكثر من 200 مليون إنسان، هكذا أيضا في أفريقيا فيه الملايين، مين بيصلي من أجل هؤلاء أن ربنا يوصل لهم كلماته بطريقة أو بأخرى؟ ومين بيشكر ربنا على هذا الإيمان اللي وصل إلينا عن طريق أبائنا الرسل؟ ملكوت ربنا كان هدف ورسالة لأبائنا الرسل، انتشر في كل مكان إلى أقصى الأرض لكي يمتد هذا الملكوت إلى كل إنسان بقدر الإمكان. إن ما كنتش أنا من الناس اللي ممكن أنشر الملكوت في كل مكان، على الأقل يريد أحتفظ بهذا الملكوت على حياتي،

يا ريت يكون ربنا فعلا قد ملك على حياتي. العبارة اللي قالها معلمنا داود مرة عبارة مشهورة معروفة ليكو: الرب قد ملك، ملك على خشبة، بهذه الخشبة خشبة الصليب بيملك على حياة كل إنسان. وإحنا بنذكر هذا الملكوت اللي اهتم به أبائنا الرسل، هل نقدر نقول ملكوت ربنا فعلا موجود علي بالكامل؟ ويا ما قلنا كلام ده كتير، ملكوت ربنا بيملك على وقتي، ما نصيب ربنا في الوقت بتاعي، ما مقدار الوقت الضائع في أمور العالم وربنا ملوش نصيب فيه أبدا؟ هل ربنا بيملك على مالي؟ مقدار المال اللي ربنا بيملكه قد إيه؟ عندي كتير لكن ربنا بيملك فيه قد إيه؟ هل ربنا بيملك على أولادي؟ قد إيه نصيب ربنا فيهم؟ قد إيه التعب اللي أنا بأجهده عشان خاطر أوصلهم لكي يملك عليهم ربنا؟ هل ربنا بيملك على حواسي؟ اللسان بتاعي، العينين بتاعتي، الودان بتاعتي، الفكر، القلب إلى آخره. هل ربنا بيملك على كل ما فيا؟ نصيب ربنا وملكته علي قد إيه؟ إمتى الواحد يقول الرب قد ملك؟ لما كانش إنسان بيمتد عمله لكي يملك الله على الآخرين، على الأقل يملك الله على حياته الخاصة. ملكية ربنا على الإنسان لا حاجات تميزها، يكون في حياة الإنسان ثمار لهذه الملكية، ثمار الروح القدس الساكن فيه اللي امتلكه في يوم الميرون: المحبة والفرح والسلام، طول الأناة واللطف والوداعة والإيمان والصلاح والتعفف. كم ثمرة من دول موجودة في حياتي عشان أقول الرب قد ملك؟ الإنسان اللي يملك عليه ربنا العالم ده بالنسبة له بيتضاءل حتى يصبح لا شيء، احتقار العالم بكل ما فيه، مقياس دقيق لحياة الإنسان مع ربنا حياة الغربة. لو ربنا ملك علي هقول مع المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. لو ربنا ملك علي حمش وراء المسيح في طريق الجثة، لا أملك من العالم شيء. ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه، ملوش مكان على الأرض. إلى أي مدى الواحد بيزهد في هذه الأمور بيحتقر حطام هذا العالم؟ لو كان ربنا بيملك علي الواحد بيشتهي الأبدية، بيشتهي الملكوت الحقيقي، بيفكر في المكان اللي ربنا بيعده لي، مالوش هنا هو مدينة باقية، كل حياته وكل أفكاره وكل شهوة قلبه هناك في العالم الآخر. الأباء الرسل تميزت حياتهم إنهم كان لهم هدف واحد فقط: نشر الملكوت على الأرض. واحنا بنذكرهم بنذكر أيضا عبارة مهمة قالها سيد المسيح ليهم وبيقولها لينا كلنا أيضا، العبارة اللي اتكلمنا عنها كتير قبل كده لما قال: من أضاع حياته من أجلي يجدها، ومن وجد حياته يضيعها. تابعوا السيد المسيح، احتملوا ألام من أجله حتى الموت، لكن ماذا خسر الآباء الرسل؟ لعل قلت لكم مرة قبل كده واحد مثلا زي معلمنا بطرس الرسول هذا اللي كان صياد سمك وتابع المسيح، وفي مرة قال له: تركنا كل شيء وتابعناك. لو كانش مشي وراء المسيح يعني كان وصل إلى إيه؟ أقصى ما يمكن أن يصل إليه واحد زي معلمنا بطرس، يبقى إيه؟ صاحب أكبر شركة تصنيع أسماك ولا تسويق أسماك؟ نسمع عنه إيه دلوقتي؟ لكن لما تبع السيد المسيح أصبح هذا الصياد العامي القديس العظيم بطرس الرسول، اللي ذكر عنه عبارة ربما لم تذكر عن رسول آخر أو قديس آخر ما سمعناهاش، إنه كانوا بيحطوا المرضى على أسرة في الشوارع، كان يمشي معلمنا بطرس يخيم ولو ظله على واحد من المرضى دول فكان يبرأ في الحال، مجرد ظله من غير ما يصلي، من غير ما يطلب، من غير ما يتشفع. تابع المسيح خسر إيه معلمنا بطرس الرسول؟ وقف مرة وقال: ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي إياه أعطيك. تملك إيه معلمنا بطرس؟ أملك اسم المسيح، ربنا أعطاني أن أكون أمين على المخازن بتاعته بكلمة، كلمة لها سلطان أخلى هذا المولود الأعرج يمشي في الحال. مفيش إنسان تابع السيد المسيح وخسر حاجة أبدا. الشيء من أجل ربنا هو الشيء المحفوظ لينا، الساعة اللي نقعدها مع ربنا دي المحفوظة لينا في العمر بتاعنا كله، أي مبلغ نقدمه لربنا ده المحفوظ لنا في أبديتنا، قطرة الدموع اللي
بنبكي فيها من أجل خطايانا، من أجل روحياتنا، دي المحفوظة لينا. كل شيء من أجل ربنا ده المحفوظ، أما من أجل العالم كل شيء هو ضياع. أضاعوا حياتهم حسب مفهوم العالم، لكن ربنا بيحفظهم هذا الإكليل، لأنه زي ما دعاهم إلى الألم والتعب وحمل الصليب، في نفس الوقت قال لهم أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، أنا أجعل لكم كما جعل لأبي ملكوتا تجلسون على مائدتي تديدون أسباط إسرائيل 12. أدوا أيام غربة، أدوا حياة تعب إلى فترة محددة مؤقتة، قال عليها معلمنا بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع عليه إكليل البر. أضاعوا حياتهم في هذا العالم وتمتعوا بهذا الإكليل اللي كان بينتظرهم، إكليل البر، الإكليل الأبدي. يا ريت في الفترة دي بالذات نحاول نهتم إن احنا ندرس حاجة في سفر أعمال الرسل، نتابع خطواتهم، نتأمل في أتعابهم، نحاول نتمثل بيهم. لو ناخد أي فضيلة من حياة أي قديس فيهم تبقى بركة كبيرة لينا، بركة آبائنا الرسل، وبركة هذه الأيام المقدسة تكون معنا. لإلهنا المجد إلى الأبد، آمين.

سفر يوئيل الاصحاح الاول. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل: اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. فضلة القمص اكلها الزحاف، وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء اكلها الطيار. اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم. اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد، اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبوتي. جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. نوحي يا ارضي كعروس مؤتزرة بمسح من اجل بعل صباها. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الارض.

لانه قد تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت، خجل الفلاحون والولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير، لانه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يبست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل اشجار الحقل يبست، انه قد يبست البهجة من بني البشر. تنطقوا ونوحوا ايها الكهنة، والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام الهي، لانه قد امتنع عن بيت الهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم، واصرخوا الى الرب. آهي على اليوم، لان يوم الرب قريب، يأتي كخراب من القادر على كل شيء. اما انقطع الطعام تجاه عيوننا؟ الفرح والابتهاج عن بيت الهنا؟ عفنت الحبوب تحت مضرها، خلت الاهراء، انهدمت المخازن، لانه قد يبس القمح. كم تئن البهائم، هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى، حتى قطعان الغنم تفنى. اليك يا رب اصرخ، لان نارا قد اكلت مراعي البرية، ولهيبا احرق جميع اشجار الحقل. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك، لان جداول المياه قد جفت، والنار اكلت مراعي البرية. الاصحاح الثاني. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدس، ليرتعد جميع سكان الارض، لان يوم الرب قادم، لانه قريب. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل، ولا يكون ايضا بعده، الى سن دور فدور. قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق. الارض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره، ومثل الافراس يركضون، كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا، كقوم اقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة، يجرون كابطال، يصعدون السور كرجال الحرب، ويمشون كل واحد في طريقه، ولا يغيرون سبلهم، ولا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد في سبيله، وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. يتراقضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون الى البيوت، يدخلون من الكوى كاللص. قدامه ترتعد الارض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها. والرب يعطي صوته امام جيشه، ان عسكره كثير جدا، فان صانع قوله قوي، لان يوم الرب عظيم ومخوف جدا، فمن يطيقه؟ ولكن الان يقول الرب، ارجعوا الي بكل قلوبكم، وبالصوم والبكاء والنوم، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا الى الرب الهكم، لانه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة،
ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكافا، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الاطفال وراضع الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ فيغار الرب لارضه ويرق لشعبه، ويجيب الرب ويقول لشعبه: ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومسطارا وزيتا لتشبعوا منها، ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم. والشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفرة، مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي، فيصعد نتنه وتطلع زهمته لانه قد تصلف في عمله. لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، فان مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها. التينة والكرمة تعطيان قوتهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم، لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في اول الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي ارسلته عليكم. فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا، ولا يخزى شعبي الى الابد. وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل، واني انا الرب الهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي الى الابد. ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم احلاما، ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام، واعطي عجائب في السماء والارض، دما ونارا واعمدة دخان. تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف، ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، لانه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. الاصحاح الثالث. لانه هوذا في تلك الايام وفي ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم، اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشافاط، واحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي، والقوا قرعة على شعبي، واعطوا الصبية بزانية، وباعوا البنت بخمر ليشربوا. وماذا انتن لي يا صور وصيدون وجميع دائم

الدائرة في فلسطين، هل تكافئونني عن العمل ام هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعجل ارد عملكم على رؤوسكم، لانكم اخذتم فضتي وذهبي وادخلتم نفائس الجيدة الى هياكلكم وبعتم بني يهوذا وبني اورشليم.

نفسكم، وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة، لأن الرب قد تكلم. نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، أنهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا. إلى هناك أنزل يا رب أبطالك. تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج. هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة. فاضت الحياض لأن شرهم كثير. جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها. والرب من صهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته، فترجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي. وتكون أورشليم مقدسة، ولا يكتاز فيها الأعاجم فيما بعد. ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا، وآدوم تصير قفرا خربا، من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور. وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن من أول الآية 9. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون إنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم له مدراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله، فتب من شرك هذا وأطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم إنهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة كنا مشتتين تركين أورشليم بسبب الضيق اللي حصل على الكنيسة في مقتل استفانوس، وسافرنا مع فيلبس المبشر إلى مدينة السامرة وسمعنا كرازة فيلبس بالمسيح وشفنا الآيات اللي صنعها فيلبس، واتعجبنا أنه من أكثر الآيات اللي كان عملها فيلبس في السامرة أو من أول الآيات هي إخراج الأرواح الإيه؟ الشرير. يعني معنى كده ان مدينة السامرة كان فيها ناس كتيرة بتسكنهم ايه؟ ارواح شرير. طب السؤال ايه الحكمة في كده؟ النهاردة هنعرف السبب انه كانت مدينة السامرة دي ليه فيها نفوس كتيرة الروح القدس الشيطان متملك منه. يقول الجزء بتاع النهاردة وكان قبل في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا انه شيء عظيم. اعتقد كده بقى بان ليه أهل السامرة كان فيهم ناس كتيرة الشيطان ميه متسلط عليهم، كان عندهم واحد ايه؟ واحد ساحر، بس مش أي ساحر. سيمون الساحر دوت مشهور جدا في التاريخ. القديس إيرينيوس كتب عنه وقال إن هو كان شخص خطير جدا، ادعى إن هو إله وادعى معرفة الغيب، وكان بيعمل قوات وآيات عجائب كثيرة بقوة الشيطان. ومن كلام القديس إيرينيوس عن سيمون الساحر ان هو يعتبر من مؤسسي مذهب اسمه الغنوصية. مذهب الغنوصية ده ذكره معلمنا بولس الرسول كتير في الرسائل بتاعته. كلمة غنوصي كلمة يوناني معناها صاحب المعرفة، فمذهب الغنوصيين اللي هم أصحاب المعرفة. المذهب دوت طبعا ما نقدرش نقول ان سيمون هو اللي حط الأساس بتاعه، لانه الغنوصية دي خدت من اليهودية وخدت من المسيحية وخدت من فلسفة اليونان، هي مزيج من الأفكار دي كلها. لكن سيمون كان له ضلع في تأسيس
المذهب دوت. مذهب الغنوصي باختصار شديد يقول ان في اله، الاله دوت خير والمادة شر، ولانه الاله خير فلا يمكن يتعامل مع المادة الشر. طيب ازاي الله الخير دوت يتعامل مع الشر؟ قال حصل انبثاقات يسموها ايونات من الاله ده، يعني الاله ده انبثق منه اله تاني، الاله التاني انبثق منه اله تالت، اله رابع، اله خامس، لغاية ما وصلنا ليسوع واحد من انبثاقات كثيرة اللي من خلاله الله تعامل مع المادة. طبعا فكر خاطئ يعني، لكن ده الفكر الغنوصي لما اكتمل في القرن الثاني والقرن الثالث، كان ده المبدأ الأساسي بتاعه. نعتبره فيه إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هو الله، إله الشر ده اللي هو عمل المادة، فلا يمكن إله الخير يتعامل مع المادة الشر. فحصلت الايه الانبثاقات ديت أو الأيونات لغاية ما وصلنا لصورة مصغرة لإله يقدر يتعامل مع المادة، والإله ده هو مين؟ يسوع المسيح. طبعا أفكار خاطئة، لكن من ضمن اللي كان ليهم دور في تأسيس المبدأ الغنوصي دوت كان مين؟ سيمون الساحر أو سمعان، سيمون اللي هو سمعان يعني. والراجل دوت كان له شهرة كبيرة جدا لدرجة أن كان له أتباع في السامرة وأتباع في أنطاقية وأتباع في روما، ومن شدة شهرته وعظمة مكانته في الوقت دوت عملوا له تمثال في روما وقالوا تذكار سيمون الإله القدوس. يعني اعتبروا ان سيمون دوت من ضمن الايه، من ضمن الاله، وعملوا له تمثال. دي تخلينا نقف شوية كده بسيطة عند اعمال السحر. الكتاب المقدس يا احبائي لا ينكر ان هناك